اللي اسمه الأصلي يوحنا ولد أخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء. وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا. لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه يهودية، وكان عايش في مدينة أنطاكيا اللي في سوريا، وكان معروف عليه أنه هو طبيب، درس الطب وكان يمارس في مهنة الطب قبل ما يهديه الله ويتبع سيدنا المسيح. رابع واحد اللي هو يوحنا، هذا كان من سكان بيت صيدا اللي هي جاية على الشاطئ الشمالي متاع بحيرة طبرية، وكان معروف عليه أنه صياد حوت. هذه باختصار معلومات اللي معروفة عندنا على الكتب الأنجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كيف ما نعرفوا أو كيف ما عرفنا توا من الكلام عليهم إن هم كانوا من مدن مختلفة ومن ثقافات مختلفة، ومن يعني ما كانوش في دارسين في صف واحد كما نقول في المدرسة، والله كانوا جيران، والله يعني كان كل واحد من جهة، كل واحد كان، واحد كان فقير، واحد كان غني، والتاني كان دكتور، والثالث كان صياد حوت، يعني يختلفوا. والكتاب المقدس اللي هو من الأنجيل هذه اكتبوهم متى ومرقس ولوقا، كل واحد اكتبها على طريقته واكتبها باسلوب يختلف عن الثاني طبعا، لان يختلفوا في ثقافتهم، يختلفوا في طريقة عيشهم وكيف نشوا في البداية بين هالهم وناسهم، لكن وجهة نظرهم وفكرتهم عن السيد المسيح وحدة ومتفقة في المعنى وفي كل شيء عن حياة السيد المسيح وتعليمه ومعجزات اللي كان يدير فيهن، وتفصيل تفاصيل المعلومات اللي حكوه عليه صلبه وموته على الصليب وعلى قيامته من الموت بعد 3 أيام وعلى صعوده للسماء. توقف شويه اخوتي المستمعين والمستمعات، نسمع فيها تسبيح وحمد لله.

نعود أخوتي المستمعين والمستمعات نكملوا موضوعنا اليوم. إن شاء الله تكون الترنيمة اليوم يعني والتسبيحة والتهليلة اليوم عجبتكم. كنا نحكي على موضوع اللي هو الناس اللي كتبوا أو الرسل اللي كتبوا الأناجيل. نحب نوضح لكم شن معنى وشن أصل كلمة إنجيل. طبعا كلمة إنجيل هذه كلمة يونانية ومعناها البشرة، والله يعني حتى تعني الخبر السار أو الخبر المفرح. وليش سموا الإنجيل أو الأناجيل بالكلمة هذه أو بالاسم هذا؟ لأن رسالة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام توضح لنا الطريق اللي تبين للناس أو تقود الإنسان للنجاة من الهلاك في الجحيم والدخول في الحياة الأبدية في جنات الله النعيم، بالمعنى اللي هي خبر صار أو خبر مفرح. عشان هيك اختروا لها كلمة إنجيل، لأن الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية اللي هي كانت لغة الثقافة واللغة المنتشرة في العالم كله هذاك الوقت. طبعا الأناجيل الأربعة اكتبوهم أربع كتاب يختلفوا عن بعضهم، يختلفوا في المهنة والثقافة ومكان الإقامة والحاجات هذين. فكل كاتب أو كل رسول كتب عن المسيح عشان يبين حاجة معينة في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. فالرسول متى تكلم أو وجه الإنجيل نتاع للمسيحيين اللي هم أصلهم يهودي، ووضح لهم كيف نظرة العقيدة أو الدين المسيح اليهودي بالنسبة للمسيح، وكيف أن المسيح هو المسيا الملك. طبعا هذه في العهد القديم اليهود منتظرين الإنسان اللي حيجي اللي هو مبعوث من الله وحيخلص البشرية اللي هو يسموه المسيا الملك. وطبعا متى وضح لهم الحاجة هذه على أساس أن يسوع هو الملك المسيا الملك اللي تكلمت عليه النبوات في العهد القديم اللي هو في التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى و الثاني اللي تكلم عليه سيدنا المسيح اللي هو مرقس، وجه الإنجيل متاعه أو كتبه للناس المضطهدين في روما، يعني للناس اللي هم مش يهود أصلا اللي هم يسموهم الأمم، يعني مش من أصل يهودي كيف الرومان وغيرهم، عشان يوضح لهم قوة المسيح للفداء ويبين لهم على أساس أن المسيح هو الخادم اللي جاي يخلصنا ويفدينا بدمه. والثالث اللي هو لوقا، هذا لوقا بما أنه دكتور ودارس ومثقف فوجه رسالته أو وجه الإنجيل بتاعه للناس والعالم المتحضر كيف اليونانيين والرومان اللي هم مثقفين، ووضح في الإنجيل بتاعه نعمة سيدنا عيسى المسيح اللي ضم كل الناس اللي هم المنبوذين والمجرمين والفقراء والمساكين، يعني سيدنا عيسى هو الإنسان اللي خلصهم. والرابع اللي هو الرسول يوحنا، طبعا كتب إنجيله في فلسطين ووجه لليهود اللي هم مسكين فلسطين، يوضح لهم فيه يعني إن سيدنا عيسى المسيح هو كلمة الله اللي تجسدت في الجسد كيف ما نقوله، أي كلمة الله المتجسد، عشان يبين سيدنا عيسى المسيح هو الله، وعشان يبين لاهوت المسيح عليه السلام. وهذا باختصار هو موضوع اليوم اللي هو ليش عندنا أربع أناجيل ومن كتب الأربع أناجيل وليش سمي الإنجيل بهالاسم. طبعا في ختامنا للحلقة اليوم ملخصنا ولنتلخصه من المعلومات هذه كلها أن المسيح عليه السلام أوحى، وكما نقول الله أوحى وأرشد الرسل هذول متى ومرقس ولوقا ويوحنا عشان يكتبوا الأناجيل الأربعة
اللي يبينوا كلمة الله فيها ويبينوا للناس تفسير الآيات الموجودة في العهد القديم. وخوتي وخواتي اليوم كملنا حلقتنا، شكرا لسماعكم، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء مش فاهمين راسلونا على العنوان اللي حنذكره في آخر الحلقة، وسلام الرب لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الصفحة الخامسة عشر.
1: ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون:
2: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى.
1: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا:
3: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى.
1: فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم:
4: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟
1: فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب:
5: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع.
1: فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس، فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة:
5: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكية وسورية وكيليكيا سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم، فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا، فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم.
1: فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع. وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا، صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك، فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا:
0: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم.
1: فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.
6: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

العيون ترى الأسد المزمجر، والإيمان يرى ملاك الله الحارس. العيون ترى العواصف، بينما الإيمان يرى المسيح هو من يأمر الريح فتسكن. عيناك ترى أخطائك، لكن إيمانك يرى مخلصك الذي دفع الثمن عنك. عيناك ترى شعور الذنب، إيمانك يرى دماءه التي تغطيك وتجعلك برا. عيناك تراك خاطئا، فاشلا، كاسرا للعهود، وإيمانك يرى احتضان وقبول الله لك برغم كل ما فيك. لا تدع ما تراه العيون يؤثر على حياتك، بل اجعل إيمانك يحملك فوق ضعفاتك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
7: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
8: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في إني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة إني بنت. بدأت أشوف إني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، أنت مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا أهلك.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثاني.
2: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
3: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
2: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
3: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
2: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الثاني.
1: وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: اجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا عند أقدامنا. ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر، وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء، ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي:
2: أحب قريبك مثلما تحب نفسك،
1: فحسنا تفعلون. وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة، وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال:
2: لا تزني،
1: قال أيضا:
2: لا تقتل.
1: فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما، فماذا ينفع قولكم لهما: اذهبا بسلام، استدفئا واشبعا، إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان، فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل، أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم، أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله، فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب:
2: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه، ودعي خليل الله.
1: ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي، أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت.
3: راديو سما معاك طول السنة.

لقد تنازل يسوع المسيح المخلص والمعروف عند البعض بعيسى بن مريم إلى عالم البشر يا صديقي، لكي ينقذك وينقذني أنا وكل بني البشر من عقاب خطاياهم، لأن أجرة الخطية هي موت. وهكذا مات عني وعنك على الصليب، وحمل بنفسه الدينونة لكي ينقذنا ويمنحنا غفرانا كاملا، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل تصدق أنه عن طريق الإيمان وحده تحصل على الغفران؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الثاني.
2: وفيما مضى كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم، خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء، أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله. وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا، تابعين رغباته وأهواءه، ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر. ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا، فبنعمة الله نلتم الخلاص. وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع. فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان، فما هذا منكم، بل هو هبة من الله، ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر. نحن خليقة الله، خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها. فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيدي في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان. واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين، بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا. جاء وبشركم بالسلام، أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح.

كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 عشان نحكي مع بعض في سلسله جديده اسمها العلاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي شايفني على راديو سما من خلال صفحه الفيسبوك، برحب كمان بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. النهارده بدين علاقه. احنا عارفين ان كل مره بنتكلم عن علاقه بنحكيها مع بعض، بنفهمها، بنحللها، وبعد كده بنتعلم منها. والنهاردة هنكون بنحكي عن علاقة في المجتمع بتاعنا طالع عنها انها بتبقى علاقة صعبة كتير خالص في مجتمعنا. بما بيتكلم عن الحما وزوجة الابن او زوج الابنة بيحكي عنها كعلاقة فيها توتر وسوء فهم وفيها مشاكل، لكن الحقيقة النهاردة لما هنتكلم عن العلاقة دي هنشوف زوجة قدرت انها تضحي بكل اللي حواليها علشان تكمل مع حماتها، وحما احتوت الزوجة زوجة الابن في عدم وجود زوجها. هنشوف علاقة حما لكن تحولت الى علاقة ام، يمكن مش بالدم بس بالمحبة وبالتقارب. ده اللي هنكون بنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم النهاردة عن نعمي ورعوث وازاي كانت العلاقة بينهم علاقة ام لم تلد الابنة لكن كانت حقيقي علاقة ام بجد. النهاردة هنحلل العلاقة دي ونشوف ازاي قدروا يكونوا بيعملوا كده، ازاي تتحول علاقة الحما بزوجة الابن او زوج الابنة، تتحول شكل العلاقة لعلاقة ام باولادها.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس، والنهاردة مخصصينها عن العلاقة بين الحماة وزوجة الابن، أو طبعا ممكن زوج الابنة. عايزة بس أرحب الأول باللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. توبة أهلا بيكي يا صديقتي مساء النور، وكمان برحب بكل اللي مسمعني على راديو سما اللي ببث من خلال إذاعة صوت الأمل. بتقابل معاكم كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، وبنحكي حكاية بنفهمها ونحللها ونتعلم منها. الحقيقة المشكلة في وسائل السوشيال ميديا، أو بصفة عامة من زمان وسائل السوشيال ميديا أو حتى التلفزيون والأفلام والمسلسلات، بيعكس لينا أنه الحما بتبقى، أو العلاقة بين الحما وبين أزواج وزوجات أولادها بتبقى علاقة متوترة. مش بس كده، ده ابتدى كان يعكس لينا قد إيه الحما ممكن تكون سبب لخراب بيوت أولادها. يمكن هو بيحاول كميديا بتحاول تعكس لينا بعض الشخصيات، بس للأسف أصبحت إنه بدل ما بيعكسوا نموذج موجود في المجتمع، بقينا نشعر إنه هو ده النموذج العام اللي موجود في المجتمع. وعشان كده حتى لما بتتزوج خاصة زوجة الابن بتبقى داخلة متربصة عايزة تشوف حماتها هتعمل معاها إيه، وأحيانا زوج الابن بيبقى داخل الآن عايز يشوف الحما بتعمل معاها إيه. فهنا التربص ده بيبقى صعب حبتين في التعامل. مش بس كده، احنا كمان في مجتمعنا انا بتكلم عن مجتمعنا احنا، المجتمع ده ابتدى يعتنق مبدأ غريب جدا، يعتنق مبدأ انه الولد لما بيتجوز الأسرة بتخسر ابن، بينما البنت لما بتتجوز الأسرة بتكسب ابن. فابتدينا نحط، او ابتدينا نحط مبدأ تعميمي، فكرة مغلوطة بكده. وهنا لما الابن بيتزوج خلاص الزوجة بتحس انه انت بقى تعالى اسرتي، انا مش هروح ناحية اسرتك، لانه ده المبدأ اللي احنا معتنقينه. إيه عايزة اقول انه انا كنت في مجتمع، كنت قاعدة وكنت بسمع ام كانت بتحكي بتقول انه كانت مقتنعة جدا ومعتنقة جدا المبدأ ده، حتى بطريقة كتابية ما كانتش لطيفة. يعني قالت كده انه الكتاب المقدس بيقول انه ليترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، ما قالش لتترك المرأة. فحتى كان غريب عليا قوي المبدأ اللي حصل اعتناقه، لدرجة ان بقينا ندور على حاجات في الكتاب المقدس عشان نثبت وجهة نظرنا. الفكرة أنا لما الكتاب هنا قال يترك الرجل أباه وأمه، لأنه القيادة على الرجل، وبالتالي لو الرجل فضل ملتصق بأباه وأمه إذن القيادة بتبقى على الأب والأم، وده شيء مرفوض. لازم القيادة أو لازم البيت والأسرة الصغيرة تبتدي تكون حياتها وقراراتها تبقى منها هي مش من الأهل. وعشان كده قال يترك الرجل أباه وأمه، لأنه المرأة معروف أنها بتبقى تحت قيادة الأب والأم، فبتنتقل القيادة من الأب والأم للزوج. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح مع الزوج، خلي بالك اوعى تخلي في يوم من الأيام اللي بيقود البيت الأهل. عشان كده كانت دي الوصية، لكن مش بتعني تماما ترك الابن للأهل وإهمالهم، لا. احنا لازم يكون في وعي انه الابن والابنة هما الاتنين بيراعوا أهليهم، والابن بيجيب ابنة جديدة للأسرة، والابنة بتجيب ابن جديد للأسرة. بكده بيبقى في عدم وجود حروب، بس دي مشكلة فعلا في المجتمع بتاعنا محتاجين ناخد بالنا منها. لانه مثلا في مثل بيقول كده، في الوش بنتي وفي الظهر مرات ابني. انا عايزة اوريكم قد ايه ابتدينا نعتنق المبدأ، بحس ان طلعنا حاجات كتير. بمعنى المثل ده انه لما بشوفها، يعني درجة انه لو جوزت ابنها لبنتها هتبقى وش شايفاها انها بنتها، بس اول ما تديها ظهرها دي مرات ابني. فالمبدأ ده حقيقي ابتدى يعمل توتر رهيب جدا بين الحما، انه البنت دي جاية تاخد ابني مني، فبتبتدي بقى فيه مشاكل وتوتر من البداية. والبنت بتبقى داخلة حاسة بانه لا احنا مش هينفع حماتي تتدخل في حياتنا، وبتبقى عايزة تقول لها كفاية كده، ده فيه فطام فمش هينفع تدخلي في حياتنا. فده بيعمل مشاكل كتيرة بين الزوج او الزوجة والحما بسبب تفكير مغلوط حاصل في مجتمعنا. احنا هنا بقى عايزين نبتدي نشوف النموذج الصح، النموذج الكتابي اللي محتاجين نمشي به. ونشكر الله ان فيش حاجة مش بيجيبها كتاب المقدس، حتى علاقة الحما بزوجة الابن جايب ليها نموذج رائع جدا في كتاب المقدس. تعالوا بقى كده نشوف النموذج الحقيقي اللي كان بين نعمي ورعوث. يا ترى كده وجهة نظركم ايه اللي كان مخلي العلاقة بينهم قوية؟ ايه اللي كان خلى العلاقة بينهم كأنها امها مش حماتها؟ ايه اللي خلى العلاقة تصل لدرجة انه تبقى علاقة ام لابنة لم تلدها؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: وعايزين نكمل مع بعض ونقرأ القصة بقى، بس الأول قبل ما نكمل خلوني أرحب باللي معايا. مصطفى مساء النور، أهلا بيك، مبسوطة جدا إنك بتكون معانا ومتابعنا. ولو تقدر ترد علينا في سؤال النهاردة من وجهة نظرك كابن، إيه اللي يخلي ممكن ماما وزوجتك تبقى في بينهم مشاكل ويخليهم مش قادرين يقربوا من بعض، وإيه اللي يخلي العلاقة تبقى بينهم فعلا علاقة أم ببنتها؟ سناء أهلا بيك يا سناء حبيبتي، مبسوطة قوي إن أنا شفتك يا جميلة، شكرا جدا ليكي، أشكرك. وبرضو ياريت تكوني بتساعدينا بالإجابة على السؤال ده من وجهة نظرك، إيه اللي ممكن يخلي علاقة الحما بزوجة الابن علاقة قوية، وطبعا بزوج الابن، بس إيه اللي ممكن تبقى السمات اللي موجودة؟ بتقول المحبة هي اللي بتقوي العلاقة، شكرا جدا ليك يا توبة، المحبة من الطرفين هي اللي بتقوي العلاقة. طيب خلونا كده نقرأ قصة نعمي ورعوث. طبعا هي قصة في كل سفر رعوث، فاللي عايز يستمتع بالقصة دي، السفر ده متعة، السفر ده عبارة عن رحلة حب، حب بكل حاجة، حب في أمور كتيرة قوي، عطاء متبادل جميل، وبالتالي بتشوف كمان حاجات كتير بتحصل بين نعمي ورعوث بتستمتع بيها. بس أنا هاخد أول حاجة، أول الطريق بتاع نعمي ورعوث، وده كان موجود في 1:6-17. في الوقت ده جزء نعمي أبي مالك كان سايب البلد بتاعتهم وراح لمؤاب على أساس أنه يلاقي رزقه يعني، بس الفكرة أنه مات وولاده تجوزوا، بعد 10 سنين من الزواج ماتوا، بعد كده اكتشفت نعمي ما لهاش حد في مؤاب. فبتقول كده، فقامت هي وكنتها، يعني هي وكنتها يعني زوجة الولاد الاتنين، هي كان عندها ولدين، ورجعت من بلاد مؤاب، عايزة ترجع لأنها سمعت في بلاد مؤاب، هي وهي في بلاد مؤاب سمعت أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها الزوجتين يعني زوجة الابنين، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. فقالت نعمي لكنتيها، اذهبا ارجعا كل واحد إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت وبي، بالموت يعني بولادها وبي، وليعطيكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها، يعني لما ترجعوا بيتكم ربنا يديكم أزواج تانية. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكينا، فقالت لها اللي هم الزوجتين إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي ارجع يا بنتايا، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشائي بنون بعد حتى يكونوا لكم رجالا؟ فهنا كانت الفكرة أنه لما بتكون الزوجة زوجها بيموت بيبقى تاخد أخوه، علشان لما تخلف أول طفل بيجي بيبقى باسم نسل أخوه، فهي بتقول لهم أنا ما فيش، مش أنا مش حامل عشان أجيب لكم حد تتجوزوه، فأنتوا عايزين ترجعوا معايا ليه؟ وفعلا في بقية الحوار بتقول أنا شيختو مش هقدر أجيب لكم. وهنا بتقول أنه حتى لو بقية الآية بتقول حتى لو الليلة أصير لرجل، يعني أنا اتجوزت دلوقتي وجبت طفل، برضو صعب جدا تستنوا الوقت ده كله. فعشان كده قالت إيه، أنا مغمومة، لا يا بنتاي فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي، يعني ربنا سمح أنه يحصل لنا كده، وعشان كده حبت أنه يمشي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا، فقبلت عرفة حماتها، عرفة دي اللي هي الزوجة اللي من الاثنين قالت أنا تمام كده وهمشي، لكن رعوس بيقول كده، وأما رعوس فلصقت بها، مش ممكن أسيبك أبدا. فقالت هو ذا قد رجعت، قالت اللي هي نعمي، قالت لا هو ذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وأهلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك، يعني ليه قاعدة معايا، ما هو برضو ما فيش حاجة جديدة هتحصل. فقالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وهو مفتاح سفر رعوث كله في الآية اللي بتقول شعبك شعبي وإلهك إلهي.
2: دبل إسبريسو، تعالى نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عناية. يعني المهم الطريقة مش المحتوى؟ طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن أو النوع، لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي أطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة أصلاً في إنك مبدع ومتذوق وهو لأ، وهكذا يعني. خليك أنت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.
0: رجعت لكم تاني ومكملين قصة نعمي ورعوث، علاقة أم لابنة لم تلدها. وتعالوا كده مع بعض نشوف سمات العلاقة دي إيه عشان نتعلم منها. بس زي ما احنا متعودين قبل ما بنشوف سمات العلاقة بنحلل الشخصيات نفسها، وده مهم جدا على فكرة، لأنه صفات الشخصيات نفسها بتقول العلاقة هتبقى إيه بعد كده. تعالوا الأول نشوف نعمي. نعمي معناها يعني ابتهاج أو نعيم، لكن لما رجعت من مؤاب لبلدها قالت كده سموني مرة. فرعوث 1:20 بتقول لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. طبعا بموت زوجها وولادها الاثنين، لو يمكن مش عارفين، بس الموت الزوج والأولاد من أصعب الأزمات ممكن تمر بيها الإنسان. يعني موت الأولاد هي بتاخد نسبة 100% من الأزمة، أقوى أزمة ممكن يواجهها إنسان. بعدها لما بيكون الشخص متزوج بيبقى موت شريك الحياة، فهي هي أصعب أزمات مرت بيها، عشان كده قالت سموني مرة. بعد كده كمان هو زوجها كان اسمه ألي مالك، يعني إلهي ملك. مات قبل ما تجوز ولادها، لما الكتاب في رعوث 1:3-4 بيقول إنه مات ألي مالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين. يعني ألي مالك ما شافش مراتات ولاده ولا شاف ولاده طبعا هو بيتجوزه، فدي كانت النقطة. كمان ولادها هي خلفت 2، الأولاني كان اسمه محلون اللي هو الابن الأكبر، ومعنى اسمه اللي هو المستضعف أو المرض، وهتلاقوا حتى أسماءهم صعبة شوية في معناها. الابن الثاني اسمه كليون وهو الأصغر، يعني الابن الأصغر، واسمه الهزيل أو الخراب. الاثنين اتجوزوا زي ما قلت من بنات من مؤاب. الأول أو الكبير اتجوز من عرفة، وده اسم مؤابي ومعناه رقبة أو المتقلقل. رعوث اتجوزت كليون، وده اسم برضو رعوس اسمه آبي ومعناه جميلة. فضلوا متجوزين 10 سنين وما أنجبوش أطفال. لو تلاحظوا أنه الصفر ما قالش أنه كان في أطفال خالص لأن هي عايزة تجيب نسل لأولادها. فللأسف الشديد لما قعدوا 10 سنين بدون أطفال. وطبعا هو النقل الكلام كتير بيتحكي أنه بلد مؤاب دي كانت بلد مش حلوة وصعبة وده أكيد، وما شافوش أي حاجة حلوة فيها، برغم أن ألي مالك خد مراته وولاده علشان يشوفوا حاجات حلوة، وعشان كان البلد فيها خراب وفيها حزن وفيها مجاعة، فراح لبلد تانية. بس للأسف لما راح للبلد التانية حصلت فيها كل اللي انتوا بتسمعوا عنه ده، ان هو مات واتجوزوا ولاده قبل ما يخلفوا ماتوا. فده كانت الرحلة او دي العلاقة. طب ألي مالك ونعمي اصلا من ايه؟ لما نكمل بقية الكلام في اصحاح واحد بيقول ان هما كانوا من افراتيون من بيت لحم يهوذا، يعني من سبط يهوذا، وافراتا افراتيون يعني افراتا، وافراتا دي اللي هي بيت لحم، ده الاسم التاني لبيت لحم. طيب الحاجه كمان من ضمن المعلومات لنعمي، انا بقول معلومات عامه احنا لسه ما دخلتش في الشخصيه، بس نعمي كانت على صله وقرابه بسالمون. ليه بقول كده؟ لما تبصوا لسلسلة النسب الخاصة ببوعز في آخر سفر عوس اللي هو أصحاح 4 وعدد 18 لواحد 21، بيقول كده إن مواليد فارس، فارس اللي هو ابن يهوذا من سمار، وده كان الأول. يعني كان التوأم لو تفتكروا القصة إنه جم يخلفوا، هي كان معاها توأم في بطنها توأم، فجيل أكبر أو الأولاني حب يطلع، فراحت الداية يعني ربطت إيديه، وفارس ده عمل إيه؟ راح زقه وأزاحه وطلع هو في الأول، وبالتالي هو أصبح البكري. وطبعا تعرفين البكر كان ليه وضع مش قليل، يعني هو كان بيبقى ياخد البركة وحاجات كتير بتحصل له، وهو اللي بيمسك البيت، فكان هو فارس. فارس بقى جاب حصرون، وحصرون جاب رام، ورام جاب عميناداب، وعميناداب جاب نحشون، ونحشون جاب سالمون، وسالمون جاب بوعز. وبوعز لما هنعرف اكتر، او في احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الحتة دي، بوعز كان ولي لنعمي، يعني ينفع يكون بياخد رعوث عشان من الناس يجيبوا طفل ياخد اسم بابا اللي هو زوج رعوث. فبما ان بوعز كان ولي، ده معناه انه كان في صلة قرابة، وعشان كده نعمي او ألي مالك حد فيهم كان بصلة القرابة او الاثنين. ان طبعا زمان كانوا بياخدوا من قريبين بعض، ولاد العم او ولاد الخالة كده، يعني زي شوية قريب من عندنا دلوقتي. فلما بيقول ان بوعز كان ولي، ده معناها انه سالمون ده هم كانوا من نسل سالمون، أو على الأقل بصلة قرابة بالشخصية دي.

الفكرة ان احنا فعلا عايزين نعرف ادوارنا، لكن احنا زي ما قلت يا توبة كده ان احنا محتاجين كمان المحبة. وعندك حق يا سناء انه ما بقوش الاهل يتدخلوا، بس الفكرة هنا انه انا مش بتكلم عن علاقة حلوة عشان الاهل بطلوا يتدخلوا، احنا عايزين ندخل انه في حاجة بينهم، في مش انه حاجات ناشفه مش بنتدخل فهنعمل، لا، العلاقه بينهم تبقى زي نعمي ورعوث، ودي علاقه لازم ناخد بالنا منها حتى في الوضع الحالي وفي الجيل الحالي. لما الامهات ابتدت تدرس واخده بالها انه ما تبقاش بتتدخل في حياه اولادها، لكن هل ده في محبه؟ وهل ده بيربطهم ببعض محبه، ولا العلاقه اللي زي علاقه نعمي ورعوث، ولا لان هم مطلوب يعملوا كده؟ وده اللي انا عايزه اوصل له، مش بس مجرد ان يكون في خلاص انا مش هتدخل، لكن جوه في دي وهي اللي بتعمل كده، لكن لا، احنا عايزين نبقى جوانا كمان يبقى الصلة العمق في العلاقة. انا مش بقول يتدخلوا، لكن يبقى في جمال العلاقة اللي زي بين نعمي ورعوث. طيب خلونا كده. نانا صديقتي اهلا بيك يا حبيبتي، بتقولي سلام محبة، سلام ونعمة ليكي. نكمل بقى نعمي اخبارها ايه. احنا نعمي خدنا في الاول تفاصيل عن نسلها وعن اسمها وعن ولادها وعن جوزها، لكن شخصية نعمي كانت ايه اللي قدرت تعمل علاقة بالشكل ده؟ نعمي واضح جدا انها كانت ام بصفة عامة في التعامل، لانه مش بس مع رعوث على فكرة، لانه عرفة كمان كانت ماسكة فيها، عرفة اللي هي زوجة ابنها الكبير كانت ماسكة فيها، هما الاتنين كانوا ماسكين فيها، ده معناها انه نعمي كانت شخصية جميلة وكانت بتقدم المحبة وكانت ام. لما الاتنين يبقوا عايزين مرتات ولادها لما يبقوا عايزين يروحوا بلد ما يعرفوهاش وعبادة مش متعودين عليها، او حتى متعودين عليها بس متعودين عليها في مؤاب، بس الفكرة هنا على فكرة هما ما قالوش كانوا بيعبدوا ايه، ده عشان رعوث قالت لها الهك الهي، لكن هما ما قالوش في قد ده كانوا عبادتهم ايه الزوجات. فهم عايزين يروحوا في مستقبل مجهول مع نعمي ومش عارفين هيصرفوا منين، ده معناه ان كان في محبة، معناه ان كانت نعمي بتقدم المحبة. فده نعمي اول صفة فيها انها كانت محبة. تاني حاجة واضح جدا انها ما تركتش عبادة الله، وواضح جدا جدا انها نقلت ايمانها بالله ليهم، خاصة رعوثة ما تقول لها إلهك إلهي، فده معناها أنها كانت بتعبده وكانت بنت تقية مش مجرد بتعبده. هما شافوا نعمي بتعبد بس نفس الوقت هي عايشة الحياة، ده اللي خلاهم يبقوا بيتمسكوا، أو على الأقل اللي خلى رعوث تبقى معاها لدرجة أن بتقول هكذا يفعل الرب بي، يعني رعوث قالت هكذا يفعل الرب بي، فهي أصبحت مؤمنة بي لدرجة أنه بقت شبه نعمي في الكلام. دي الصفة اللي بعد كده. الصفة كمان انها ما كانتش انانية، يعني هي رايحة بلد غريبة، وده هنشوفه في موقفين، هي رايحة بلد غريبة والوحدها ومش عارفة هتصرف ازاي، وهي كبرت في السن طب هتشتغل ازاي، هي ما حبتش تاخد البنات معها زوجات اولادها معها عشان هم يكونوا بيتولوها، لا، هي قالت لهم ايه الموقف الاولاني، قالت للزوجات ايه روحوا سيبوني، روحوا اتجوزوا، روحوا عيشوا حياتكم، انا مش هقدر اعمل كده، وربنا يرزقكم برجل تاني. ده كان عدم انانية منها برغم ان هي محتاجة، ده كان موقف ما حاولش تستغل محبة الزوجتين ديها زوجات اولادها ليها، قلت لهم تعالوا معايا، ما حاولش تعمل كده، ده عدم انانية. الموقف التاني اللي بيثبت انها مش انانية مع رعوث لما كانت بترعاها لدرجة انها خططت هي ازاي تتجوز شخص تاني وتعيش حياتها وتبقى مبسوطة، ده لانها مش انانية. كمان من ضمن صفاتها انها شخصية كانت حكيمة جدا وما استسلمتش ابدا للحزن، يعني تروح حكيمة قوية متحدية ما استسلمتش للحزن، هي حزنت وقت طبعا ده طبيعي جدا واحد بيحزن وقت، لكن بعد كده كملت، بعد كده ابتدت تسترجع حياتها تاني، بعد كده ابتدت تبقى بترعى رعوث تاني، ابتدت تبقى بتهتم برعوث، فده يقول انها كانت شخصية حكيمة قوية ما استسلمتش ابدا للحزن. دي مواصفات نعمي، مش انانية، قوية وحكيمة، حقيقي أم تقية جدا في تعاملاتها مع زوجات أولادها، وكان إيمانها هو اللي بيشفع عليها. دي نعمي. طب أخبار رعوث إيه؟ تابعوني بعد الفاصل.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن نعمي ورعوث، علاقة أم لابنة لم تلدها، وبنشوف مع بعض إزاي بتتحول علاقة الحما مع زوجة الابن أو حتى مرات أو حتى زوج الابنة، إزاي بتتحول كده من حما لأم، إزاي تتحول من دي حماتي إلى لا هي تمثل زي ماما بالضبط بتعامل معها. تعالوا مع بعض، ده اللي بنشوفه النهاردة. بس خليني قبل ما نكمل بقى مواصفات رعوث، احنا شفنا في الاول مواصفات نعمي، مواصفات الشخصية هي اللي بتقول لنا احنا ماشيين ازاي. فدي كانت مواصفات نعمي، مش انانية، مؤمنة، بتتعامل كأم فعلا، هي ما كانتش بتستغل الظروف، فدي وحكايات حكيمة وقوية، دي مواصفات نعمي. بالنسبة لرعوث قبل ما اقولها، خلوني الاول اكون برحب، يعني برحب باللي معايا. سناء بتقول نشكر ربنا، ثواني عشان هي طلعت فوق، نشكر ربنا بكل محبة أتعامل ودايما أصلي يا رب أعطيني حكمة ومحبة مثل محبة نعومي لكنتها، لكن لا ننسى أن الكنة جاية من ثقافة وبيت وتربية ممكن مختلفة عنا، فبيحتاج طولة بال وشوية صبر حتى تتأقلم هي ونحن على الوضع الجديد. شكرا قوي يا سناء، ده أنا هتكلم عنه على فكرة قوي قوي، بس نقطة مهمة قوي، نقطة الاختلافات نتعامل معها زي، وده أنا هقوله. فشكرا جدا ليكي. توبة بتقول رعوثة ما حست بالمحبة الصادقة من حماتها، لصقت بها و لم تتنازل عنها، فعلا ده حقيقي. شكرا جدا جدا يا توبة. سوسن بتقول مساء الخير، ربي يباركك ويزيدك حكمة ونعمة. سوسن شكرا ليكي جدا. نكمل مع بعض بقى رعوث، وهنا في غلطة أنا بعتذر عنها، وهي أن رعوث كانت زوجة محلون ومش كليون. كليون ده اللي هو الابن الأصغر، كان جوز عرفة، لكن رعوث كانت واخدة الابن الأكبر اللي هو محلون، وده موجود في رعوث 14. أنا دايما اتلخبط بين الأسماء دي، فأنا حبيت أعتذر في البداية كده، لأن أنا قبل الفاصل قلت إن هي كانت زوجة الأصغر. لا، رعوث كانت زوجة الابن الأكبر اللي هو محلون، وده مذكور في رعوث 14. نكمل بقى بقية مواصفات رعوث. رعوث اسم قلت مؤابي زي ما قلت لكم، معناها جميلة، والحقيقة كانت جميلة روحا وشكلا. وكان كمان هي بنت مؤابية، ولو تتذكروا تكلمت عنها قبل كده لما حكيت عن علاقتها ببوعز، وقلت مؤابية يعني من نسل مؤاب، ومؤاب هو ابن لوط من بنته الكبيرة، واللي هو يعني لوط المفروض يبقى جده وباباه في نفس الوقت. كانت ساعتها ما فيش الشريعة اللي بيحكم بعض العلاقات، وكانوا خارجين، لوط كان خارج من سدوم وعمورة بعد ما اتحرقت تماما، وساعتها البنات قالوا مش هيكون لنا نسل، طب نعمل ايه؟ فقرروا انه يكونوا بيدولوا بيسكروه، وكل بيسكروه يخلوه سكران، وكل ليلة تاخدها بنته. فعلا البنت الكبيرة لما جوزت جه منها مؤاب، فبالتالي هو كان جنس صعب جدا جدا، لكن طلعت منه رعوث. طلعت رعوث ممكن لأنها دخلت بيت نعمي، احنا ما نعرفش هي كانت شكلها ايه قبل ما تتجوز، لكن دخلت بيت نعمي، وده يقول لنا انه ممكن جدا يكون الشخص بعيد عن ربنا، بس لما بيشوف اللي قدامه قد ايه محب، وقد ايه بيطبطب، وقد ايه شخص تقي، وقد ايه حياته ايمان مش مجرد كلام، بيتغير، لان كانت فعلا هي من اصعب الشعوب، شعب مؤاب. فهي مؤابية لكن قبلت الرب بعد كده بسبب طريقة حماتها، هي ما شافتش الحياة اللي فيها عبادة الله غير من حماتها، فهي أصبحت بنت الله بسبب نعمي. كانت مفية جدا جدا جدا ومخلصة لنعمي لحماتها، ما رضيتش أبدا بعد عشرة عشر سنين، هي جوزت عشر سنين وربنا ما رزقهاش بأطفال، فكانت ممكن تتحرك تروح لأهلها وتتجوز عادي جدا، بس هي ما رضيتش بعد العشرة دي كلها، ما رضيش تسيبها، بيقول كده والتصقت بها، عارفين التصقت بها يعني مسكت فيها، مش هسيبك انا، مش هسيبك. فقد ايه كان اخلاصها وحبها لحماتها يخليها مش عايزه تسيبها، كان صعب عليها تسيبها لوحدها تتحرك، وهي ارمله فقيره، مين يعني ارمله فقيره ومش هتعرف تشتغل، فهي مين هيهتم بيها، مين هيرعاها، مين هيجيب لها فلوس، مين هيجيب لها الاكل، مين هيلبي احتياجاتها. عشان كده هي كانت وفيه جدا ومخلصه، وقررت انها تروح علشان تسندها. دي كانت من صفات رعوث. من صفات رعوث كمان كانت شجاعة، وده واضح قوي من القرارات اللي خدتها، يعني قرر انها تسيب بلدها وارضها وما تترددش، وتقولها انا هروح معاكي ارضك، ارض ما تعرفش فيها حد، مختلفة الثقافة، الفكر، شعب ما تعرفوش، عبادة بتبقى برضو مش متعودة عليها زي ما كانت في بلدها مؤاب، حاجات كتيرة جدا مختلفة، ناس مختلفة هيتعاملوا معها ازاي، وبعدين نظرة الناس ليها كمؤابية هتبقى ايه، لانه كان الوقت ده لما بيشوفوا حد اممي او وثني بيتعاملوا معها بطريقة وحشة جدا، فهي جاية مؤابية فالتعامل هيبقى شكله ايه. هي ما اهتمتش بكل ده، هي قررت انها تروح، فبشجاعة كملت مع نعمي عشان تسندها، فكان عندها حتة الشجاعة دي قوية جدا. يبقى كان عندها الوفاء، كان عندها الشجاعة، كانت شخصية متحدية جدا للظروف، ما كانتش بتقف قدامها أي ظروف تخليها تقع، فبنلاقي إنها تحملت مسؤوليتها ومسؤولية حماتها. فهي شخصية متحدية للظروف لأنها تحملت مسؤولية حماتها، قررت إنها تشتغل. قالت لها كده في رعوس 2 وعدد 2، قالت لها دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فهي رايحة لشغل صعب، عارفين الشغل ده يعني ممكن كانت تعتبره إهانة، يعني هي بعد ما كانت قاعدة في البيت وزوجها بيصرف عليها وبعدين زوجها رحل، فبدل ما تروح لأهلها ويبقوا أهلها بيصرفوا عليها وتقعد معززة مكرمة، لا قررت إنها تتحدى الظروف وتقف جنب حماتها وتروح تبتدي تشتغل. هي شغلانة صعبة جدا مهينة، انتوا عارفين ان كان في الوقت ده الناس اللي بتروح تلم فضلات، يعني لما كانوا الحصادين بيجمعوا الحصاد لما كان يقع منهم سنابل بين الحقول، فكانت بتعمل ايه، كانت الناس الفقراء هم اللي يروحوا يجمعوا السنابل دي، فهي ما كانش عندها اي مشكلة ابدا انها تروح تعمل كده عشان تصرف على حماتها. هي لو ما كانتش عايزة تصرف على حماتها كان ممكن تروح عند أهلها، فهي كانت ممكن تعول نفسها من خلال أهلها ومن غير تعمل أي حاجة، بس حقيقي كانت التحدي للظروف أكتر عشان حماتها محتاجة ده، كانت عارفة أنه مش هينفع تعمل ده لوحدها، فهي راحت علشان تكون بترعاها بشغلانة صعبة جدا مش بيشتغلها غير الفقراء وبس. طبعا ده غير أن الكتاب بقى نفسه بيقول قد إيه كانت متحدية لما بيقول أنها بتشتغل لغاية المساء، فلما رعوث شافها لما بوعز شافها سأل عليها، فحد قال له كده أنه ومكست من الصباح، بيقوله دي قاعدة منين، قد جاية وبتشتغل، ومكست من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. هي غالبا بيروحوا يرتاحوا البيت شوية ويرجعوا، أو في تفاصيل بتقول البيت يعني في مكان كده بيجمع الناس اللي هي بتتلم السنابل بيقعدوا شوية يرتاحوا، بس هي كانت قليلة بتروح تاخد راحة لأنها من الصبح شغالة، فالتقطت في الحقل إلى المساء، يعني فضلت شغالة من الصبح لحد بالليل، قدرت تاخد 15 نحو إيفة شعير، يعني 15 كيلو جرام. هي كانت متحدية للظروف وفية شجاعة.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: خلوني كمان أقرأ تعليق. سوسن بتقول كانت تحب الرب وتخاف الرب، كان عندها صفات حلوة زي رحمة وحكيمة وعادلة غير أنانية ومتوازنة. حلوة قوي الرحمة دي، فعلا عندها صفات حلوة كتير، بس الرحمة دي كمان هقولها لأنها كانت مهمة جدا يا سوسن، جدا جدا جدا هي كان عندها إحشاء رأفات غير عادية. تعالوا بقى نكمل مواصفات العروس. يبقى هي كانت متحدية، كانت شجاعة، كانت وفية لحماتها، مش بس كده كانت متضعة، كانت إنسانة متواضعة، يعني ده بيظهر في كلامها مع بوعز لما قالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا الغريبة، ويا سيدي إليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك. كانت متضعة مش شايفة نفسها، بس بجانب الاتضاع كان عندها صفة حلوة قوي، كان عندها عزة نفس، يعني الاتضاع مش معناها نزل لنفس، كان عندها عزة نفس وكرامة، وما استغلتش أبدا أبدا إنها بوعز بيهتم بيها إنها تاخد وتبقى طماعة. فحتى الكتاب بيقول كده لما بوعز قال لها تعالي كلي، لما يبقى في وقت تعالي كلي، هي جلست وقعدت وكلت وبعدين عملت إيه، ثم قامت لتلتقط. هي ما قعدتش، أكلت بسرعة، وحتى لما شبعت سابت وقامت عشان تبتدي شغلها من جديد، ما كانتش عايزة تستغل أي كرم لبوعز، إنها كان عندها عزة نفس، كانت متضعة عندها عزة نفس. كمان على فكرة عزة النفس دي خلت بوعز يديها حاجة أعلى، يعني بوعز قال للغلمان دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها. بصوا كان في صنفين من الفقراء في الوقت ده، فئتين، الأولانيين اللي هم بيلتقطوا وراء الحصادين في الحقول، يعني يلفوا كده في الحقول فاللي بيقع منهم بياخدوه، لكن كان في فئة اللي هم الفقراء الأمنة، مش أي حد الناس تعمل معاه كده. ايه بقى؟ لما يكونوا الحصادين بيجمعوا بين الحزم، يعني هم بيعملوا حزمة، هم خلاص جمعوا السنابل وحطوها وبيبتدوا بقى يربطوها كلها في حزم حزم حزم، فاحيانا تقع منهم حاجات بس جوه الحقل، يعني جوه مش بيتحركوا من مكان لمكان. يعني احنا مثلا انا بجمع كل السنابل ادي كده مكان الحقل، واروح رايحه لمكان احط فيه السنابل، الطريق ده الفقرة بيروحوا بيجمعوا منه. لكن بما ان خلاص احنا دخلنا في المكان اللي فيه حزم، بنعمل ايه؟ بنبتدي نجمعهم بقى كل السنابل للحزم في الوقت ده، ويحطوا حزمه جنب حزمه جنب حزمه جنب حزمه، ما حدش يجي ناحيتها. الوحيدين اللي كانوا ييجوا ناحيتهم لو لقوا حاجه واقعه ياخدوها دول الفقراء الامناء، مش اي حد كان بيعملوا معاه كده، لانه يخافوا بدل ما ياخد اللي على الارض ياخد الحزمه نفسها فبيسرقهم، عشان كده مش اي حد. فمن كتر ما هي رعوث امينه ومتضعه عندها عزه النفس، بذات عزه النفس انها مش طماعه، بوعز قال للناس ما تعملوش حاجه ليها، سيبوها تدخل لحد السنابل علشان لو في حاجه واقعه منكم تاخدوها. مش بس كده، ده قالوا يعني حاولوا كمان توقعوا عشان تكون بتاخد منكم. ده من ضمن مواصفات رعوث، انها متضعه عندها عزه النفس. كمان كانت شخصيه ناضجه جدا، النضج ده مهم قوي ما في التعامل مع الناس، والنضج ده بنشوفه من كلام بوعز ليها، بيقول لها كده انت وبركه من الرب لانك قد احسنتي معروفك في الاخير اكثر من الاول، اذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا او اغنياء. ده نضج في الاختيار، شخصيه ناضجه بتعرف تتعامل كويس قوي مع الامور الصعبه ومع الاختلافات. كمان من ضمن صفاتها كانت مطيعه لحماتها، وده واضح قوي لما حماتها ابتدت تحط ليها الخطوات ازاي تتجوز بوعز، وهي كان بالنسبة لها أكيد الخطوات دي غريبة جدا، يعني إيه تروح لي وتقعد تحت رجلي والكلام ده كله ما كانتش متعودة عليه، مش شعبها مش خلفيتها مش ثقافتها. ومع ذلك كانت واثقة أن حماتها عايزة ليها الخير، فكانت بتعمل اللي هي بتقول عليه من غير أي تذمر، وبالتالي طبعا النتيجة كانت أنها خدت يعني بركة وحصاد عوضت ليها كل السنين كانت صعبة. صفة كمان في رعوث انها كان عندها احشاء رأفات تجاه حماتها، هي حقيقي مش بس راح تشتغلت عشان تصرف عليهم، ده هي عملت حاجة جميلة جدا في رعوث 2:18، وهي رجع لها خدت الاكل، هم ساعتها الاكل اللي كان بيتقدم لها هي لانها كانت مميزه كان فريك وكان خبز، فسابت منه اللي سابته فضل منها خدته معاها واديته لحماتها، ما حبتش تاكل لوحدها، كانت ممكن تسيبه خلاص مش مشكله، جايبه لها الرزق بتاعها وتجيب لها اي اكل، الاكل اللي هو البسيط اللي على قدهم، لكن هي لانه الاكل ده ما كانش بسهوله هيقدروا يحصلوا عليه خدت منه لحمات، او مش يعني خدت من اللي هي سابته ما كملتوش عشان حماتها تدوق، بيقول كده واخرجت واعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، يعني حتى ما كلتش الكميه اللي هي جايباها، هي ادت لحماتها الحاجه الجميله دي عشان تاكل منها، دي احشاء رأفات تجاه الحمى. اخر حاجه واخر صفه حقيقي رعوث كانت سبب فرحه لحماتها، بيقول الكتاب كده في رعوث 4:14-15، مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. هي دي صفات رعوث، إزاي تتعامل مع حماتها بصفاتها الجميلة دي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، بس خلينا الأول قبل ما نكمل حكايتنا عن نعمي ورعوث، خليني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. وخلوني أقرأ تعليق توبة بتقول: المحبة تتحدى كل العقبات من أجل من نحب، كمثل السيد المسيح الذي بذل نفسه من أجل أحبائه، ونحن عندما نحب الرب من كل قلبنا نتحدى كل العقبات في الطريق. شكرا جدا ليك يا توبة، وده حقيقي اللي حصل بين نعمي وبين رعوث، كل حد فيهم كان عنده صفات جميلة جدا. نعمي كانت الأم الجميلة، كانت الأم المؤمنة اللي بتنقل إيمانها لزوجات ولادها، كانت حكيمة جدا وحقيقي كانت بتتحدى الظروف، كمان كان عندها عدم أنانية. أما رعوث بقى فكانت هي زوجة الابن المحبة المخلصة اللي كانت حقيقي بتهتم وبترعى، المتواضعة اللي عندها عزة نفس وكرامة الكرامة، اللي عندها أحشاء رأفات تجاه حماتها، اللي كانت سبب إنها تسعد حماتها، كل ده كانت مواصفات في رعوث. طيب تعالوا بعد ما شفنا الشخصيتين نحلل العلاقة بينهم وبين بعض عشان نفهم ونتعلم منها. إيه سمات العلاقة دي؟ أول سمة على الإطلاق اللي مش هقدر أكون بفوتها أبدا، إن كان الطرفين عايشين حياة الإيمان والله كان هو السيد فيها. يعني نعمي كانت مؤمنة وعايشة حياة الإيمان، ونقلت الإيمان ده لرعوث درجة إن قالت لها إيه؟ إلهك إلهي، يعني الله كان موجود في حياتهم، يعني كانوا عايشين في حياة ترضي الله. دي أول سمة في علاقة رعوث ونعمي. تاني سمة فيها الوفاء والتزام من الطرفين. رعوث كانت متمسكة بنعمي وكانت ملتزمة بها كزوجة ابن، وراحت معاها بإرادتها. ونعمي كمان كانت معتبرة بعد ما مسكت أو بعد ما رعوث راحت معاها كانت حقيقي بتعتبر أن رعوث هي بنتها. وده بنشوفه بقى في كذا حاجة، أنه هنا كانت نعمي عايزة أفضل مستقبل لرعوث، ورعوث كانت عايزة تهتم بيها. ده الالتزام، رعوث رايح عشان تهتم بيها، ونعمي لما جت معاها رعوث كان طول الوقت عايزة تشوف إزاي تكون بتسعدها، وخططت لزواجها لبوع زي اللي خططها على فكرة. الوفاء هنا اللي بتكلم عنه ليه شروط عشان ينجح. وفاء الاتنين مع بعض كان ليه شروط عشان ينجح، كان مفيش أي مصلحة. يعني في وفاء وفي التزام، كل شخص ملتزم بأنه يكون بيهتم بالآخر بدون مصلحة. محبة مش مشروطة بسلوك، يعني أنا مش هعملك علشان أنت تعملي، لا، محبتنا البعض ووفاءنا البعض بدون أي شروط. وكمان ما كانتش بمجرد كلام، ده كان سلوكيات. يعني رعوث كان بتعمل حاجات علشان بيها بتقول أنه فعلا أنت مسؤولة مني، ونعمي نفس الحكاية كانت بتعمل حاجات بيها بتقول أن أنت مسؤولة مني. كمان الوفاء ده والالتزام ما كانش فيه ضغط، ما كانش فيه حد بيضغط على حد، بالعكس ده كان فيه حرية. يعني وفاء والتزام بالحرية، يعني نعمي ما أجبرتش رعوث أبدا أنها ترجع معها، بالعكس قلت لها ما ترجعيش، هي اللي أثارت وقالت لها حيثما تذهبي أذهب، أنا مش هسيبك، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فكانت العلاقة لما بتكون فيها وفاء والتزام عن حب مش اختيار، بتبقى فعلا علاقة جميلة جدا. كمان قالت لها من ضمن الالتزام اللي مش مجبرة انها كانت تعمل، ولا نعمي اجبرتها، لما قالت لها كده دعيني اذهب الى الحقل، انا هعمل والتقط السنابل عشان نلاقي ناكل. يعني نعمي قالت لها شو روحي بقى اشتغلي طالما انت جيتي معايا. كانت العلاقة ما فيهاش حد بيجبر حد، ده بالنسبة لعوث اشتغلت وعملت وراحت مع حماتها بدون ما نعمي تجبرها. كمان من الناحية التانية، لما نعمي حبت تجوز رعوث عشان تهتم بيها وتطمن على مستقبلها، هي ما أجبرتش رعوث. لما بنشوف كده أول حاجة قالتها نعمي قبل ما تفتح موضوع خالص، أول ما عرفت أن رعوث كانت بتشتغل عند بوعز، هي غالبا سألت وعرفت أن بوعز ده ولي، فراحت قالت لها كده في رعوث 3:1-2، قالت لها يا بنيتي ألا ألتمس لك راحة ليكن لك خيرا، فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا؟ يعني أول حاجة لها أنا عايز ألتمس ليك الراحة، أنا مش بجبرك، أنا عايز أشوفك مرتاحة، عايز أشوف ليك الخير. هي مش بتجبرها، هي عايزة تشوف ليها الخير. كمان النقطة التانية اللي كان فيها عدم إجبار، لما رجعتها رعوث وفهمتها إن بوعز قال إن هو مش الولي الأول، لكن في واحد تاني، كانت ممكن تقولها طب وماله، إحنا عايزين بس تجيبي أطفال ونتجوز وخلاص، يعني تتجوز وخلاص، ليه لازم نروح للتاني، ليه لازم نتعب نفسنا؟ لا لا، هي ما قالتش كده، هي كانت مستنية بوعز، لأن هي عارفة إن بوعز هو الأفضل. زي ما قلت لكم هو واضح ان هي كانت سائلة، فممكن تبقى عارفة ان في واحد قبل بوعز، لدرجة ان هي قالت لها كده اجلسي يا بنياتي حتى تعلمي كيف يقع الامر، لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم. يعني هي عايزة بوعز، هي مش عايزة تجبرها على جواز والسلام، هي عايزة راحتها، هي عايزة الشخص ده عشان يهتم بيها. سمت العلاقة عشان تبقى صح، تبقى الله موجود فيها. تاني حاجة بيبقى فيها وفاء والتزام والشعور بالمسؤولية، لكن عن حب مش عن ضغط، ولا عشان الناس تقول ايه، لا لا، ده كان في محبة، محدش يهتم، اصلا الناس ممكن تقول تتكلم انا بعمل ده لانه في محبة. دي تاني سمة. تالت سمة قبول الاخر رغم الاختلاف. طبعا واضح جدا ان نعمي ورعوث كانوا قابلين بعض رغم الاختلاف، اختلاف في الثقافة، اختلاف في العبادة، اختلاف في طريقة التعامل، دي من بلد تانية خالص، مختلفين تماما، بس هما الاتنين قبلوا بعض وحبوا بعض من غير ما يجبروا انه يبقوا شبههم. يعني لا رعوث حاولت تجبر ان تبقى نعمي زيها ولا نعمي على فكرة أكبر رعوس أن تبقى زيها بنفس الثقافة والعبادة وا وا وا. لا دي رعوس هي اللي اختارت، هي قالت لها إلهك إلهي، يعني نعمي قالت لها أنت امشي روحي لأهلك وأسرتك، قالت لها مش هسيبك وأنا اللي اخترت أني بقى إلهك إلهي. فده كان في احترام للاختلاف، واحترام الاختلاف على فكرة بيبقى مهم جدا لأنه بيقرب الاثنين من بعض عشان ما فيش إهانات، مش كل واحد مصر أن التاني يبقى شبهه، لا كل واحد كان محترم اختلاف العبادة والشعب والثقافة وبدون ما يحاول أنه يكون بيغيره. رابع خطوة أو رابع سمة كانت العلاقة دي فيها احتواء علشان خاطر يطبطبوا على بعض برغم أن كل واحد فيهم متألم. يعني نعمي كانت متألمة لأنه هي فقدت الزوج والأولاد، ورعوث كانت متألمة أنها فقدت الزوج وما فيش أولاد، ومع ذلك قرروا هما الاثنين أن هما يطبطبوا على بعض يلموا القلب المكسور، بس كل واحدة بتعمل ده مع التانية تحتوي التانية. وعلى فكرة في العلاقات دي أحيانا الإنسان بيبقاش محتاج أنه يغير الظروف، يعني لا نعمي غيرت ظروف رعوث غير بعد كده لما اتجوزت، بس هي هما رايحين البلد ما كانوش حاطين في ذهنهم أن هما غيروا الظروف خالص، ولا رعوث غير الظروف نعمي، ومع ذلك هم كان كفاية وجودهم مع بعض، كان كفاية ان هم سوا. يعني بمعنى انه لما رعوث اختارت تبقى مع نعمي كانت بطريقة عملية بتقولها ما تقلقيش انا معاكي انا مسنداكي، انت مش ماشية الطريق ده لوحدك، بدون ما تغير اي حاجة في الظروف او في الواقع. كمان نعمي لما كانت بتخطط انه زواج رعوث لبوعز كانت بتقول لها بصورة عملية ما تخافيش ما تقلقيش أنا مش هسيبك تواجهي المسؤوليات دي لوحدك وتبقي مش عارفة تعملي إيه في أوقات معينة وتحسي بالوحدة، فما تقلقيش أنا مش هسيبك تعملي كده. كل واحدة كانت مهتمية أنها تطبطب على التانية وتحتويها برغم أنه هي فعليا متألمة، يعني رعوث متألمة لفقدانها ونعم متألمة لفقدانها، بس كل واحدة كانت بتحاول توصل للتانية أنا مهتمية بيكي. دي السمة الرابعة للعلاقة دي، يبقى وجود علاقة مع الله في احترام للاختلافات اللي بينهم وقبول بدون محاولة تغيير، كمان كان كل واحد بيطبطب على التاني برغم انه هو متألم. خامس سمة هي علاقة تبادل، عطاء متبادل، يعني نعمي بتدي ورعوث بتدي، يعني مش علاقة حد بيدي ومتحمل مسؤولية بالكامل والتاني بياخد بس، لا نعمي كانت بتدي مسؤولية ان هي ترعى البيت وتهتم بيه وتصرف عليه، رعوث كانت هي اللي بتدي كده انها تهتم بتصرف عليه، ونعمي كانت بتدي اهتمام انها تسمع وتطبطب وتخطط وتعرف ازاي تبقى بتراعي بنتها اللي هي رعوث. سادس سمة علاقة فيها رعاية بدون سيطرة، دي تكملة فيها عطاء لكن فيها رعاية بدون سيطرة. ليه بقول الكلام ده؟ ما كانش في حد بيسيطر على حد، يعني رعوث كانت بتحترم حماتها جدا برغم ان هي بتصرف على البيت، بس كانت بتحترم حماتها جدا، وحتى لما ابتدت تروح تشتغل قالت لها كده دعيني اذهب، يعني تقريبا خدت الاذن منها ان سيبيني اكون بتحرك عشان ابقى بجيب اكل البيت من غير اي تذمر ولا اي زي ولا اي سيطره، هي ما كانتش مسيطره خالص خالص، عشان كده كانت بتسمع لحماتها وعشان كده طبعا كانت النتيجه جميله. فهي بدون سيطره كانت بترعاها بدون ما تتأمر عليها، بالعكس هي كانت بتطحها. نعمي نفس الحكاية، نعمي لما حبت تجوزها ما قالتلهاش انت لازم تتجوزي عشان تجيبي الناس، قالتلها يا بنتي انا عايزة الخير ليكي. يبقى دي سادس سمة. يبقى احنا عندنا اول سمة انه كانت العلاقة بين نعمي وبين او كانت العلاقة نعمي ورعوث كان فيها محبة لله، تاني حاجة كان فيه احتواء، هما اتنين كانوا بيحتووا بعض برغم ان كل واحد كان متألم، تالت حاجة فيها وفاء والتزام مش مجبرين عليه لكن عن محبة، رابع حاجة كان في عطاء متبادل، خامس حاجة كان في علاقة رعاية صحيح بس بدون سيطرة، وسادس حاجة كان مفيش كان في احترام للاختلافات بينهم وبين بعض. طبعا علاقة بالوضع ده فيها علاقة بالله، فيها قبول الاختلاف، فيها ما فيش سيطرة برغم ان في رعاية، فيها عطاء متبادل، التزام عشان في محبة، كل واحد بيعمل اللي عليه وكل واحد بيحاول يقدم اجمل ما عنده. طبعا علاقة زي دي اكيد اللي يكون بيقودها الله واللي بيديرها الله، واكيد بيبقى مباركها واكيد بيبقى معاها، مش بس كده اكيد بيدي بعد كده بركة لصالح الاتنين دول وبيكافئهم ان من نسلهم جه السيد المسيح.
1: برنامج نقطة من اول السطر، لا للعلاقات المؤذية.
0: رجعت لكم تاني وبنقفل حلقتنا النهاردة، بس خليني أكون أقرأ الكلمات اللي عندي والتعليقات الجميلة اللي عندي. سناء بتقول الإنسان الذي يحب الرب وعنده مخافته وقلبه مليان محبة ولا توجد كلمة الأنا، البيت رح يتعمر والفرحة تغمره لأن أساسه مبني على رب. أمين، عندك حق جدا يا سناء. سوسن بتقول محبة بدون مصلحة للذات ده حقيقي جدا، رايدين الخير لبعض. ده صح، حلو قوي، هما اتنين عايزين الخير لبعض. قبل ما نخلص بقى الحلقة عايزة أقول لكم سمات العلاقة اللي تبقى بين الحما وبين زوجة الابن أو زوج الابنة، اللي يبقى فيها سلام واللي فيها فعلا في بنوة بدون دم، يعني بدون صلة دم، بس حقيقي بتبقى فيه بنوة. لازم تبقى فيها السمات اللي زي ما شفنا من رعوث ومن نعمي. أول حاجة على الإطلاق لازم تبقى فيه الله موجود في حياتنا، كل حد فينا يبقى ليه علاقة قوية وشركة قوية بالله، لأنه من الخلال ده بيقدر يقدم المحبة الغير مشروطة، وبيقدر كمان يبقى سبب انه الناس لما تشوفه يبقى قد ايه بيتمثلوا بيه. ولما بنقدم محبتنا وجود الله في حياتنا بننقل ايماننا اللي حقيقي اللي بدون رياء لازواج وزوجات ولادنا زي ما نقلناها لولادنا. يبقى اول حاجه لازم يبقى كل شخص ليه علاقه حلوه بالله، فتبقى العلاقه نفسها علاقه فيها الله موجود وبيديرها. تاني سمه اتعلمناها من رعوس ومن بوعز ان يكون في وفاء والتزام بدون اهمال للطرف الاخر، والشعور بالمسؤوليه من الطرف للطرف الاخر بيكون عن حب مش عن ضغط، ولا عشان في مصلحه ولا الغرض منه كمان ان يكون في كانه بتباهى انا بعمل حاجه كويسه. لا، انا بقدم الدور اللي عليا، انا بهتم، انا بشعر بالمسؤوليه نتيجه المحبه، تقديم المحبه. كمان بقى بتبقى الرعايه اللي بقدمها للطرف التاني بدون سيطره، مش معنى ان انا برعى الشخص اللي قصادي، مش معنى بهتم بحمايتي وحماية يبقى أنا ليا سلطة وليا كلمة وبقى ما حدش يقدر يقول لي حاجة وبقى بفرض سيطرتي عليها. مش معنى أنا برعى بيت ابني وزوجته ماديا أو بهتم بالولاد يبقى أنا كده ليا كلمتي ومفروض يسمعوني. الرعاية الحقيقية لما تبقى بجد بتقرب من بعض هي رعاية بدون سيطرة، نبع من قلب محب وليس قلب مسيطر. دي السمة التانية. السمة التالتة أنه أقبل الآخر رغم الاختلاف. في الأغلب لما بتيجي زوجة الابن أو زوج الابن بيبقى جاي من من من ثقافات مختلفة، من عادات مختلفة، كل الاختلافات دي لازم نقبلها من غير ما نحاول نكون بنغير منها. زي ما أنا عايزين ويقبلنا كده إحنا كمان نكون بنقبل كده. أنت راح كمان لحماتك مختلفة عنك في كل صفاتها وحماكي، فأنت كمان بتقبل كده، أنت بتقبل حماك وحماتك كده، فقبول الآخر بدون ما نحاول نغير منهم. دوهم مساحة من الحرية، يعني أنا مش بجبره يعمل حاجة معينة، مش بفرض عليه نوع معين من الرعاية، مش بفرض عليه نوع معين من طريقة الكلام، مش بفرض عليه رأيي. أنا ممكن أكون بقول الرأي سواء الأزواج أو الزوجات أو الحموات، إحنا الاثنين بندي رأي، إحنا بندي مش رأي لازم يتعمل بيه، لكن رأي، وهم بصفة عامة يكونوا يوافقوا يوافقوش. الحاجات دي بتخلي في جسور بيننا، بتبني الجسور بيننا بدل ما تخلي العلاقة بيننا وبين بعض بتنكسر. دي كانت العلاقة بين رعوس وبين نعمي اللي احنا عايزين نتعلم منهم. العلاقة من الآخر كده عشان تنجح أنا بفكر في الآخر هيكون مبسوط إزاي، مش بفكر بس بنفسي. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة. تابعونا المرة الجاية هنحكي قصة جديدة وعلاقة جديدة هنفهمها نحللها ونتعلم منها.
2: دلوقتي بإعادة برنامج صباح سما، لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير والبركة على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. بنبتدي مع بعض يوم جديد بصباح جديد وفكرة جديدة نحكي وندردش ونفضفض فيها شوية كده مع بعض. ايه فكرتنا النهاردة اللي انا كالعادة متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيها؟ اسمع رأيكم، نتبادل وجهات النظر ونتفق ونختلف، يعني مفيش اي مشكلة. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن كلمتين او مقولتين او مثلين او ايا كان هم عبارة عن ايه يعني، لكن انا بحس انه احنا احيانا بناخد دي لوحدها وبناخد دي لوحدها، واحيانا بيبقوا هما ميكس تسلسل ورا بعض. ايه الكلمه اللي معانا النهارده؟ في مثل كده بالبلدي بيقول لك خير ان تعمل شر ان تلقى، يعني انا اقدم لك خير انت تردهولي بشر. بس في مثل تاني بيقول لك، او كلمه تاني بتقول لك رد الاساءه بالاحسان، يعني حد عمل لي حاجه وحشه اردها انا بالاحسان. تعالى تخيل معايا التسلسل ده كده، انا عملت خير اتقابل بشر، فانا الشر ده بدل ما ارد عليه بشر، لا ده انا هرد عليه برضو باحسان. يعني انا قدمت احسان في الاول وفي الاخر، وفي المجمل ايه اللي انا اخدته؟ انا اخدت اساءة وانا اخدت شر. اعمل ايه في الحالة دي؟ ايه اللي بيخلي اللي بقدم له الخير يقدم لي الشر؟ وايه اللي يخليني بعد ما استقبلت الشر ارجع اقدم خير مرة تاني؟ خير ان تعمل شر ان تلقى ورد الإساءة بالإحسان، دول الجملتين اللي أنا محتاجاكو النهاردة كده تفكروا فيهم وتشاركوني بانطباعاتكو. ايه رأيكو في الجمل ديت؟ وهل عمرك عشت حاجة فيهم؟ يعني عمرك كده حسيت ان أنا قدمت خير وسندة ومعونة وطبطبة وحب وقبول لشخص ما، والشخص دوت ما قدمليش اي حاجة غير عدم قبول وكراهية وإساءة وسوء معاملة وتشويه صورة؟ يمكن. هل ندمت ان انت قدمت المحبة دي في وقت من الاوقات وتقبلت بشر؟ احساس الندم ده هل جالك قبل كده؟ ولو خيروك، يمكن ده سؤال حلقتنا البطل النهاردة، لو خيروك تعيش شخص محسن ومعطي وخير وتبقى الناس بتستهونك تظلمك، ولا أعيش شخص جبار مفتري بس الناس تعمل لي ألف حساب وتهبني، هتختار إيه؟ هتختار تعيش بأنهي شخصية في يوم؟ ده يمكن سؤال حلقتنا النهاردة. مستنياكوا تشاركونا، مستنياكوا تقولوا لنا كده هتردوا الإساءة بإحسان ولا لأ، ما أنا خير إن بعمل شر إن بلقى، فأنا مش هعمل أي حاجة، يعني أنا هقعد كافي غيري شر كده، ويعني إيه أنا كفاية أن أنا مش هضره، كفاية أن أنا مش هأذيه، كتر خير الدنيا أو أن أنا مش هضره الألم اتنين. فقولولي كده هتكونوا بتعملوا إيه؟ إيه رأيكم في الجمل ديت؟ لحد فين قادرين نعيش بيها ولا لأ؟ ما عنديش استعداد أن أنا أكون الشخص اللي الناس تستبيحه بالشكل دوت. متحمسة جدا أسمع رأيكم، لكن زي ما تعودنا طبعا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل، خلينا كده نشوف هيطلع لك ايه من الصندوق. كمان النهارده فقرتنا المفتوحه لذيذه جدا ومنوعات ظريفه كده، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا النهارده، نتجمع ونرجع بعد الفاصل نحكي في اولى فقراتنا. وعايز اقول لكم يا جماعه، النهارده الصبح اكتشفت النهارده اليوم العالمي لحاجه حلوه قوي، هقول لكم ايه هي بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته. فاصل وراجعين.
0: انت دلوقتي بتتابع اعاده

0: على قصة فيها ثلاث أبطال. أولهم شاول الملك، وده كان عنده أبناء كتير، والتاني يوناثان ابنه، وده اللي كان هيليه في الملك، والتالت بقى داود، وده كان قائد جيوش شاول وكان أقرب صديق ليوناثان، بالرغم أن كان في مشاكل كبيرة ما بينه وما بين شاول. وكان يوناثان دايما بيحاول أن هو يصلح ما بينهم، ولما تأكد أن أبوه ناوي على الشر راح حذر داود. لكن لما تأكد أن الله اختار داود يكون الملك، إدى الأحقية لداود وبدون تردد. يوناثان كان مثال للصديق الحقيقي، أتمنى أكون زيه أو ربنا يكرمني بصديق زيه مميز. لو حابب تعرف أكتر بالتفصيل عن القصة دي ابعت لي.
1: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: قبل ما نبتدي نحكي في موضوعنا النهاردة ورد الإساءة بإحسان ولما بعمل خير بلاقي شر وندخل كده في كل الدوامة دي، وقبل ما أقول لكم على فقرتنا المفتوحة النهاردة، زي ما كنت بقول لكم كده قبل الفاصل، النهاردة يا جماعة اليوم العالمي لحاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، أهم حاجة، أهم يوم عالمي أعتقد، يعني ممكن نقرر أننا نحتفل بيه. النهاردة اليوم العالمي للا دايت، International No Diet Day. أيا كان بقى أنت بتعمل نظام غذائي، عايز تدخل نظام غذائي، عايز تخس نظام غذائي، أيا كان نوع الدايت اللي أنت ماشي عليه، أيا كان نوع الحمية الغذائية اللي أنت ماشي عليها، النهاردة دي مناسبة عالمية، ما ينفعش يعني هنخالف الناس، يعني نمشي عكس التيار، ما ينفعش. النهاردة اليوم العالمي، أو تعتبر النهاردة مناسبة عالمية لتعزيز الصحة وقبول الذات. الفكرة مش بس ان النهاردة اليوم الفري، يعني انا بقالي 5 سنين باخد اليوم الفري، وان شاء الله 5 سنين جايين هبدأ دايت، ما عنديش اي مشكلة. فأيا كان انت اخدت اليوم الفري بتاعك امتى، لكن النهاردة اليوم العالمي للنو دايت. اليوم العالمي مش بس لان الناس اللي بتعمل دايت تكون بتاخد اليوم الفري بتاعها واليوم اللي بتاكل فيه براحتها، لكن النهاردة اليوم دوت الغرض منه تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز قبول النفس ب أيا كان صورتك، أيا كان شكلك، اللي هو كان الغرض من تأسيس اليوم دوت هو إن أنت مقبول، أنت في كل حالاتك مقبول، أنت كل في حالاتك جميل، أنت كل في كل حالاتك أنت مستحق. ويمكن هي دي رسالة الله لينا، إننا هو قابلنا وحبيبنا في كل الحالات. لكن النهاردة يا جماعة اليوم العالمي للنو دايت، ايا كان بقى نوع الدايت اللي انت بتعمله، ما كنسل دايت النهارده، احنا لسه في اول اليوم اهو، احنا بنشجع على الفساد النهارده يا جماعه، نو دايت، يعني مش انا اللي بشجع، اليوم العالمي للدايت، يعني نرجعوا بقى للمنظمات اللي حددت اليوم دوت اتخانقوا معاهم لو اليوم مش عاجبكم. لكن خلونا كده برضو احكي لكم بسرعه على تقرير لذيذ قوي. يعني احنا دلوقتي في شهر 5، والحقيقة انه مش الناس بس اللي عندها الخناقة ديت، ده الجو كمان عنده الخناقة ديت. احنا قاعدين يا جماعة دلوقتي في سيزون الطقس فيه مش مستقر، شوية حر وشوية برد، شوية هوا وشوية مش طايقين نفسنا، شوية ساقع، عارف كده اللي هو ايه، انزل بالشورت بس خلي الجاكيت معاك، اللي هو يعني نعمل ايه الجو ايه دلوقتي. ف بعيدا عن خناقة الجو نفسه وخناقة الناس نفسها، أنهي فصل الأحلى، أنهي موسم أحلى، أنهي سيزون في السنة هو الأجمل، لقيت لكم كده زي تقرير لذيذ جدا بيعرف شخصياتنا من خلال الموسم اللي احنا بنحبه. يعني انت لو من محبين الشتاء ده بيقول ايه عن شخصيتك، لو من محبين الصيف ده بيقول ايه عن شخصيتك. وبما ان الخناقة دي موجودة في كل دخلة صيف او شتاء، يمكن يعني ما بنحسش فيها بيها في الربيع والخريف، لكن طالما في كل بداية صيف وكل بداية شتاء بنلاقي الخناقة دي ما بين محبين الصيف ومحبين الشتاء، رغم ان هي خناقة كليشيه يعني بتتكرر كل سنة، بس يعني خليني أقول لكم كده الدراسة دي اتكلمت عن ايه. مبدئيا هي قالت ليه في ناس بتفضل فصل عن التاني او موسم عن التاني، قالوا انه درجات الحرارة والضوء متغيرة، وبما ان هي متغيرة فتأثيراتها على الانسان بتكون متغيرة، تأثيراتها على مشاعره وتأثيراتها على سلوكه. قالوا ان ده كمان غير انه الموسم اللي الانسان بيكون اتولد فيه بيأثر على شخصيته، وده عشان كل فصل من السنة ليه شوية مميزات وليه شوية حاجات كده بتميزه عن اي سيزون تاني، زي شكل البيئة، بعيدا بقى عن الثقافات والحاجات ديت، بس يعني بالاضافة للبيئة او الثقافة، لكن شكل الموسم نفسه واجواءه ليها علامات مميزة بتأثر على الانسان. كمان بتأثر على شكل تطوير شخصيته. أنا يعني حسن الموضوع كبر قوي يا جماعة، اللي هو يعني لو اتولدت في الصيف شخصيتها تبقى غير لو اتولدت في الشتاء، يعني مش عارفة. لكن قالك ان ده واحدة من الأسباب يعني انه ليه في ناس بتحس بالاكتئاب اكتر من غيرها في الشتاء. لكن خليني اقول لكم بقى كل فصل بيدل على ايه في شخصيتك، او محبين كل فصل ده بيدل على ايه. بيني وبينكم انا لما قريت الدراسة دي حسيت كده انه لا، يعني في اعتقد في ناس هتقلش معاهم يعني، او مش يبقى هو ده شخصيتهم بالظبط. بس خليني اقولها لكم، ولو لقيت نفسك في السيزون اللي انت بتحبه فعلا دي شخصيتك شاركنا. واول فصل معانا بما اننا داخلين عليه يعني فصل الصيف، فبيقول لو انت من محبين الصيف والحر والبحر فانت شخص اجتماعي متفائل بتعرف تعبر كويس عن نفسك. الحرية بالنسبة لك اهم حاجة، وبتحب الاحتفالات والضحك، دمك خفيف وبتعرف تاخد قرارات كويس. ولو انت من مواليد الصيف فانت بتحب الاستكشاف والمغامرات والسفر واي نشاط بيحصل بره البيت. قولي كده لو انت من محبين الصيف هل كل الصفات دي تنطبق عليك؟ شاركنا. كمان لو انت من محبين الخريف فانت بتهتم بالتغيير، زي ما اوراق الشجر في الخريف كده بتتغير، وشخص واعي جدا لكل اللي حواليك وعندك ذوق جمالي عالي، بس احيانا بتأفور في التفكير اللي عارفين نقول عليه كده الاوفر ثينكينج، بتحب الصدق وما عندكش مشكله انك تغامر وتجرب حاجات جديده. وزي ما الخريف الوانه غامقه فبيكون عندك كده سن دراما، تنفع كده ان انت تنفعل وتصور بسرعه او تقلب دراما منك بسرعه، بس بتعرف تلاقي الجمال في كل تغيير او كل حاجه بتحصل حواليك. اما بقى لو انت من محبين الشتاء وبتحب كده التكتكة والكلفتة، فانت بتحب تقدر الوقت المخصص لنفسك. عارف كده البني ادم اللي بيقدر الكواليتي تايم مع نفسه بيقول لك هو الشخص دوت. كمان الشخص ده بيكون متعلق بالبيت شوية، بالكومفورت زون بتاعته، قهوته او نسكافيه، الكنبة بتاعته، الاجواء كده الكورنر اللي بيرتاح فيه او الزاوية اللي بيرتاح فيها، بيحس كده ان هو ايه مالك زمانه. ما بيحبش يخرج كتير بره منطقة الراحة بتاعته، مش بس يعني البيت لكن عموما الكومفورت زون بتاعته، ما بيحبش يخرج كتير بره مناطق الراحة. بيتميز شوية بالغموض بس عنده أحلام كتيرة عايز يحققها. صحابه قليلين، وده بيرجع شوية طبعا للانطوائية وحب العزلة وتقدير الوقت الخاص. أما بقى لو أنت من محبين وعشاق الربيع فأنت ماشي توزع طاقة وتفاؤل وأمل على الناس، يعني دلدق كده طاقة، بتعرف تتكيف مع أي تغيير وبتحب التجديد وبتجرب الحاجات الجديدة والمختلفة. وانت شخص بسيط في التعاملات وعندك مرونة كبيرة، وكل الناس بتحب تتعامل معاك وتاخد آرائك. أكبر ميزة ليك إنك مبدع وبتعرف تحب كل اللي حواليك، وشاطر إن هو يعرف كده إيه بنقولها إيه بالبلدي، يجيب الديب من ديله. عارف كده لو يعني هجيب قرار الحاجة، يعني الشاطر كده اللي وسط الشلة بتاعته لما نكون عايزين نوصل لمعلومة، بس هو ده اللي هيعرف يجيب لنا التايهة يعني زي ما بنقول. ودي كانت المميزات لمحبين الأربع فصول. قلنا كده لقيت نفسك في أنهي سيزون أو أنهي فصل من الأربع. دي كانت فكرتنا النهاردة، أو أول فكرة معانا النهاردة، منها كده نرجع تاني لموضوعنا. وبنحكي النهاردة عن معضلة أخلاقية كتير مننا كده بيقف قدامها، أعمل خير يتقابل بشر، وبعد ما يتقابل الشر بيتقابل خيري بالشر دوت، أنا مطالب أن أنا أرد الإساءة بإحسان. لحد فين قابل الجملة دي؟ رد الإساءة بإحسان. سيبك من أن أنا أعمل خير ويتقابل بشر، خلاص عملت خير من حسن أخلاقي وتقابل بشر، خلاص مش هتكلم او مش هعلق، او يعني خلاص اكني يعني هحط حدود وقت علاقتي بالشخص دوت. لكن لما يتقدم لي اساءة انا مطالب ان انا ارد الاساءة دي بالاحسان. هل قادر تعمل دوت؟ النهاردة حلقتنا يمكن عن الحكمة ديت او عن المقولة ديت اللي بنخاف نعملها، ازاي ارد الاساءة باحسان، ازاي لما اتهان اقدم محبة، ازاي لما الضرب على خد اليمين حول الآخر. حلقتنا النهاردة يمكن هتمس كل حد حاسس كده في وقت من الوقت انه هو اتغدر بي، انا عملت خير والخير اللي انا عملته ده اتقابل بشر. اوقات بنساعد كده اللي حوالينا واحنا متخيلين مش هنقول ان هم يردلنا الاحسان باحسان، لكن اللي هو يعني على الاقل هبقى امنت شره بضمن ان هو ما يأذنيش او بضمن وده، يعني انا عملت لك خير ومتوقع بقى ان انت تبقى شخص ودود معايا. بس نتفاجئ انه الرد كان اذى او سوء معامله، بدل ما يكون حب وامتنان زي ما انا كنت متوقعه، لا الرد كان اذاءه. طيب ليه؟ هل العيب فينا ولا العيب فيهم ولا المشكله في مين؟ هل انا اللي ساذج؟ هل هما اللي ناكرين للجميل؟ المشكله فين؟ النهارده مش بس هنعرف ليه الشخص اللي قدامي لما بقدم له احسان بيقدم لي اساءه، لكن هنعرف ازاي نحمي نفسنا من غير ما نفقد اصلنا الطيب. الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. مش عايزين نفقد النور اللي جوانا. النهارده كده استناكم تشاركوني بمعنى الحكمه دي من وجهه نظركم او بالنسبه لكم، خير ان تعمل شر ان تلقى، ومطلوب مني اني ارد الاساءة باحسان. هل انت مع ولا ضد الكلمات ديت؟ هل بتشوفها قبول؟ هل بتشوفها ضعف؟ هل بتشوفها ان انا كده حقي ضاع، مش عارف كده استرد مكانتي او استرد حقوقي، ولا هي قوة داخلية مش اي حد هيكون بيتمتع بيها؟ هل بتقبل ان احسانك يترد باساءة؟ هل بتعرف تتعامل مع الاساءة اللي جت بعد احسان؟ هل عمرك عكستها؟ اتقدم لك احسان وقابلته باساءة؟ كان عندنا موضوع كبير النهاردة، متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكم بكل تفصيلة فيه، لكن استناكم تشاركونا. بتنسوش من جوه الصندوق بنختار ارقام من 1 لـ50، واستناكم تشاركونا كده بارائكم في موضوعنا، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل يومنا مع بعض، متروحوش في اي حتة.
1: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج

0: استجيب يا رب لطلبتي ودعائي، غير حالي ونور قلبي يا إلهي السميع العليم.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
2: خير تعمل شر تلقى، وفي الآخر مطلوب مني أني أرد الشر دوت بالإحسان. إزاي أرد الإساءة بإحسان، وليه أعمل خير يتقابل بشر؟ ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، بس خلينا كده ناخدها واحدة واحدة. نفهم الأول ليه لما بقدم خير بيتقابل بشر، قبل ما ابتدي أدخل بقى في الصراع النفسي بتاع أن الشر ده أنا محتاج أرجع أقدم له إحسان تاني. خلينا ناخدها مع بعض واحدة واحدة كده ونفهم ليه الخير بيتقابل بشر. استنيكم تشاركوني كده في أسئلتنا النهاردة. هل عمرك قدمت خير ورجعت ندمت عليه؟ ندمت إن أنا كنت محسن تجاه حد، كنت معطي لحد، كنت ودود تجاه حد، وخير يتقابل بشر؟ والنهاردة كده لو عندك أوبشن إنك تختار شخصيتك، تعيش معطي بس الناس بتظلمك بتستهوينك بتستبيحك، ولا أعيش مفتري بس الناس تعمل لي ألف حساب وتهبني، تختار أنهي شخصية فيهم؟ استناكوا تشاركونا، وما تنساش بنلعب في الصندوق من 1 لـ50. فخلوني كده أرجع للتعليقات عشان أصبح على أول حد جميلة النشيطة معانا النهاردة. يا بسمة، صباح الجمال عليكي صديقتنا بسمة حبيب، صباح الفل والجمال والألوان الجميلة والخير والسنابل الخضراء الحلوة دي يا بسمة، صباح البركة عليكي، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. هستناكي تشاركينا بإجابتك على سؤالنا، ولو أن أنا حاسة أن أنا عارفة الإجابة يعني، لكن هستناكي كده تشاركينا. وحالا يا بسمة من الصندوق أشوف لك رقم 25 و33، وعايز أقولك أنا شفتهم في الفاصل وكانوا أسئلة، برافو عليك منشين على الأسئلة النهاردة. رقم 25 ليا بتقول: هل تفضل العيش على الشاطئ أم في الجبل؟ شاطئ من غير تفكير بدون نقاش، يعني من غير ما نكمل السؤال نروح نعيش على شاطئ. يا سلام بقى على الراحة النفسية. قولي لي طيب انت يا بس بتختاري تعيشي فين، على شاطئ ولا على جبل؟ اعرف ناس كتيرة قوي تحب تعيش على جبال وتتفرج بقى على الشروق والغروب وتبقى شايفة الدنيا من فوق وبعيدة عن الدوشة بعيدة عن العالم. فقولي لي كده تحبي شاطئ ولا جبل. كمان رقم 33 ليكي بقى هي برضو سؤال بيقول: ما هو اول شيء تفعله عندما تستيقظ في الصباح؟ ايه اول حاجة بتعمليها لما بتصحي الصبح؟ ما اول شيء تفعله عندما تستيقظ في الصباح؟ في ناس اول حاجة بتعملها بتمسك الموبايل، اللي هو يعني طب قوم اغسل وشك الاول، طيب يعني علشان نظرك حتى يعني ما يتعبش. في ناس اول ما تصحى تعمل تمارين، في ناس اول ما تصحى تقوم مدلوقه كده من على السرير تلبس بسرعه عشان عندها شغل، في ناس اول ما تصحى يقولك هفطر بعد كده نتكلم، في ناس يقولك هشرب قهوة وبعد كده نبقى نقول صباح الخير وصباح النور وتصبحوا على خير وكل اللي انتوا عايزينه، اخد قهوتي الاول وبعد كده نتناقش، فينك يا امجد؟ يعني في ناس كده. فقولولي كده، قوليلي كده يا بسمة انتي ايه اول حاجة بتعمليها لما بتكوني لسه صاحية من النوم؟ شاركينا. كمان الجميله نانا، يا نانا صباح الجمال صباح الالوانات، المفروض من غير ما اقرا الاسم خلاص، طالما شفت الالوان عرفت انها نانا. صباح الجمال عليك يا نانا، نانا النهارده شغل ولا مكمله معانا؟ طمنين عليكي كده. لكن حالا اشوف لك رقم 46 و46 النهارده رساله بتقول: الابتسامه والكلمات الجميله هدايا بسيطه يبقى اثرها في القلوب للابد. النهاردة كده رسالتك يا نانا بتقولك انه ابتسامتك الجميلة، كلماتك البسيطة، خليني نقول ايه، هي نوع من انواع الخير اللي ببساطة بدون مجهود تقدري تكوني بتقدميه، تقدري تكوني بتعطي، واثرها هيبقى للابد. ما علينا بقى يعني اتقابلت باحسان، اتقابلت باساءة، اتقابلت بقبول، اتقابلت برفض، لكن هي هدية بسيطة تقدري تكوني بتقدميها للي حواليكي. استناكي تكملي لعبة معانا يا نانا انتي وبسمة، احنا بنلعب اكتر من مرة ماشي، وتشاركونا كده في موضوعنا. أنهي شخصية تختار أن أنت تكون بتعيش بيها؟ الشخص المحسن المعطي الودود الحنين بس هيكون مستباح للأسف، ولا أكون شخص مفتري بس الناس بتهبني الناس

0: بتخاف مني الناس تعمل لي ألف حساب، فيعني هتختاروا أنهي شخصية؟ وهل سبق وقدمتوا خير وتقابل شر؟ هل عندكم استعداد انكم تعيشوا بالكلمات دي؟ كل حد بيسمعني النهاردة شاركونا بالكلمات ديت. لحد فين عندك استعداد تعمل خير حتى لو هيتقابل بشر؟ لحد فين عندك استعداد تقابل الشر اللي جالك بإحسان؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما نكمل كده في التعليقات مع أصدقائنا، خلينا نبتدي نحكي شوية مع بعض في ليه، أو نفهم الأول ليه الشخص اللي أنا بقدم له خير، بقدم له إحسان، بقدم له قبول، بيقابلني بشر أو بيقابلني بعدم قبول. لأن لو جينا فكرنا فيها كده، الموضوع أكيد ليه أبعاد كتيرة أكتر من أنه هو مجرد ندالة، أكتر من أنه مجرد قلة ذوق. يعني الموضوع ليه أبعاد نفسية أعمق بكتير. أولها مثلا أن أنت لما تكون يمكن بشكل مستمر حتى بتقدم خير لحد، أو أن الشخص دوت مش لازم منك لكن هو اتعود ان هو مطاع من كل اللي حواليه، فهو بقى مترجم، او ان الشخص ده بقى مترجم ان الاحسان اللي بيتقدم له ده شيء عادي، ده حق مكتسب. انتوا عارفين الاحيان كتير مننا بيعملوا مع الله احسانات الله بتغرقنا في كل يوم، بس لاننا غرقانين في الاحسانات دي. مش نقولك بنقابل احسانات الله بشر، بس اللي هو عادي، ما الناس كلها صحيت النهاردة، ما الناس كلها أكلت، ما الناس كلها شربت. لا حضرتك، مش كل الناس صحيت، مش كل الناس أكلت، مش كل الناس شربت. فالشخص دوت مش لأنه هو شرير بطبعه بيقابل خيرك بالشر، بس هو لأنه حسس أنه عادي أنك تكون بتقدم لي الخير، أو عادي أن أنت تكون معطي، أو عادي. عارفين فكرة الحق المكتسب، أنه عادي، مع يعني أنت بتقدم لي حاجة مش بتجبي عليا بيها أو مش بتحسن عليا بيها، ده الطبيعي، ده حق مكتسب. فأول ما تبطل تعمل الحاجة اللي كانت إحسان، اللي هي من وجهة نظره ده العادي أو ده حق مكتسب، فبتدي يقلب عليك. فهو هنا مش بيقابل خيرك بشر، هو هنا بيقابل إن أنت بطلت تعمل العادي من وجهة نظره، في حين إن هو كان إحسان. وإحنا للأسف في حاجات كتيرة قوي بتتقدم لنا من كل الناس اللي حوالينا بنتعامل على أساس إن هي عادي. فكرة إنه انك ترجع البيت تلاقي مراتك محضرة الغداء، ده نوع من انواع الخير اللي هي بتقدمه، نوع من انواع الاحسان اللي هي بتقدمه، نوع من انواع العطاء، لانها مش بس بتعمل اكل، بتقدم من وقت، من مجهود، من طاقة، من فكر. انك تلاقي جوزك بيصرف على البيت، ما هو ده العادي، ما هو المفروض ان هو يكون بيصرف على البيت، لا ده نوع من انواع الاحسان، نوع من انواع العطاء. فالفكرة متبادلة، ما هي عادي ان ماما تكون بتوضب لي قطي، لا انت مفروض تكون بتوضبها لنفسك. ما هو عادي انه مش عارفة اخويا يكون بيساعدني، لا ده نوع من انواع. كل دي حاجات انواع من الخير، انواع من العطاء. احنا لما بنيجي نقول احسان او لما بنيجي نقول خير، ذهننا بيروح للحاجات الكبيرة المضحية المؤثرة اللي فيها بذل، بس لا، احنا اوقات كتيرة في حاجات كتيرة بسيطة هي نوع من أنواع العطاء، نوع من أنواع الخير، نوع من أنواع الإحسان اللي بيتقدم لنا، وإحنا بنقابله بشر. بس هل إحنا أشرار؟ ولا أنا بتعامل مع الحاجة أساس إن هي بقت حق مكتسب؟ فدي واحدة من الأسباب إنه ليه بعض العلاقات في حياتنا، أو ليه بعض الشخصيات بتقابل الخير بشر، أو بتقابل الإحسان بشر، مش لأنه هو وحش، بس لأنه أنت كنت بتعمل اللي من وجهة نظره العادي وبطلت تعمله فقلب عليك. أو إن مساعدتك ليهم بتحسسهم إن أنت أفضل منهم، عارف كده اللي هو إيه، يعني أنت هتكبر عليا، أو أنت هتتمنظر عليا. فأزاهم ليك، أو رد الإساءة، رد الخير بإساءة، هو هنا نوع من أنواع الدفاع عن صورتهم، عن الإيمج، عن الإيجو، الغرور، اللي هو أنت بإحسانك حسستني كده إن أنا اتكشفت أو اتشوهت، أو إن أنا ما بعملش، او ان انا مقصر. فاللي هو هنا هو بيحاول يكسرك زي ما هو، او بيحاول يشوهك زي ما هو حاول ان هو زي ما هو تشوه، بيحاول ان هو يكون بيشوهك. فهو الغرض مش شر للشر، بس هي محاولة دفاع. فده سبب تاني. هل حد قادر يفكر معايا كده في اسباب تاني ليه ممكن اقدم خير اتقابل بشر؟ احنا لو جينا فكرنا فيها نلاقي ان حاجات احنا بنعيشها، تفاصيل احنا بنعيشها، مش محتاجة بقى ان انا اكون شخص شرير، محتاجة ان انا اكون شخص جاحد، شخص ناكر للجميل، لو جينا نزلنا للبيزكس للتفاصيل هنلاقي انه لا يا جماعه احنا في حاجات كتيره احنا نفسنا لو احنا هننتقد النهارده الرد الخير بشر. لا ما انا ممكن لو جيت راجعت نفسي كده وقومتها وقعدت معاها الاقي انه لا انا في خير اتقدم لي وقابلته بشر، انا في احسان اتقدم لي وقابلته بشر. فخلينا نرجع للبدايات، ليه ممكن حد اقدم له خير يقابلني بشر؟ فكروا معايا كده لحد ما نرجع للتعليقات. ووصلنا لحد نانا. نانا بتقول في البيت اليوم لكن تعبانة شوية. ليه يا نانا؟ طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك، يعني يا رب يكون تعب خفيف كده وتقومي منه بخير بسرعة. لا طمنينا عليكي وأمين، هنكون بنصلي لك كتير. بس حلو يعني ناخد يوم راحة كده في البيت، يعني إن شاء الله كده نسترد طاقتنا بسرعة. كمان الجميلة مرمر، يا مريم صباح الجمال عليكي، بتقول صباح الخير والمحبة عليكي ليليان، وبختار رقم 6 وانتي 10 وصباحك سما. صباح الجمال والبركة عليك يا مريم، حالا اشوف لك رقم 6 وليا رقم 10. طيب رقم 6 النهاردة رسالة بتقول اعلم بقوة، ايوة عايش مش لوحدي، السما مدالي ايد النهاردة كده، اعلني بقوة. دي رسالتك النهاردة يا مريم، اعلني بقوة ان انتي مش لوحدك، انت مش عايشة لوحدك، في ايد ممدودة لك من السماء. بس مش ممدودة من السماء لان الله بعيد لوحده في السماء، بس هي المقصود بها معونة إلهية جاية من فوق. فأمين ربنا كده يكون بيفرح قلبك بالصندق الموجودة دايما في حياتك. كمان رقم 10 ليا بتقول رسالة برضو، بتقول تحفظوا من الكبرياء فإنه رأس كل شر، وهي تبعد الإنسان عن الله. الكبرياء والغرور لو تسلل لقلب إنسان هيبعدوا عن نفسه، هيبعدوا عن نجاحه، هيبعدوا عن الناس اللي حوالين منه، هيبعدوا عن الله. دي أهم حاجة وأول حاجة. فأمين ربنا كده يبعد عننا أي كبرياء أي غرور، لكن ده ملوش علاقة بإني أكون عارف إمتي، عارف مكانتي، عندي ثقة بالنفس ومعتز بذاتي كقيمة غالية الله قال لي ان انا غالي. دي كانت رقم 10 النهاردة يا مريم. مريم استنيكي تشاركينا في موضوعنا وقوليلي كده، لو هتكوني بتختاري شخصية تعيشي بيها، تحبي تكوني الشخص الخير، الشخص المعطي، الشخص المحسن بس للأسف هتكوني مظلومة، ولا أكون شخص مفتري بس الناس هتعمل لي ألف حساب، الناس هتهبني، فهتكوني بتختاري إيه؟ وهل قدمتي إحسان أو خير لحد قبل كده وتقابل بإساءة؟ شاركينا. وهستناكي نلعب مع بعض تاني في الصندوق. لكن برجع لنانا بتقول نعم صحيح على رقم 46 كانت رسالة تقريبا صح؟ كانت تقول الابتسامة والكلمات الجميلة هدية بسيطة يبقى أثرها في القلوب للأبد. كمان بسمة بتشاركنا، يا بسمة أنا لمحتك حالا. بسمة بتقول بخصوص السؤال اللعبة، السؤال بتاعها من الصندوق النهاردة كان بيقول ايه اول حاجة بتعملها اول ما تصحى من النوم؟ هناكل، هنلعب رياضة، هنمسك الموبايل، يعني ايا كان هتعمل ايه. فهي بتقول بخصوص سؤال اللعبة، اول ما بصحى من النوم، دي حاجة جديدة اكتسبتها يعني من فترة كده مش قريبة قوي، اخش البلكونة اشكر ربنا واقول ابانا الذي، وبعدين اشرب مية وابدأ اعمل حاجات اللي انا بحب اعملها. الله، دي احلى بداية تدي بيها اليوم، ان انا كده اخد من بداية يومي. لانه خلينا متفقين يا جماعة، لما بندخل كده في تفاصيل اليوم، في ناس كتيرة ما بتلحقش تاخد وقتها مع الله، ما بتلحقش كده تاخد خلوتها، ما بتنتبهش انها كان مفروض اعمل حاجة دي. فانا واحدة من الناس اللي بشجع جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا انك تخلي وقت خلوتك، وقت قعدتك مع الله، وقت صلواتك يكون كده في بداية اليوم، ويا رب كده يوم بدايته بيك يكون مليان بركات. فيعني احييكي جدا على البداية الجميلة دي يا بسمة. كمان بسمة طبعا بتقول احب اقعد على الشاطئ واقعد ادعي ربنا الاقي سمكتين في المية اشوية. بس المهم ان احنا هنقعد على الشاطئ بسمة، خلاص انا وانتي كده نحجز لنا رحلة لاي حتة فيها بحر، نتقابل هناك كده ونتعرف وندور على السمكتين. كمان يا مجدة صباح الخير وصباح البركة. مجدة متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا بتاعنا النهاردة، قوليلي تختاري تكوني أنهي شخصية، الشخص المحسن بس مستباح ولا الشخص المفتري بس مهاب؟ تختاري أنهي شخصية فيهم؟ وهل قدمتي خير قبل كده وتقابل بإحسان؟ وكان إيه قدمتي خير وتقابل بشر؟ وهل وقتها ندمتي؟ كان إيه إحساسك وقتها؟ شاركينا كده. لكن كمان بسمة بتختار 27 ليا و43 ليها. طب بصي أقولك 43 الأول، 43 النهاردة بتقول عندما يغيب العقل والقلب يصبح الإنسان مجرد وسيلة لتحقيق رغبات الآخرين. يعني إيه؟ يعني أوقات كتيرة لما بيكون مش عندي هدف أو مش عندي وجهة أو أنا مش عارف أنا عايز إيه في حياتي أو مش عارف أنا عايز أوصل لإيه، فأنا قلبي مش مشغول بحاجة معينة وما عنديش خطة في عقلي مش مشغول في حاجة معينة، فأنا ببقى عايش ليه؟ ببقى عايش إن الناس بتحركني، الموجة بتحركني، الترند بيحركني. فالمهم قوي أخلي بالي قلبي وعقلي يكونوا مليانين علشان ما بقاش كده إيه؟ سمكة ميتة في الطيار. لا، أنا عايز أكون سمكة حية كده اللي هندور عليها أنا وإنتي يا بسمة، وبتمشي حتى لو عكس الطيار طالما ماشية صح. كمان رقم 27، 27 دي ليا صح؟ رقم 27 النهاردة بتقول لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. يعني يعني ريح نفسك، ما تدخلش في جدال لا مع الشخص المتكلم البليغ اللي عنده كلمات ومصطلحات ولا مع السفيه، الشخص اللي دماغه فاضية، الشخص اللي مش ناضج. ليه؟ لأن البليغ هيغلبك بحلاوة كلماته والسفيه هيأذيك بسذاجته أو بقلة وعيه. فيعني ننتقي مين اللي هندخل معهم نقاشات، مش أي حد كده نتجادل معه. كمان نانا بتقول إذا سؤال 33 هو لغز جوابه. ثانية بس نفتكر 33 كان بيقول إيه. 33 33 اللي كان طالع بيقول ايه اول حاجة تفعلها عندما تستيقظ في الصباح، فبتقول 33 هو لغز جوابه هو عندما تستيقظ من النوم اول شيء هو نفعله نفتح عيوننا. اسفل التدخل يا بسمة. لا خالص يا نانا، احنا بنتشارك كلنا مع بعض في السندو. نانا كمان اخدتها بمعنى فزور. انت عارفة ان فعلا تصدقي في فوازير بتبقى كده اللي هو ايه اول حاجه بتعملها اول ما تصحى الصبح؟ بفتح عيني. واجابه منطقيه يعني حسها هيبقى رد منطقي. لا عجبتني يا نانا. طيب خلونا كده قبل ما نكمل باقي التعليقات نفكر مع بعض اكتر بليه ناس بعد ما قدم لها خير او بعد ما قدم لها احسان يقابلوا خير او احسان يدوت بالشر. وحسيت وانا بفكر في الموضوع دوت انه اخر حاجه يمكن قلناها ان انا كشفت يمكن لا هددت سلامهم او هددت صورتهم الحلوة قدام نفسهم او شوهت صورتهم قدام نفسهم او بلطفي باحساني بان انا كنت شخص خير كده انا بينتهم ان هم مقصرين، فالاسهل بقى ان هم يهاجموني. ده اسهل ان هم يكونوا بيغيروا من نفسهم او بيحاولوا ان هم يكونوا هم كمان محسنين. لكن بحس كمان ان واحدة من الاسباب انه ناس كتيرة للأسف بتربط الشخص الخير او الشخص المحسن او الشخص المعطي بالشخصية الضعيفة. في ناس عقليتها ما بتحترمش غير اللي بيفتري عليها، غير اللي بيبقى جبار ومفتري، فالاسهل ليهم بقى ان هم كده ايه يقللوا منك او يهينوك لان انت من البداية قلت ان انت شخص محسن، فبالتالي انت شخص كيوت ولذيذ. ده واحدة من الاسباب. بس حاسة انه ايا كان السبب، ولسه اكيد في تانية اسباب كتيرة، بس ايا كان السبب انا مش غلط، هم الغلطانين. انا لو انا شخص محسن فانا مش غلطان، الغلط من عند الشخص اللي بيقابل الإحسان بالإساءة. فكروا معايا أكتر كده، ليه في ناس بتقابل إحساننا بالشر أو بتقابل الإحسان بإساءة، وإزاي أنا بعد كده أرجع أرد الإساءة دي بإحسان؟ لكن عايز أسألكم سؤال تاني مهم قوي، هل نوع الإساءة ومدى معرفتي بالشخص هيأثر على إحساسي؟ يعني نوع الإساءة يفرق انا هتضايق ولا مش هتضايق بعد ما قدمت لك احسان؟ نوع الاساءة اللي انت رديت بيها هيفرق انا هتضايق ولا لا؟ طيب هل الشخص اللي انا قدمت له الاحسان مدى معرفتي او عمق علاقتي بيه هيفرق انا هتضايق ولا لا لما اقدم له احسان ويرد باساءة؟ فكروا معايا كده في السؤال ده، هل نوع الاساءة ومدى معرفتي بالشخص هيفرقوا في شكل احساسي او في شكل شعوري؟ لكن خلوني كده ارجع تاني لمجدة اللي بتختار معانا رقم 44 و50. طيب ناخدها بالترتيب كده 44 ورقم 44 النهاردة. سؤال فضولي وأنا بحب الأسئلة الفضولية. إيه آخر حاجة عملتي عنها سيرش على تليفونك يا مجدة؟ إيه آخر حاجة عملتي عليها بحث؟ وصفة، أكلة يعني، عنوان، معلومة، يعني قولي لنا كده إيه آخر حاجة عملتي عنها سيرش. دي رقم 44 النهاردة. كمان رقم 50، رقم 50 النهاردة سؤال برضو فضولي تاني، معرفش طلع قبل كده ولا لا، بس بيقول أين تحب أن تذهب للتسوق؟ أين تحب أن تذهب للتسوق؟ بمعنى أنت من الناس كده اللي بتحب تنزل المولات، ولا أنت من الناس اللي بتحب كده تنزل المحلات المتفرقة، ولا أنت من الناس كده اللي هتتسوق أونلاين؟ دلوقتي خلاص الأونلاين شوبينج ما خلاش، فقولي لي كده أنت من أنهي نوع من الشخصيات. كمان مجدة بتجاوب على سؤالنا، أختار أكون شخص محسن. سؤال حلقتنا النهاردة تكون شخص محسن أو معطي أو خير وتكون مستباح، ولا تكون شخص مفتري بس الناس بتهابك، الناس بتعمل لك ألف حساب. فمجدة بتقول هختار ان انا اكون شخص محسن، بغض النظر عن رد الاحسان دوت هيكون عامل ازاي، هتختار ان يكون شخص محسن. طب هتعرفي تتعايشي مع دوت يا مجدة، انك تقدمي خير ودايما بيتقابل بشر؟ او جاوبيني على السؤال دوت، هل نوع الاساءة ومدى معرفتك بالشخص هيفرقوا؟ جاوبيني كده. هي بتقول كمان حصلت معايا مرة، طب احكي لنا التجربة دي واحكي لنا رد فعلك فيها كان عامل ازاي. لكن نانا بتختار معانا رقم 45، ورقم 45 النهاردة سؤال بيقول هل لديك احلام متكررة وما هو؟ هل عندك حلم كده نفسك ان انت تكوني بتحققيه يا نانا؟ حلم كده من وقت للتاني بيبقى نفسك ان انت تعملي الحاجة دي، بيبقى نفسك ان انت تعيشي التجربة دي، تعيشي المغامرة، حلم متكرر، احكي لنا كده هل في حلم كده نفسك تعمليه؟ ودي رقم 45 النهاردة. مجدة بتقول ايا كانت الإزاءة لازم هتضايقني. سؤالنا دلوقتي بيقول هل نوع الإساءة هيفرق فأنا هزعل ولا لأ؟ فهي بتقول ايا كان نوع الإزاءة، الإساءة هيضايقني، او ايا كان نوع الأذى اكيد هتأثر. طب تأثرك هيكون واحد؟ انواع الاساءه، الاساءه ليها اشكال يا جماعه. الاساءه ممكن تكون نفسيه بان يتقال لي كلمه جرح، مش لازم ان هو يكون وسط خناقه وكده، لكن قال لي كلمه جرح او تجاهل او قله تقدير، فالاساءه هتبقى نفسيه، او اساءه لفظيه انه زعق معايا وغضب وشتيمه، او اساءه جسديه فيها تعدي، فيها ضرب، فيها اهانه. فهل نوع الاساءه ومدى معرفتي بالشخص بتفرق في قراري أنا هرد الإساءة بإحسان ولا لأ؟ هتفرق في أنا هزعل ولا لأ؟ يعني مثلا لو حد إساءته ليا كانت تجاهل، فماشي أنا لسه عندي استعداد أن أنا هرد الإساءة دي بإحسان، بس لو حد إساءته ليا كانت ضرب، لا ما عنديش استعداد أن أنا هرد الإساءة بإحسان. فهل هتفرق ولا المبدأ واحد؟ لأن أنا بحس أنه لما اتحط في موقف زي دوت، اتعرضت لإساءة ايا كان نوع الاساءة، ايا كان شكل او درجة الاساءة، وايا كان مدى عمق معرفتي بالشخص دوت، بحس ان كلنا في الحالة دي بيبقى جوانا صراع قوة خير وقوة كلنا، مش بس الشخص اللي تعرض للاساءة اللي هو كان قدم احسان، بحس ان كلنا جوانا قوتين، خير وشر، نور وظلمة، كل انسان فينا، كل شخص فينا بيجمع بين القوتين، محدش فينا معصوم من الغلط. عشان كده لازم يمكن نتقبل ان الناس اللي بنحبهم كمان، مش لازم الاغراب او الناس الوحشه، لكن حتى الناس اللي بنحبهم وهنحسن اليهم، هم كمان ممكن يغلطوا بقصد او بدون قصد فيسيئوا لينا، وده جزء من طبيعتنا البشريه، مش لان انا شرير او لان انا ناكر للجميل، لكن اني اتقبل ده مش معناه ان انا موافق على ان يتم استغلالي بعد كده، او اني موافق اني استباح بعد كده. يمكن دي من الحاجات اللي احنا لسه عايزين نحكي فيها مع بعض، فشاركوني اكتر كده، هل نوع الاساءة وشكل الاذى هيفرق في مدى تقبلي للشخص ومدى معرفتي بيه. هل هتفرق؟ هل هتفرق فأنا عندي استعداد إن أنا أرد الإساءة بإحسان ولا لأ؟ فكروا كده لحد ما نرجع تاني للتعليقات. نانا بتقول: لسنا دائما أشخاص صالحين، أحيانا نرتكب أخطاء ونجرح مشاعر الآخرين، لكن الأهم هو الاعتذار سريعا ونتوب أمام الله. ويمكن ده اللي أنا لسه كنت بقوله حالا، وهي دي الفكرة يمكن اللي عايزين نحطها في ذهننا وإحنا بنحكي في موضوعنا النهاردة، إن إحنا مش الخير طول الوقت، إحنا مش المحسن طول الوقت، إحنا مش الشخص الجميل النقي طول الوقت. إحنا في بعض الأوقات من غير ما نحس هنلاقي إن إحنا نجرح أقرب الناس لينا، لأننا قابلنا إحسانهم بإساءة، لأننا الأسباب كتيرة مكناش مدركين إن ده إحسان، مكنتش مدرك إن أنا كده بوجعه، مكنتش مدرك إن أنا كده أزيته. فهي أسباب كتيرة جدا وأكتر من اللي إحنا قلناهم في البداية تخلي الشخص مننا يقابل الإحسان بإساءة. فلما يتعمل معايا دوت يتقابل إحساني بإساءة، هل عمق معرفتي بالشخص يفرق في مدى استعدادي ان انا هستمر في تقديم الاحسان ولا لا؟ هشارككم بوجهة نظري. انا بحس انه اكيد اكيد، علشان ما نبقاش مثاليين وبنقول كلام في الهوى او كلام ايجابي وخلاص، انا بحس ان شيء طبيعي مدى عمق معرفتي بالشخص هيأثر بنسبة مش قليلة انا لحد فين عندي استعداد اقابل اساءتك واذاك ليا بالاحسان. لكن لو أنا شخص قوي فعلا، والقوة دي احنا سنحكي عنها نوع القوة ده، بس أنا بحس أنه لو شخص قوي هكون مستقر نفسيا أكتر إن أنا أعرف أقابل الإساءة اللي بتجيلي حتى لو من شخص مش عزيز على قلبي، لكن لسه عندي المتانة النفسية اللي تخليني أرد الإساءة بتاعته بإحسان. إزاي أعمل ده؟ لسه هنحكي عنها. لكن أنا بحس أنها بنسبة، أنا بني آدم طبيعي مشاعري أكيد هتتأثر بالسلوكيات اللي أنا بتعامل معها، فحس إن هي أكيد هتأثر. طيب برجع تاني لمريم بتقول: أكيد أفضل أكون إنسانة خيرة وبعطي، وده صدقيني اللي أنا بعمله بالفعل رغم إن أنا قدمت خير وتقابل بشر. لكن فكرة إنك بتعمل خير لربنا في حد ذاتها حاجة حلوة من قلبي، لأنه من تعليم السيد المسيح لي كل المجد قال: من سألك أعطيه. كمان أنت بتكوني كسفتي اللي قدامك بكرم أخلاقك. طبعا مش غرضي الأول والأخير إن أنا أكون بكسفه، لكن بس ده فعلا اللي هيحصل، إن أنا لما أستمر إن أنا أكون بقدم حتى لو ما بيتقليش شكرا على الأقل، فأنا كسفته قدام نفسه حتى لو ما بينش ده قدامي، حتى لو ده ما انعكسش على أي حاجة، لكن على الأقل أنا كسفته قدام نفسه، أحركته قدام نفسه. بس هي الحقيقة يا جماعة هي معضلة، معضلة رد الإساءة بإحسان ديت معضلة. بس يعني خلينا كده نقول، لو لان احنا عدينا يمكن نص الوقت ولسه عندنا تفاصيل كتير نحكي فيها، لكن لو هنقول ان احنا اخدنا زي هنت كده او مبادئ عن ليه الشخص اللي هعمله خير هيرد لي الخير بشر او هيرد الاحسان بإساءة، يجي السؤال: هل ارد الإساءة اللي جات لي دي بإحسان؟ كلمة رد الإساءة بالإحسان بتخوف، لانها بتحسسني كده ان انا، طب هو انا كده ضعيف؟ ده غلط فيا، انا لسه هفضل اقدم له قبول وخير ومحبه، طب ما انا كده ضعيف مش عارف اخد موقف. بس الحقيقه ان هي قمه القوه وصراع ازلي، صراع مع النفس ووسوسه، وسوسه كده انه انت هترد الاساءه باحسان. في الاغلب لما تيجي تفكر في الموضوع كده، ازاي ارد الاساءه اللي جات لي من اي شخص باحسان، هتلاقي جوه منك في صوتين عاليين جدا، صوتين صوتهم عالي، صوت احباط بيقولك انت ضعيف، انت مش قادر تاخد موقف، انت سمحت ان هم يتريقوا عليك، انت سمحت ان هم يستبيحوك، هيقولوا انك مش عارف تاخد حقك، هيستهونوا مشاعرك بعد كده. وصوت تاني اعلى من الصوت الاولاني، صوت ابليس، هو بيقولك انت لازم تنتقم، انت لو ما انتقمتش كده انت الموضوع هيفضل بيؤرقك وهتفضل سلامك، هتفقد سلامك. بس الحقيقة هنا ان القوة الحقيقية انك مش هتستبيح الإساءة، او مش هتوافق انه يتم استباحة مشاعرك وانك موافق ان انت تتعرض للأذى، انت هتوقف دوت، هتحط حدود، لكن برضو هترفض ان انت ترد بالمثل. القوة هنا اني هرفض اني ارد الاساءة باساءة. اصل هي مش بطولة اني لما اتعرض لاهانة ارد الكلمة بعشرة، ولا هكون بطل لو عرفت اني ادفع الوجعني تمن وجعي. دي مش بطولة. البطولة الحقيقية اني لما احس بوجع اقرر اني ما خليش الشر اللي جواهم يخش جوايا. الكتاب قال كده: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. القوة هنا مش في الفعل، القوة في ان انا اوقف فعل الاساءة اللي جالي، اوقف الشر اللي جالي. لما اقول انا مش زيك، انا مش هرد المعاملة بالمثل، فانا هنا بعلي نفسي فوق مستوى الإساءة. أنا بعلى بأخلاقياتي، بعلى بمشاعري فوق مستوى الإساءة. الإحسان مش معناه أني أنسى الإساءة أو أنسى الوجع اللي أنا تعرضت له أو أنسى الإساءة اللي أنا تعرضت له. الإحسان أني هفتكر الوجع اللي أنا تعرضت له، بس هقرر أني ما خليش حد تاني يتوجع الوجع دوت. ده نوع من أنواع الإحسان. أنا بختار أن نوري ينتصر على ظلمتهم، أنا بختار أني أنتصر على إبليس اللي بيقول لي لأ رد الإساءة بإساءة. وهو ده أعظم انتصار، الانتصار على الذات، أني أنتصر على نفسي، أني أنتصر على وسوسة شيطاني. بس الموضوع مش سهل. ازاي اعمل دوت؟ لو قلت انه حتى انا من الناس، لو انا شخص خير واختار اني اكون خير، بس غصبا عني بعمل شر بيقابل الخير اللي جالي، والاسباب كتير اكيد مش هنلحق نغطيها النهاردة، لان حتى لو قعدنا كده عملنا حلقة كاملة عن الموضوع ده بس برضو مش هيكفي فيه الكلام. بس عشان ما نبقاش بس بنلوم، احنا عايزين نتعلم كمان نسامح، نرد الإساءة بإحسان. إزاي أعمل ده؟ إزاي أعمل ده؟ إزاي أعمل التسامح الذكي اللي يحافظ عليا ويحافظ على مشاعري ويحافظ على كرامتي وعلى كبريائي؟ طيب خليني كده قبل ما نكمل كلامنا برجع للتعليقات. ماجدة بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ازاي بتحب تعمل شوبينج، او كنت بسألها السؤال بيقول اين تحب ان تذهب للتسوق، اونلاين، المولات، المحلات المتفرقة. فهي بتقول شراء بنطلونات للبيت من النت لزوجي، انا بتاعت اونلاين. انا حاسة ان كلنا بقينا بتوع اونلاين دلوقتي يا ماجدة، يعني رغم ان في بداية موجة الاونلاين دوت ناس كتيرة كانت بتقولك لا لازم انزل واقيس واتفرج واشوف الخامات وامسكها بايدي واشوف كده الحاجة على الطبيعة، بس بقيت بحس انه الاونلاين دلوقتي سهل ووفر وقت، وبقت خروج التدني انزل اشتري من محلات دي بقت نوع من انواع الفسحة، اللي هو انا بس عايز اغير جو لكن مش تارجت ان انا عايز اشتري حاجة. فيعني حس انه الناس كلها كده دلوقتي. ماجدة كمان بتجاوب على الموضوع، انا بتقول التأثر حسب الموقف، فيمكن مش عارفة هنا ماجدة بتتفق معايا انه شوية، لان انا بني ادم اكيد مدى عمق العلاقة وشكل الاساءة اكيد هيأثر، لكن انا ايا كان بقى شكل الاساءة ايا كان شكل العلاقة انا عايز اكون بتعلم ارد الاساءة باحسان. اعمل ده ازاي؟ فكروا معايا كده، ده اللي احنا عايزين نحكي فيه دلوقتي، ازاي ارد الاساءة باحسان، ازاي اعمل الغفران الذكي او التسامح الذكي اللي يساعدني اعمل احسان بيرد على الاساءة اللي جات لي. كمان نانا بتجاوب على 45، كانت بتقول هل في حلم نفسها تعمله او حلم متكرر؟ فبتقول الامتحان في درس الرياضيات دايما متكرر، وفي بعض من الاحيان افقد قلمي او اتاخر في امتحان، ليست مستعده للامتحان. عايز اقولك يا نانا ان الامتحان يا جماعه الحلم ده حلم عالمي، يعني كلنا حتى النهارده لو انت عندك كام سنه، فكره ان انا متاخر على الامتحان، مش مذاكر، مش عارفه، ما كنتش مستعده ونسيت ادواتي. انت عارفه ان انا عندي حلم شبه دوت، كان عندي حلم ومن وقت للتاني برضه اعتقد كلنا الشخص دوت، بس انا كان عندي امتحان عربي وان انا نسيت. عارفين كده يا جماعه امتحانات العربي متقسمه، يعني قصه، نحو، بلاغه، ادب، نصوص، تعبير، دايما كده بحلم ان انا في جزء ما حلتهوش. ايه ده اللي هو الامتحان كان فيه تعبير؟ ايه ده الامتحان كان فيه نحو؟ او ايه ده الامتحان كان فيه ظهر في الورقه اساسا؟ تاني احنا كتير قوي يعني, احنا كتير قوي. كمان ماجده بتقول لما تحصل معايا كده, وده كان من حد قريبي رغم اني كنت معاهم في كل المواقف, لكن عشان وجهه نظر زعلوا مني سنتين, لكن بالصلاه رجعوا بس مش زي الاول. اختلاف وجهات النظر ده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيره لو ما عرفناش نقود الحوار ونكسب الشخص. يبقى هدفنا اننا نكسب العلاقة او احافظ على العلاقة, مش ان انا انتصر في الحوار. يمكن ده من المواضيع اللي اتكلمنا فيها كتير, لكن شكل العلاقة اكيد بيأثر على الزعل. كمان مريم بتقول مش من القوة ارد الاساءة بالاساءة, لكن رد فعلي اكون باخد موقف اني بقطع علاقتي خالص لاني بكون عملت اللي عليا, وحفاظا على سلامة نفسي وطاقتي كرامتي. يمكن ده جزء من الحاجات اللي لسه عايزين نتعلمها مع بعض, جزء, لان دي تعتبر لسه فكره ناقصه, سنه ناقصه كده, ايه ناقصه؟ لمسه الهيه. كمان بسمه بتقول اختار احسن للي حواليا, ولو جاء منهم اساءه ربنا امين يبعت لي فرح وتعزيه من عنده. صدقيني الخدمه والمحبه هي اللي بتضحك في الاخر, مش حاجه تانية. الله عليك يا بسمه. كمان هنا بتقول العطاء يفرحني ويزيد رزقي, المهم ان تعطي ولا تنتظر رد فعل الشخص بالخير او بالشر. انا يعني هقدم خير ومش مستني هرمي خبزي على وجه الماء. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع لان بقالنا كتير قوي بنرغي, ونرجع بعد الفاصل نحكي في ازاي اعيش التسامح الذكي اللي يساعدني اني مش هكون مستباح. هنتفق على النقطة دي. الغرض من أنا أتعلم أرد الإساءة بإحسان, حتى لو إحساني الأولاني اترد بإساءة, مش أن أنا أكون شخص ضعيف أو مستباح. أنا عايز أعيش تسامح ذكي, تسامح هيحافظ عليا, لأنه برضو مشيئة الله ليا مش أن أنا أكون مهزوم ومكسور ومجروح طول الوقت. فخليكم معانا فاصل ونرجع نحكي أكتر في التفصيلة ديت, لكن أستناكوا تشاركوني إزاي أعمل دوت, إزاي أعيش التسامح الذكي. ويمكن في نفس الوقت مش هيبقى كل هدفي أن أنا عايز أرضي أو أسترضي الشخص اللي قدامي, ودي نقطة مهمة جدا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض, فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: مثل مشهور جدا في بلدنا بيقول انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. وكأن اللي بيجمعني باخويا ان احنا بنكره ابن عمي، وكأن اللي بيجمعني بابن عمي ان احنا بنكره الغريب. نفسي اقولك ان يكون اللي بيجمعنا حبيب افضل من ان يكون اللي بيجمعنا عدو، لانه الحبيب الواحد ده هيضمن ان احنا بنحب بعض وبنحبه، لكن العدو اللي بيجمعنا بيخلي الكراهية تتزرع في قلوبنا وفي قلوب كمان اللي بيكرهونا. نفسي أقولك الله جه من السماء لحد الأرض علشان يخلينا واحد ويتحد بينا ونكون فيه بنحبه ونحب بعض، مش عشان يخلينا نجتمع على كراهية غيرنا، لكن ده قال أحبوا أعداءكم. وعشان نحب أعداءنا لازم نحبه ونحب بعض. هل يا ترى اللي بيجمعك مع غيرك هو عدو مشترك ولا حبيب مشترك؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: احتمالية انه رد احساني يكون بالاساءة ده احتمال وارد، احتمال مش بعيد، احتمال مش برا المنطق وبرا الواقع، لكن للأسف بيحصل. لكن علشان انا عايز اعيش محمي، مش عايز دايما كده اللي يكون بيحركني تأثيرات العالم الخارجي عليا. هنتفق على نقطة بس مهمة قوي، انه انا كمان احيانا واوقات كتيرة بكون انا الشخص اللي بيرد الاساءة، يعني جالي احسان وانا بردها باساءة. فعشان كده مش عايزين نكون بنتعامل مع الشخص اللي بيرد الاساءة الاحسان بالاساءة ان ده شخص بعيد او ان ده شخص شرير. احنا اوقات كتيرة بنكون احنا الشخص دوت. لكن لو النهاردة انا كنت الشخص المحسن وعايز اتعلم اتعايش مع فكرة ان احساني يتقابل بإساءة من غير ما أكون مستباح، إزاي أعيش التسامح الذكي؟ ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن نانا كده بتشاركنا من الترنيمة اللي فاتت في وقت حزني أنا هجيلك. أمين يا رب دايما تكون أنت الملجأ كده لينا، الملجأ الأول في وقت الحزن، ما نكونش بندور على ملاجئ تانية خارجية. كمان مستنياكم نكمل لعبة مع بعض في الصندوق، اوعوا وتنسوا. لكن خلونا كده نبتدي نحكي مع بعض في فكرة التسامح الذكي، لأن خلينا برضو نتفق إنه التسامح هنا هو هيكون هدية أنا بقدمها لنفسي، مش للشخص اللي أساء ليا، مش للشخص اللي وجعني أو الشخص اللي قابل خيري بشر. وعشان أسامح صح من غير ما تأذي ومن غير ما تأذي تاني، أنا محتاج شوية خطوات كده أحطها في حساباتي. أولهم إن أنا محتاج أحدد بالضبط أنا إيه اللي وجعني، أنا إيه اللي أذاني. انا مش محتاج او مش مضطر ان انا اسامح وانا لسه مش فاهم اللي حصل، او انا لسه حاسس ان انا مظلوم. انا لو لسه حاسس ان انا مظلوم خد وقتك في التعافي. لكن حدد بالظبط انت ايه اللي وجعك دلوقتي، حدد بالظبط انت ايه اللي حاسس كده انه سبب الغصة في قلبك، اللي حاسس هل مثلا انه انا ما تقدرتش، او لانه احساني ما تشافش، او لاني كنت متوقع خير يجيلي للخير اللي انا قدمته. فحدد بالظبط شعورك، حدد بالظبط انت ايه اللي

وجعك، وجهز نفسك انك جهز نفسك انك تسامح، هيئ نفسك ان دي خطوة انت هتاخدها. التسامح هيفيدك انت قبل ما يكون بيفيد الشخص الاساء ليك، هيفيدك انت انك تتخطى الموقف، هيفيدك انت انك تكمل حياتك بشكل سليم. سامح حتى اللي مش مدرك ان هو كان في موقف خصام معاك، عارف كده زي ما كنت ايه، كنت ماشي في الشارع وواحد خبطني بالكتف من غير ما يعتذر لي، ازاي ده وجعني، ده انا كتفي ده كنت مصاب فيه، هو ازاي مش مدرك حجم الوجع والالم اللي انا، هو كمل طريقه ما اخدش باله اصلا ان هو وجعك. فهيئ نفسك انه لا، انا هسامح، انا هسامح مش عشانه هو، ما مش مدرك اساسا ان هو وجعني، لكن انا هسامح عشان انا اعرف اكمل خلاص. انا موجوع جسديا بس ما ينفعش وجعي الجسدي كمان يكمل جوايا، يتجمع يكمل في قلبي، يكمل في مراره، في حين ان الشخص التاني مش مدرك اساسا. على ده مواقف كتيره في حياتك، اخوك اللي اخد منك علبه العصير بتاعتك وشربها عادي، احنا اخوات، انا مش متخيل انه علبه العصير لما اخدها هتوجعه يعني، بس انت علبه العصير دي كانت هي الحاجه اللي هتطلع فيها طاقتك يمكن بعد يوم انت مليان فيه بالمراره، هو مش مدرك لدوت، سامح، عدي، اغفر، لا اخد علبه العصير بتاعتي، قيس على دوت اي موقف في حياتك. فهيئ نفسك للمسامحه للغفران. ليه؟ مش لانه اللي اذاك او اللي وجعك محتاج للمسامحه، لكن لان انا عايزك اخد نفس كده واكمل حياتي بشكل سليم. في مواقف تانية في حياتنا، في علاقات تانية في حياتنا، في أنواع تانية من الأذى والإساءة في حياتنا، التسامح فيها مش معناه الرجوع، مش شرط الرجوع، مش بالضرورة رجوع. أنا بسامح علشان أنا عايز أكمل حياتي، أو أنا هسامح عشان أنا عايز أنظف قلبي من المرارة بتاعة الحزن أو الكسرة اللي فيه، فانا هسامح بس مش لازم ارجع او ارجع الشخص ده تاني لحياتي. انا هحط حدود، مش هقطع علاقات بس هحط حدود لقلبي، هحط حدود لمشاعري. ليه؟ عشان انا محتاج اكمل الحياة. فانا هسامح بشرط، ولو ما قدرتش تسامح، لو ما قدرتش ترجع الشخص دوت لحياتك، ما تلومش نفسك. في انواع من الاساءة بتبقى عميقة قوي محتاجة وقت، فأنا لو معرفتش أسامح دلوقتي ما تلومش نفسك، اللي هو أنا هل أنا قلبي شرير لأني مش قادر أسامح؟ لا، أنت إنسان، خد وقتك في الغفران. أنا مش ملك، أنا محتاج أخد وقتي في الحزن عشان أعرف لما سامح أسامح بجد، مش اللي هو خلاص سامحتك بس لما تيجي كده أي موقف تاني ينكش الحاجة اللي كانت وجعاني دي أرجع القديم والجديد. لا، خد وقتك في الغفران أحسن ما تاخد غفران سريع وارجع ايه بعد كده ما كانش غفران عميق. فلا، سامح حتى لو هترجع بعد كده تحط حدود مع الشخص، خد وقتك وسامح، اجتهد في انك تعمل دوت. وحسن الاجتهاد هنا ممكن يكون بيطلع في طاقة نشاط بعملها عشان اعرف انسى الموقف اللي ماليني بغضب، ماليني بمرارة، فطلع الطاقة دي، طلعها في رياضة بقى، طلعها في تنطيط، طلعها في رسم، طلع الضغط اللي جواك. أنا حاسس بمرارة، المرارة دي ضغط، أنا حاسس بحزن، الحزن ده ضغط، حاسس بضيقة دي. طلع الضغط اللي جواك، وما تتوقعش أن سعادتك أو استقراري، أن يرجع لي استقراري ويرجع لي سلامي ويرجع لي سعادتي هتيجي من الشخص اللي أذاني لما نرجع كده نصفي الموقف ونتصالح. لا، هي هترجع لما أنا أقدمها لنفسي، لما انا اجيبها لنفسي. فما تستناش من بره، ما تستناش الصلح والاستقرار والسعاده من بره، هي هتيجي من جواك. وحول المشاعر، خلينا نقول ايه، الذكريات، الذكرى السلبيه دي او الموقف اللي حصل فيه اساءه دوت، حولها لطاقه خطوه لقدام، لطاقه بناء، لطاقه تشجيع. بطل تعيد ذكرى الموقف اللي حصل او ذكرى الاساءه اللي حصلت جوه مخك وهو فكرك، وتخلي شو كده عمال بيديك في سيناريوهات تانية انت كان مفروض ترد، كان مفروض تعمل. ركز ان لا، ازاي اطور من نفسي؟ طب ازاي اكون معطي من غير ما اكون مستباح؟ ازاي احافظ على حدودي؟ الحياة مليانة بتفاصيل كتيرة فيها فرح وسعادة وسلام افضل بكتير من ان انا اكون بضيعها في تفكير طب انتقم، طب لا هبطل اكون محسن، او اركز او

يبقى اللي ملياني مرارة، لما انجح ان انا اعرف اكون شخص محسن متسامح معطي من غير ما الاساءة في حد ذاتها تبقى هي اللي بتتحكم في دوت، لما انجح في دوت هنجح اني اكون فرحان. وده اعتقد اكبر رد على الاساءة او كسرة الاساءة اللي جات لي. قوتي هي اللي بتخليني اسامح، قوتي هي اللي بتخليني استمر في الاحسان، قوتي هي اللي بتخليني استمر في الغفران، مش ضعفي، مش لاني شخص مستباح. فانا محتاج اميز القوة في دوت علشان ما يجيش ابليس بعد كده يقول لي ما انت اللي جبت ده كله لنفسك، ما انت اللي كنت مستباح، ما انت اللي وافقت ان هم يكونوا بيتخطوا حدودهم، ما انت اللي وافقت ان انت تتنازل عن حدودك. ولا انا بستمر اني ارد الاساءة باحسان لان انا عندي قوة، عندي قوة كبيرة من خلفية تانية. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يساعدني ان انا اعمل غفران ذكي. غفران انا محتاجة اتعلم اعمل غفران ذكي. لانه خليني اسألكم سؤال، عمرك سألت نفسك ليه بنحس بالوجع فعلا بقى لما بعمل خير ولاقي رد الفعل لشر؟ ليه بنحس بالوجع؟ هحاول اغفر وهحاول اسامح، بس ليه بنحس بالوجع؟ عشم يمكن، فكروا معايا كده. طيب خليني كده ارجع للتعليقات، ووصلنا لحد ماجدة كانت بتقول حلو قوي الكلام اللي في الفاصل، اعتقد الفاصل اللي فات. دايما بحب كده يا جماعه لما بتركزوا معانا في الفاصل، بحس كده الفاصل ده وقت بياخدنا من بعض، بس بمبسوطه قوي لما بلاقيكم كمان مستمتعين بالفاصل. وامين ربنا يدينا بركه كده في كل لحظه في وقتنا. بس الفاصل اللي فات كان بيحكي انه انا محتاجه اخلي بالي هل اللي بيجمعني بحبايبي خير ولا شر. كان في مثل بيقول انا واخويا وابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، فهل اللي بيجمعنا ببعض حب الخير ولا حب الشر؟ هل اللي بيجمعنا مع بعض بس لاننا بنكره حاجه، ولا اللي بيجمعنا ببعض اننا في خير بيجمعنا؟ شكرا لتركيزك في التفاصيل دي يا ماجدة، حاجة مشجعة جدا. لكن كمان ماجدة بتشارك معانا من الصندوق برقم 20 ورقم 30 ورقم 20 النهاردة. يا رب يكون فيهم ألعاب كده أو أسئلة. طيب رقم 20 النهاردة رسالة بتقول اوعى تزعل ولا تكشر ولا تبعد ولا تبعد، إلهك مستنيك، وحش صوتك ونفسه يسمعك. النهاردة كده رسالتك رسالة مشجعة يا ماجدة، اوعي تزعلي، اوعي تحزني، اوعي تكشري، الله مستني يشوف فرحة قلبك كده وهي منورة. كمان رقم ايه، رحنا فين؟ 30 صح؟ كانت 30؟ 30 رقم 30 بتقول قوليلي بقى يا ماجدة، جاوبي بكل صراحة، هل سبق وكونت انطباع عن حد واكتشفتي مع الوقت ان انت كنتي غلطانة؟ ايا كان الانطباع، ايا كان الانطباع، ان هو حد حلو وطلع حد وحش، او ان هو حد وحش وطلع حد حلو، قوليلي كده، هل سبق وكونت انطباع عن حد وطلع غلط؟ ولا لا انا من الناس الشاطره كده اللي لما بتكون انطباع بيطلع صح. كمان نانا بتلعب معانا من الصندوق ورقم 3 النهارده. سؤال، هل عاده بتتبعي قلبك ولا عقلك يا نانا؟ انت من الناس اللي بتمشي ورا عقلها ولا بتمشي ورا قلبها؟ فكري. انا بحس ان الموضوع محتاج ميكس، عشان الموضوع يكون ذكي وحكيم محتاج ميكس. لكن انت بتحسي نفسك كده انت من الناس اللي بتميل انها تمشي ورا انا حاسه ان الحاجه دي حلوه، ولا لا بتستني انه العقل والمنطق كده يدوكي دلالات انه لا الحاجه دي فعلا مناسبه، الحاجه دي حلوه؟ انت من انهي فريق؟ كمان ماجده بتقول ما انا اللي ساعدني هو الغفران، رغم ان الجميع قالوا لي ابعدي. الغفران قوه يا ماجده، الغفران قوه، فحلو ان يكون ده قوتك، اوعي تستهويني بتفصيله زي دي. كمان نانا بتقول كلامك جميل ليان، حدثت هذه الاشياء كثيرا في حياتنا. تفاصيلنا دي، تفاصيلنا يا نانا، التفاصيل اللي احنا بنعيش بيها محتاجين نكون واعيين ليها اكتر ونكون مدركين. يمكن ودي من الحاجات اللي انا دايما بقولها، مدركين اننا ممكن نكون الجاني والمجنى عليه، ممكن اكون الضحيه والجاني في نفس الوقت. انا في مواقف هكون انا فيها الخير، وفي مواقف هكون فيها انا المسيء وانا مش مدرك. فاحنا محتاجين ننتبه للناحيتين، لان احنا مش طول الوقت بجناحات، احنا مش طول الوقت ملايكه، احنا اوقات كتير في تفاصيل صغيره في حياتنا
نكون احنا كمان السيء في رواية احدهم. كمان ماجدة بتقول يا ماجدة مرسي جدا ليكي، يعني انا حقيقي مبسوطة انه الفكرة وصل لكم بالشكل دوت، مشجعيني جدا يا جماعة، شكرا جدا ليكم بجد. كمان نانا بتقول انتي قلتي هذه الاشياء انا اردت ان اقول لكم لم اعرف كيف اقول بالعربي. يعني بصي هقولك على حاجة نانا، شاركينا باللغة اللي تحبي تشاركي بيها وهنحاول نتواصل، هنحاول كده نلاقي الكلمات والمفردات اللي توصلنا ببعض. مبسوطة ان انا قدرت اقول الفكرة اللي جواكي، لكن يعني لو لسه في فكرة انت مشغولة بيها وعايزة تشاركينا بيها، يعني هنحاول كده ايه نلاقي كلمات وسط، ان القلوب هتتلقى يا لانا، تلاقيش القلوب هتتلقى. كمان ماجدة بتقول أكيد ساعات الناس مش بتبان من الأول. ماجدة بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، هل حكمتي على حد قبل كده وطلع عكس حكمك؟ فبتقول الناس مش بتبان من الأول. طب بتحتاجي وقت قد إيه يا ماجدة؟ في ناس فعلا بتحتاج وقت طويل جدا وعشرة عشان تعرف تقيم، وفي ناس لا من موقف واحد تقدر تحدد. فقولي لي كده انت بتشوفي نفسك من أنهي نوع من الناس اللي بتحتاج وقت ولا عشان ما نحكمش على حد غلط، أو هل شكل علاقتك وشكل تعاملك بيفضل مثلا بشكل معين لحد ما اعرف الشخص دوت، يعني مثلا مش هناخد على بعض قوي لغايه ما اعرفه، ولا لا هنتعامل عادي لحد ما نعرف؟ يعني قولي لي كده ازاي بتعرفي الشخص اللي قدامك. لكن عايزين كده نرجع تاني نسال نفسنا السؤال دوت، عمرك سالت نفسك ليه بنحس بالوجع او ليه بنحس بالمراره لما نعمل خير والخير دوت يتقابل بشر؟ ليه بنحس بالالم لما اقدم احسان وقبول والاحسان ده يتقابل باساءه؟ الحقيقة ان المشكلة مش في فعل الخير اطلاقا، ابسولوتلي المشكلة اوقات كتير بتبقى في توقع التقدير. انا توقعت انه عملت حاجة حلوة، فمتوقع انه الحاجة الحلوة اللي انا عملتها دي هتتقابل بخير. رد الاساءة بالاحسان مش معناه ان انا ساذج فانا ما ميزتش الاساءة اللي جات لي فانا لسه مكمل في احساني. رد الاساءة اللي تجيلي بالاحسان مش معناه ان انا ضعيف ما قدرتش ارد على الاساءة اللي جات لي فمكمل في الاحسان، بالعكس رد الاساءة بالاحسان ده قمة الذكاء العاطفي وقمة القوة. انا محتاج بس اتحكم في توقعي، او نقول اتحكم في توقعاتي اني اقلل توقعي للتقدير. انا لما بقابل الاساءة باحسان او انا لما بسامح، انا مش بدي للشخص التاني امتياز او بدي للشخص التاني براءة من غلطه او غفران كده انه خلاص انت الحاجة دي مغفورة لك خطاياك. انا بدي هنا لنفسي في الاول تصريح خروج من سجن الظلم او من سجن الكراهية او من سجن المرارة اللي انا حاسس بيها تجاه الاساءة اللي انا تعرضت لها في الاول، السجن اللي يمكن بقصد او بدون قصد كان الشخص ده عايز يحبسني فيه، سجن الكراهية. فخدها قاعدة، انا هسامح علشان انظف قلبي، انظف كده احساسي او انظف قلبي من الاحساس بالمرارة والالم والوجع. فانا هنظف قلبي بس هحط حدود احمي بيها، نقول ايه، احمي بيها كرامتي، احمي بيها مشاعري، احمي بيها افكاري، احمي بيها كبريائي. الاحسان هدية منك، مش هقول ربنا، ربنا مش مستني مني ان انا اكون محسن لغيري، لكن الهدية هنا الإحسان هنا هو هدية منك لنفسك وحدود حماية ليك، حدود أحمي بيها روحي من إنها تكون بتستنزف. فخليك دايما في نسختك الأصلية، خليك دايما أصيل، ما تسمحش لأفعالهم تغير معدنك، تغير صورتك الأصلية أو تغير شكلك الأصلي أو الصورة الأصلية الجميلة يمكن اللي الله صورك عليها. ما تسمحش لتغيرات العالم تكون بتغير في تركيبتك، بس هتعلم أدي الإحسان، مش هقول اللي يستحقه برضو لأنه أنا مش اللي هقرر مين اللي يستحقه ومين اللي ما يستحقوش، لكن هتعلم أدي الإحسان بوعي بحكمة، حكمة فيها حدود علشان ما بقاش مستباح، ما بقاش عادي أني أتظلم، عادي أني أتجرح. أنا القائد، فكنا ما كنا بنحكي عن قائد مشاعرك، فانت القائد، انت المسؤول عن نفسك، انت المسؤول عن مشاعرك، انت المسؤول عن حدودك، انت القائد فانت سيد القرار مش اي حد تاني. بس الفكرة الاساسية انك ما تسمحش لانه انا عايزة امن نفسي فانا هبطل ادي احسان،
انا عايز امن نفسي فانا هبطل اسامح او اغفر، انا عايز امن نفسي فانا هبطل اعمل اي حاجه، هقعد في قوقعتي كده

0: قلبك، فبتقول اه يا قلبي يا قلبي، بتقول انا اتبع قلبي، لكن هي احيانا بيدفعني الى الخناق، الحزن، الفرح وما الى ذلك. يعني دايما نتشاجر مع بعض، بس حلو في في نوع من لغة الحوار، يعني حتى لو في خناق بس في لغة حوار كده، بس محتاج كده ايه نطعمه بشوية حكمة كده وعقل. يعني انا كمان ماجدة بتقول انه في ناس بتحبيهم وتعرفيهم من اول مرة من جملة من تصرف، ودي لعبتي، بعرف أقيم اللي قدامي كويس من أول مقابلة. أنا بحس إن ده محتاج بقى خبرة، فكرة إني أعرف أحكم على اللي قدامي ده محتاج خبرة كده وحكمة. فأمين ربنا دايما يديكي الحكمة ديت. الوقت معاكم بيجري بسرعة يا جماعة، لكن خلينا يمكن وإحنا في نهاية وقتنا نقول إن موضوع رد الإساءة بإحسان هو مش بس أخلاقيات وحاجات أنا ببقى عايزة أعملها، لكن الموضوع كمان اقدر اتحكم فيه بكيمياء المخ. احنا او خليني اقول لكم ان مش هتحكم فيه بكيمياء المخ، مش هنحكي يمكن عن الفكرة دي لان تقريبا خلاص قدامنا دقايق معدودة، لكن نقدر نقول احنا لما بنرد الاساءة بالاساءة احنا جسمنا بيدخل في حالة طوارئ. انا دلوقتي في صراع، في خناقة، فاكرين هرمون الكورتيزول بتاع التوتر اللي حكينا عنه في موضوع المشاعر ده بيعلى، هيأثر على تفكيري وتركيزي وحتى على صحتي النفسية والجسدية. فالإحسان هنا هو الديتوكس الروحي، الإحسان هنا هو عملية تنقية لي قبل ما يكون لأي حد. واحدة من الحاجات يمكن اللي كان نفسي برضو أحكي معاكم فيها هي إني هسامح وهغفر وهرد الإساءة بإحسان، بس على قد ما مهم ان انا احافظ على ان انا اكون شخص خير وهرد الاساءة باحسان، ما اقعش في فخ اني عايز ارضي الاخرين اللي بنقول عليه people pleasing او استرضاء الاخرين. فانا محتاج افرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين ان انا اكون شخص محسن معطي كريم خير، وما بين ان انا شخص بيستجدي قبول الآخرين فمستمر في تقديم الخير رغم الإساءة. فأنا هقدم خير لأن أنا شخص كريم، شخص طيب، شخص خير، مش لأن أنا خايف الآخر يزعل مني أو خايف الآخر يكون بيسيبني. لو هتعمل خير، لو هترد الإساءة بإحسان لأنك خايف، خايف أكون وحدي، خايف أتساب، أيا كان السبب، فده مش إحسان، ده احتياج، وهو مش ده الإحسان، مش ده الإحسان المطلوب. الإحسان الحقيقي بيجي من الاستغناء، أنا عايز أقدم وأنا مش محتاج منك أي حاجة، مش مستني منك أي حاجة، بس أنا بختار بنوري أداري على ظلمتك، أنا بختار إني أقابل شرك بخيري، أنا بختار أقابل إساءتك بإحسان من عندي. فالنهاردة حتى لو حد قابلك بإساءة، فكر أنا هقدم الإحسان دوت عشان أنا عايز أستجديه، أنا عايز أنال قبوله، ولا أنا منور وعايز نوري يغطي على ظلمته. نانا بتختم معانا بتقول سلام المسيح معاك يا ليليان، يومك مليء بالفرح. احنا فعلا وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن في ختام حلقتنا كده سريعا محتاجين نتعلم نرد الإساءة بإحسان، وده تمرين نتعلمه من المسيح على الصليب. يمكن ما لحقناش نحكي كمان في حاجات كتيرة قوي، لكن هعمل زي ما المسيح عمل كده، في وسط ألم وفي عز وجعه، يا رب اغفر لهم، هم مش عارفين هم بيعملوا ايه. رسالتك النهاردة ما تخليش الوجع بتاع الإساءة يضيع منك فرصة ان انت تعيش بمجد داخلي. الاستغلال انتهى، انا هقدم إحسان من مكان قوة، حط حدود، سامح عشان ترتاح، ما تخافش يتقال عليك ضعيف، الإحسان قوة، وقوة الإحسان هي القوة الوحيدة اللي بتجيب سلام حقيقي جواك. يمكن وقتنا خلص بسرعة جدا، كان نفسي أحكي معاكم في تفاصيل أكتر بكتير، لكن هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل مع بعض الأسبوع اللي جاي على خير. بكرة تتقابل معاكم فينا في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سمع، لو حابب تتابعنا

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة

0: قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج الأصحاح الأول.

وهذه هي أسماء بني إسرائيل الذين راحوا إلى مصر مع يعقوب، كل واحد مع عائلته: رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكان كل نسل يعقوب 70 نفسا، وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا جدا حتى امتلأت مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه: انظروا، إن بني إسرائيل صاروا أكثر وأعظم منا، تعالوا نحتال عليهم لكي لا يزيد أكثر، لئلا إن قامت حرب ينضموا إلى أعدائنا ويحاربونا ويخرجوا من البلاد. فأقام المصريون عليهم مسخرين لكي يذلوهم بأعمال شاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون. ولكن كلما أذلوهم كثروا وزادوا، فخاف المصريون من بني إسرائيل واستعبدوهم بلا رحمة وأذاقوهم المر بالأعمال الشاقة في الطين والطوب وكل عمل في الحقل، فاستخدموهم بلا رحمة في كل عمل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة المولدتين العبرانيتين: حين تولدان النساء العبرانيات انظرا إلى الطفل عند خروجه، فإن كان ولدا اقتلاه، وإن كان بنتا تحيا. لكن المولدتين كانتا تخافان الله، فلم تعملا كما قال الملك، بل تركتا الأولاد أحياء. فاستدعى ملك مصر المولدتين وسألهما: لماذا فعلتما هذا وتركتما الأولاد أحياء؟ فقالتا لفرعون: النساء العبرانيات غير النساء المصريات، فهن قويات يلدنا قبل أن تصل المولدة. ونمى الشعب وكثر جدا، وأحسن الله إلى المولدتين لأنهما كانتا تخافانه، ورزق كل واحدة منهما عائلتها الخاصة. فأمر فرعون كل شعبه وقال: كل ابن عبراني يولد اطرحوه في النهر، وكل بنت اتركوها تحيا.

وتزوج رجل من نسل لاوي بفتاة من نسل لاوي، فحبلت وولدت ابنا، ولما رأت أنه حسن المنظر خبأته 3 أشهر، ولما لم تقدر أن تخفيه أكثر من ذلك أخذت له سلة من البردي وطلتها بالقطران والزفت، ووضعت الطفل فيها ووضعتها بين الحلفاء على ضفة نهر النيل، ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له، ونزلت بنت فرعون إلى النهر لتستحم، وكانت وصيفاتها يمشين على ضفة النهر، فرأت بنت فرعون السلة بين الحلفاء فأرسلت خادمتها لتأخذها، ولما فتحتها وجدت الطفل وكان يبكي، فأشفقت عليه وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لبنت فرعون: هل أذهب وأحضر لك امرأة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فأجابتها بنت فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة وأحضرت أم الولد، فقالت لها بنت فرعون: خذي هذا الولد وأرضعيه لي، وأنا أعطيك أجرتك. فأخذته المرأة وأرضعته، ولما كبر الولد أخذته إلى بنت فرعون فتبنته وسمته موسى، وقالت: إني انتشلته من الماء. وفي يوم من الأيام، وكان موسى قد كبر، حدث أنه خرج إلى إخوته ورأى الأعمال الشاقة التي يقومون بها، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فتلفت حوله ورأى أنه لا يوجد أحد، فقتل المصري ودفنه في الرمل. وفي اليوم التالي خرج فرأى رجلين عبرانيين يتشاجران، فقال للمعتدي: لماذا تضرب أخاك؟ فأجابه: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هل تريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال في نفسه: ذاع الخبر. وسمع فرعون بهذا فحاول أن يقتل موسى، لكن موسى هرب من فرعون إلى مديان، ولما وصل إلى هناك قعد عند البئر، وكان لحبر مديان 7 بنات، فأتينا إلى البئر وأخذنا ماء وملأنا المساقي ليسقين غنم أبيهن، ولكن جاء بعض الرعاة وطردوهن، فقام موسى وساعد الفتيات وسقى غنمهن. فلما رجعنا إلى رعوئيل أبيهن قال: كيف رجعتن بسرعة اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من الرعاة، وأيضا أخرج لنا ماء من البئر وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل شيئا. وقبل موسى أن يقيم عند الرجل، فزوجه من بنته صفورة، فولدت ابنا، فدعا موسى اسمه جرشوم، وقال: أنا ضيف في بلد غريبة. وبعد وقت طويل مات ملك مصر، وكان بنو إسرائيل يئنون من العبودية، وصرخوا إلى الله فصعد صراخهم إليه، وسمع الله أنينهم، ولم ينس عهده مع إبراهيم وإسحاق
ويعقوب، ونظر إلى بني إسرائيل ورق لحالهم.

0: تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: اختارت أكتر منطقة منورة وابتدت تستعرض رشاقتها وخفتها وسرعة جناحاتها وهي بتطير، وابتدت تطير حوالين المنطقة دي، وبعدين ابتدت تقرب أكتر من مصدر النور لغاية لما قربت خالص، وفي أجزاء من الثانية ماتت لأن النور ده كان صاعق. ودي كانت قصة حياة ناموسة. طبعا الموضوع يبقى كوميدي، لكن للأسف ناس كتير مننا بيعملوا كده. بدور على المنطقة المنورة، بدور على المكان المعروف المشهور، أنا عايز أكون في بؤرة النور، وفي الآخر بكتشف إنه كان فخ. بالبلدي كده، اوعى تجري ورا أي حاجة لمجرد إنها منورة، اوعى تفرح بأي حاجة لألا تكون فخ.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
2: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. وصباح جديد بنبتدي مع بعض، أمين كده يكون مليان بالطاقة بالبركة بالنشاط بالسيطرة. النهاردة كده عندنا موضوع مميز جدا وكبير جدا مليان تفاصيل، فيعني أمين كده ربنا يدينا البركة في الوقت إننا نكون بنحكي في كل تفاصيله. لكن متحمسة جدا أكون ببتدي اليوم معاكم تشاركونا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتسمعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصوره على الفيسبوك او حتى بتتابعونا على باقي المنصات، او لو هتتابعونا بعد كده في الاعاده نستناكم تشاركونا برايكم. لو بتتابعونا لايف على الفيسبوك تقدروا تشاركونا من خلال التعليقات، باقي المنصات تقدروا تكونوا بتشاركونا على رقمنا على الواتساب ونتبادل الاراء مع بعض. النهارده متحمسه جدا نكون بنحكي في موضوع جديد، وموضوعنا النهارده كده عن المشاعر، موضوع لذيذ كده. بس خليني أقولك النهاردة الموضوع رغم ان هو عن المشاعر لكن هو مش عاطفي اطلاقا. مش هنتكلم بقى عن المشاعر والعاطفة والحاجات ديت، لأ النهاردة كده عايز اتكلم عن ازاي اكون مسيطر، ازاي اكون قائد. يمكن لو بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك فاكيد عدى قدامك سؤال حلقتنا كده امبارح، هل عمرك كده اتحطيت في موقف صعب واضطريت كده ان انت تبان فيه قوي؟ هل عمرك اتحطيت في وقت كنت مضغوط فيه واضطريت تبان متماسك؟ هل اتحطيت في وقت كنت مكسور فيه واضطريت ان انت تكون، او كان لازم، او كانت الظروف بتحتم عليك ان انت تبان كده؟ خلينا نقول في المجمل عكس ما انت شاعر بيه فعلا. يعني انت عندك مشاعر داخلية ممكن تكون مطفية، مهزومة، مكسورة، قلقانة، خايفة، لكن بسبب ظروف، بسبب التزامات، بسبب مسؤوليات، انا لازم ابان قوي، انا لازم اكون صامد، انا لازم اللي يظهر من بره هو الشخص كده ايه المسيطر. النهاردة عايزين نتكلم عن الفكرة دي، ازاي اكون قائد او ازاي اكون مسيطر على مشاعري، ازاي انا لكون كده ماسك عجلة القيادة مش مشاعري هي اللي سيئاني. فعشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، لو هتفصل او هتوصف حالتك مع مشاعرك النهاردة بكلمة، هتوصف نفسك ان انت قائد ولا انت راكب؟ انا راكب كده في حياتي وبشوفها هي ماشية ازاي. ولا هتوصف مثلا نفسك ان انت طيار، انت حد بروفيشنال بقى يعني وانا عارف بمشي حياتي ازاي؟ ولا انا يعني ايه لسه بتعلم، يعني انا ادينا ماشيين اهوت ولسه بنكتشف حياتنا مع بعض، يعني لسه بكتشف نفسي بكتشف امكانياتي. كمان لو في المجمل هتوصف حالتك بكلمه، هتوصف نفسك بان انت صامد، هوصف نفسي باني عندي رجاء كده وامل ان شاء الله يعني هتبقى حلوه، هوصف نفسي ان انا هادي، انا انا قائد ومسيطر على مشاعري، انا شخص هادي. فهتوصف نفسك النهارده، هتوصف حالتك كيانك بكلمه، هتوصفه بايه؟ كمان عندي سؤال كده تاني زياده عايز اساله لكم، لو كل حد فينا كده هيختار منطقه امان يهرب ليها لما يحب يفصل، فخليني اسالك كده النهارده منطقه الامان بتاعتك هتكون ايه؟ هتكون ايه؟ مش هتكون فين، لان هتكون ايه ممكن يكون مكان، هتكون شخص، هتكون حاله بدخل فيها، هتكون نشاط بعمله. فالنهارده كده لو سالتك ايه منطقه الامان اللي بتحب كده او بتحتاج تلجأ ليها من وقت للتاني علشان ارجع كده ايه الملم مشاعري واحس بالهدوء والسكينه وارجع تاني كده قائد، مسيطر على حياتي وعلى مشاعري. النهارده موضوع مليان تفاصيل كتيره جدا هستناكم تشاركوني فيه، وهنستنى كده نتبادل الاراء مع بعض، هنعرف ليه مهم ان انا اكون بسيطر على مشاعري، ايه اللي يحصل لما هي تسيطر عليا، ايه الجوانب المختلفه من حياتنا اليوميه النهارده اللي محتاج اخلي بالي وانا كده ايه بتعامل فيها علشان مش مشاعري هي اللي تكون بتسوقني من خلالها. الحقيقه تفاصيلنا النهارده كتيره وموضوعنا النهارده كبير، فمتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم في كل تفصيلة وكل نقطة فيه. فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا النهاردة، ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده باول خبر معانا النهاردة. الحقيقة خليني اقول لكم انه الخبر دوت هو اساس حلقتنا النهاردة، هو اللي خلاني كده ايه افكر في موضوع حلقتنا كله. فخلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نشوف ايه الخبر دوت. لكن ما تنسوش طبعا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع ايه النهاردة، سؤال، رسالة، فزورة، لعبة، تحدي. فاصل نرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
3: انت دلوقتي بتتابع اعرف برنامج صباح سما.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: انا كمسيحي لا اعبد الها تغاضى عن خطيئتي، لكنه بالرغم من هذا قد غفرها بالصليب، وهو ما يجعلني لا اقلل منها ومن بشعتها، وفي نفس الوقت لا استمرئها واستحلها. ناس كتير بتسال ليه الصليب؟ وش معنى يعني ربنا عشان يغفر يعمل ده؟ ما كانش يقدر يغفر على طول؟ الحقيقه انا كمسيحي لما ببص على الصليب بشوف ان الله اله قدوس مش بيتغاضى عن الخطيه ويطنشها زي ما احنا بنعمل، مش بيتستر على خطايانا. لكن لما بص على الصليب بشوف إله دان الخطية وحكم عليها، وفي نفس الوقت بشوف إله حبني وبررني واداني براءة من حكم الخطية. إله المسيحية مش بيتستر على الخطية، لكن إله المسيحية بيستر الخاطي لأنه دان الخطية.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: واحنا لسه بنبتدي يومنا مع بعض كده، برجع تاني افكركم بسؤال حلقتنا. لو هتوصف نفسك كده مع مشاعرك، انت قائد ولا انا راكب ولا انا طيار؟ انا عارف انا بعمل ايه، ولا انا لسه بتعلم ازاي اقود حياتي، ازاي اقود مشاعري، ازاي اقود افكاري. وكمان سؤالنا الأساسي، هل عمرك اتحطيت في ظروف أو في موقف اضطريت تبان فيه أقوى أو متماسك أكتر من الواقع اللي حاصل جواك؟ أعتقد أغلبنا مر بالموقف ده. النهاردة شاركني إيه اللي خلاك تعمل كده؟ يعني ليه اخترت أن أنت تبان عكس اللي انت حاسس بيه فعلا؟ هل عشان تحافظ على ايمج معين، على صورة معينة، على مظهر معين، ولا لان كان في التزامات لازم اكون قدها، ولا لان في مسؤوليات انا مطالب بيها؟ فشاركونا كده. ولو هتختار النهاردة كده، مش عايزة اقول مكان عشان ما نحصرش في مكان زي ما كنت بقول قبل الفاصل، لكن لو هتختار منطقة راحة هتكون ايه هي منطقة الراحة؟ مكان، شخص، نشاط، سلوك، فكر معين. فالنهاردة كده شاركني هتكون ايه هي منطقة الراحة بتاعتك. ما تنسوش من الصندوق بنلعب مع بعض من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. لكن خلونا كده بسرعة نروح لأول فقرة معانا النهاردة، وخلوني كده اتشارك معاكم بالخبر ده يا جماعة، لانه الخبر ده هو اساس موضوعنا النهاردة. الخبر دوت انتشر بشكل واسع جدا الحقيقة، مش السنة دي ولا السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها. الخبر ده انتشر في 2020 في عز الكورونا، وهي كانت بطل الخبر يعني، او هي كانت بطل الحدث في 2020 في الوقت العالم كله تقريبا كان يعني في اجازة اجبارية. على نهاية السنة يمكن أماكن كتيرة ابتدت أنها تكون بتفتح واحدة واحدة. فالخبر اللي معانا النهاردة من واحدة من مدن الملاهي اللي ابتدت تفتح بإجراءات وقائية وبقوانين معينة كده تناسب بقى الوضع الحالي وقتها. وكانوا حاطين شوية قوانين كده للدخول أو للتعامل أو للعب يعني في مدينة الملاهي ديت، علشان يعني إيه، الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا. فواحدة من القوانين اللي مدينة الملاهي دي نشرتها، وكان قانون صارم جدا يعني للحد من انتشار الرذاذ وزيادة الإصابة بالفيروس، كان قانون بيقول انه ممنوع الصراخ ايا كانت اللعبة اللي انت هتلعبها، ما تصرخش. والقانون ده كان متعلق عند معظم الألعاب، خصوصا الألعاب بقى اللي فيها حماسة زيادة أو انفعال زيادة. ومعروف يعني أي حد راح مدينة ملاهي قبل كده عارف إن صوت الصريخ ده دليل على الاستمتاع يعني، أو إن اللعبة جامدة جدا يعني. وخلاص بقى يعني كل ما اللعبة زاد فيها الصريخ يبقى اللعبة دي أحلى، يلا نروح نقف في الطابور بتاعها. فجم عند اللعبة اللي هي يعني أسميها اختلفت الحقيقة يعني، قطر الموت، الدودة، الرولر كوستر، أيا كان اسم اللعبة. لكن في مدينة الملاهي دي تحديدا موجود واحدة من أكبر وأطول ومش عايزة أقول أعنف يعني، خلينا نقول كده إن هي من أحلى القطارات الموت أو من أحلى الرولر كوسترز اللي معمولة حول العالم، بيتقال عليها الإفعوانية تقريبا حاجة كده. المهم يعني واحدة من أحلى الإفعوانيات، المهم يعني اللي هي الرولر كوستر أو قطر الموت. فقال لك إنه القانون ده نقدر نطبقه مثلا على الألعاب الصغيرة، لكن الألعاب العنيفة بقى وخصوصا بقى اللي متصنفة كيعني أقوى رولر كوستر في العالم، فالقانون ده يبقى صعب ان احنا نطبقه فيها يعني. ده اللي ما يعرفش قطر الموت او الرولر كوستر ده عبارة عن انه زي قطر كده انت بتبقى راكب فيه ومربوط بحزام، والقطر ده بيمشي بسرعة جيدة جدا ويطلع وينزل ويتشقلب ويلف ويمين وشمال ورسك تحت ورجلك فوق، ويعني حاجة اخر مرمطة الحمد لله. فيقولك ازاي يعني صعب جدا، لو قدرنا نطبق ده في الالعاب الصغيرة مش نقدر نطبقه في الالعاب الكبيرة. والحقيقة ان الجمهور قابل القانون دوت باستياء وعدم قبول ورفض، قالك مستحيل مستحيل نقدر يعني، مفيش اي بني ادم يقدر يعمل الموضوع دوت يعني، ازاي نركب قطر الموت او الافعوانية ديت من غير ما نكون بنصرخ. لكن الحقيقة كنوع من انواع الرد على الجماهير المستاء ديت والشكاوي اللي الخبر ده اتقابل بيها، فقام مدير الشركة المسؤولة عن مدينة الملاهي ومعاه مدير الشركة اللي بتصمم ألعاب الرولر كوستر ديت أو الأفعوانيات ديت، بأن هم يقولوا أنه لأ ده شيء قابل للتطبيق يعني، وأنه حتى لو دي أسرع أفعوانية في العالم زي ما هي متصنفة يعني، فممكن أي حد يركبها من غير ما يضطر أنه يكون بيصرخ، من غير ما يضطر أنه يكون بيزعق، فنقدر أن احنا نكون بنسيطر على مشكلة الأساسية اللي هي مشكلة الرذاذ. احنا المشكلة الأساسية عندنا احنا في وقت كورونا وعايزين نقلل، حتى طبعا الكمامة دي أمر مفروغ منه، بس يعني عايزين برضو نقلل من أنه يكون في رذاذ بينتشر حتى ولو من عن طريق الصدفة حتى. فقالوا أن احنا هنوريكم بشكل عملي، هنركب الرولر كوستر ديت أو الأفعوانية ديت وهنطلع فيه بس مباشر، مش حاجة مسجلة حتى يعني، لا هنطلع في بس مباشر ونوريكم انه يعني موضوع عادي جدا ونقدر اننا نكون بنعمله، اي حد يقدر انه يكون بيعمله. فبالفعل اتحدد معاد بس لايف وابتدى ان هو يكون بيظهر فيه الاثنين المديرين دول، المسؤول عن مدينه الملاهي نفسها والمسؤول من الشركه المصممه للافعوانيات ديت، وابتدوا ان هم يكونوا بيظهروا في الفيديو دوت لابسين بدل فورمال وكرافتات والكمامات، والموضوع هي تاسك رايحين يعملوها مش رايحين يلعبوا في مدينه ملاهي، لا يعني دي تاسك رايحين ينفذوها. فابتدوا ان هم فعلا يركبوا ويربطوا الاحزمه وقاعدين في اللي هو كمان الكرسي الاولاني خالص اللي هو بيبقى شايف كل المنظر، فواخد الصدمة كلها يعني الخضة كلها عنده زي ما بنقول. لكن حقيقة ان هم ركبوا في الكرسي الاولاني لابسين الكمامات والبدل والكرافتات والحياة رسمي جدا يعني، وفعلا بدأت الرحلة. القطر او الرولر كوستر دي انطلقت طبعا بكل طاقتها بكل سرعتها، وهم ظاهرين طول اللايف وهم قاعدين في هدوء تام يعني، هم مش بس مش بيصرخوا، لا هم قاعدين تمام، المدير قاعد بيظبط الكرافتة والكمامة بتاعته اللي اتعوجت من قوة الاندفاع، ويعني قاعدين ساكتين طول البث والدنيا مستقرة والأمن مستتب. لحد هنا يمكن الموضوع ممكن خبر ونعديه، لكن الحقيقة ان في نهاية الفيديو او في نهاية البث اللايف دوت ظهرت كده على نهاية الفيديو جملة انتشرت بشكل واسع جدا وقتها، وكانت هي يعني زي ما بنقول كده ايه حديث الشارع في اليابان وقتها، والحقيقة مش في اليابان بس كانت ترند عالمي. الجملة دي بتقول ايه؟ بتقول please scream inside your heart، يعني ايه؟ يعني من فضلك اصرخ داخل قلبك. اه يا قلبي، اه يا قلبي، اللي هو ليه يعني ليه نضطر اننا نوصل للمرحلة دي؟ ليه اضطر ان انا اكون؟ سيبك بقى من اللعبة، سيبك من الافعوانية او الرولر كوستر ايا كان اسمها، وتعالى بقى كده على ارض الواقع. ناس كتيرة قوي اخدت الجملة دي كشعار في حملات كتيرة مختلفة لحاجات كتيرة مختلفة، لكن اللي هي من فضلك اصرخ داخل قلبك، اللي هو ليه؟ ليه ممكن إنسان يحتاج إن هو يكون بيصرخ داخل قلبه؟ النهاردة هو ده بطل موضوعنا النهاردة، وهو ده محور حلقتنا، إن أنا محتاج يمكن مش إن أنا أصرخ جوه قلبي، مش إن أنا أكون بسيطر كده على مشاعري وكأني آلة أو كأني روبوت مجرد من الإحساس أو مجرد من المشاعر، لكن إني أسيطر على مشاعري جوايا، مش اي مشاعر تكون بتطلع بره. وهو ده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهارده. عشان كده سؤال حلقتنا، لو انت في الرولر كوستر ديت وهي حياتك، انت هتصنف نفسك راكب وشايفها كده زي ما بتاخدني انا بتفاعل معاها، ولا لا انا سواق محترف، ولا انا انت تصنيف نفسك ايه؟ بلاش اللعبة الجامدة الخطيرة دي، تعالوا كده نقلل الليفل شوية. لو تخيلنا ان حياتنا عبارة عن عربية، وانا في العربية دي في سباق، وسباق سريع برضو ما هوش هادي يعني، ومشاعري اللي انا هصرخ بيها جوه قلبي دي هي الموتور. طب هو الموتور ده مش اوقات بيسخن؟ الموتور ده مش احيانا كده يعني لو بهتمتش بيه فرقع، لو معرفتش ازاي اعتني بيه واعرف امتى هخليه يخرج اللي جواه وامتى لا يفرمل، مش هفقد السيطرة؟ لو ما عملتش كده مش هفقد السيطرة. النهاردة احنا جايين مش هنتكلم عن الكبت، مش هنتكلم عن الوجع وان اتوجع جوا منك واصرخ جوا قلبك، لا يعني انا بحس ان دي حاجة مش صحية بالمرة، لكن النهاردة جايين نحكي عن القيادة، ازاي تكون انت المايسترو او القائد لقلبك او لمشاعرك او لعقلك او ليهم كلهم مع بعض وسط كل الدوشة اللي بتحصل حوالينا في العالم، وازاي في عز الزحمة والضغط اعرف اخد قرار صح، مش مندفع مع المشاعر او مندفع مع احداث الحياة. ده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة. هستناكوا تشاركوني في موضوعنا، ونطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل كده نصبح على كل اصدقائنا النشطاء اللي بدأوا معانا من تعليقات لايف الفيسبوك. مستنيكوا كده تشاركونا في موضوعنا النهاردة، مين اللي ماسك الدريكسيون في عربية حياتك؟ مين اللي سايق، انت ولا مشاعرك؟ فاصل ونرجع نبتدي موضوعنا ونصبح على اصدقائنا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

دبل اسبريسو. قولي بحبك قولي تاتا، عايز اسمعها تملي تاتا، بتجدد احلامي وترجع ايامي. ايه يا بابا ده؟ دي اغنية فرعونية؟ ماشي ماشي، تاري على ابوك وجيله، ده كلام موزون ولحن راقي ونداء للحبيب. وما هي مفرحة كده، ليه بتشرب معاها قهوة؟ مش القهوة دي بتاعت فيروز؟ يا ابني القهوة دي بتاعت كل العصور، وتمشي وتليق مع كل الأعمار والأوقات وحتى قصص الحب. طب بص يا والدي، أنا محتاج منك مبلغ كبير يعني عشان أجيب جهاز XYZ يقوي البلوتوث. طبعا يا حبيبي هات اللي انت عايزه، بس في الحياة الأخرى، لأن مفيش فلوس والمعاش خلص وبشرب بن كان عندنا ومش حبه قوي أصلا. ستوب، هنعيد المشهد تاني. الأب خليك قوي الشخصية والابن خليك ملح زنان. أكشن. ثانية واحدة، حلقة النهاردة عن الأجيال واختلافها، ولكن تبقى القهوة في كل العصور. يا رب لما يكون عندي عيال ما يطلبوش مني XYZ.

0: راديو سما عيش اختلافك. رجعنا ليكم مرة كمان، لسه بنبتدي موضوعنا مع بعض ومستنياكم كده تشاركونا وتقولي لو هنعتبر كده حياتنا مش قطر الموت، مش القطر السريع، لكن عربية وأنا اللي مسؤول عن قيادتها، مش راكب فيها كده وهي اللي بتسوقني. هتصنف نفسك أنت إيه؟ أنت فعلا سواق لحياتك، مشاعرك، أنت قائد لمشاعرك، ولا أنا راكب ويعني زي ما الدنيا بتاخدني كده أنا بتفاعل معاها، ولا أنا لسه بتعلم؟ هتصنف نفسك إزاي؟ وكان في سؤال فضولي تاني كده سألته في الأول، لو هتختار حاجة تكون منطقة الراحة اللي تفصل فيها من أي ضغط، من أي مشاعر زيادة، من أي مشاعر مسيطرة ويمكن خلياني كده على صفيح ساخن، فأنا محتاجة أفصل دلوقتي، هيكون إيه منطقة الراحة دي؟ هيكون شخص، هيكون مكان، هيكون نشاط، هتكون أيا كان، هتكون إيه هي منطقة الراحة بتاعتك؟ استناكوا تشاركونا ونلعب مع بعض في الصندوق، لكن خلونا كده بسرعة بقى قبل ما ندخل أكتر في موضوعنا. عايزة أصبح حلقة الجميلة بسمة حبيبي، يا بسمة وحشاني جدا جدا جدا، مبسوطة ان انا بشوفك معانا اول حد في صباح النشاط عليكي. استناكي تشاركيني كده يا بسمة، بتصنفي نفسك كده انت قائد لمشاعرك ولا انا راكب كده وزي ما مشاعري بتاخدني بشوف كده الحياة هتمشي ازاي؟ قوليلي تصنفي نفسك ازاي. لكن حالا اشوف لك من الصندوق اول رقم كده، رقم 14 ليا، شكرا يا بسمة، كمان رقم 24 بقى ليكي. طيب ناخدهم بالترتيب، رقم 14 ورقم 14 النهاردة بتقول التعويض اللي يجي متأخر تأكد انه مش هيجي عادي، هيجي مبهر. والحقيقة يا بسمة عايزة اقولك ان انا بشكرك جدا، لان دي قناعتي انا الشخصية، انا دايما بحس انه ربنا جميل قوي وحنين قوي وبيحبنا قوي للدرجة اللي تخلينا لما نكون مستنيين حاجة او انا متعلق بحاجة وتتأخر، فلما ربنا يباركنا بيها مش هتيجي كده عادي، مش هتيجي كده اللي هي زيها زي اي حد، لا هتكون بتيجي على قد كده اشتياقي ليها. فشكرا جدا ليك يا بسمة، وانا فعلا بصدق جدا في الوعود ديت. لكن كمان رقم 24 ليكي كمان رسالة. طيب أرقام تاني بسرعة بس ما بقى ونشيني على الألعاب. لكن 24 النهاردة بتقول إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب. وأنا واثقة يا بسمة، يمكن من معرفتنا البسيطة ببعض كده، لكن أنا واثقة إن أنتي من الناس الجميلة جدا اللي مش بس أخلاقها لكن ابتسامتها وجمال روحها ومشاعرها النهاردة هي اللي قادرة تكون بتجذب كده العيون والقلوب وكل حاجة. فأمين ربنا كده دايما يباركك بالجمال دوت، الجمال الداخلي والخارجي اللي تكوني بتباركي وبتأثري بيه على كل الدوائر اللي حواليكي. دي رقم 24 النهاردة يا بسمة، استناكي تشاركينا في موضوعنا. لكن كمان بنصبح حلقة الجميلة جميلة نانا عزت، يا نانا صباح الخيرات وصباح الألوان وصباح البهجة، ايه الجمال دوت. مرسي جدا ليكي، يا عجبك اللون الأصفر، ايه رأيك الأصفر يليق بيه؟ صباح الجمال عليكي يا بسمة، قلنا كده ايه يعني مع دخلة الصيف اللي مش لايق على الأجواء اللي احنا موجودين فيها برضو دلوقتي كده، نحاول نبهجج الألوان شوية. طيب نانا هستناكي كده ايه تشاركينا اكتر في موضوعنا ونلعب مع بعض ونحافظ على الألوان اللي انت حطيها لنا ديت في التعليقات. ماشي، عايزة كده ايه كل كام تعليق الاقي ألوان مبهجة كده عند نانا. كمان نانا بتختار رقم 38 حالا يا نانا، رقم 38 النهاردة. أول سؤال يطلع لينا من الصندوق النهاردة، سؤالك النهاردة يا نانا بيقول ما هو مفهومك عن الفشل؟ كل حد فينا كده عنده تعريف خاص للفشل، زي ما كل حد فينا عنده تعريف خاص للنجاح، عنده تعريف خاص للسعادة، برضو الفشل ممكن يكون عندي تعريف خاص لي، ممكن أكون الفشل بالنسبة لي إني ما كنتش سعيد، فأنا الفشل عندي عكس السعادة. حد تاني ممكن يكون الفشل من وجهة نظره هو عدم تحقيق الهدف من المرة الأولى، مع أن ده مش فشل، ده رحلة تعلم. فالنهاردة كده أيا كان مفهومك عن الفشل قولي لي كده إيه هو المفهوم دوت، أو إيه هو التعريف دوت، وهل بتسيبيه سيطر عليكي ولا لا؟ يعني أنا بسرعة كده برجع تاني لقواعد النجاح، وامشي الرحله ديت مره كمان. هستناك تشاركيني كمان. بنصبح على الجميله دنيا صبحي يا دودو. صباح السكر, صباح الجمال, ده انت اللي سكر يا دودو. حالا اشوف لك رقم 10, لكن بفكركم تاني بسؤال حلقتنا اللي لسه كده عايزين نبتدي نحكي فيه مع بعض النهارده. هل بتعرف تكون قائد لمشاعرك؟ هل بتعرف كده ان انت تكون قائد مش مجرد راكب والحياة تاخدني كده ومشاعري هي اللي تكون بتسوقني؟ وهنتكلم كمان عن خطورة ان مشاعري هي اللي تكون بتسوقني. لكن رقم 10 النهاردة يا دودو بتقول اذا كان لديك لا دي مش رقم 10, رقم 10 ايه سؤال برضو بيقول ما هو اغرب او اكثر شيء غير قابل للتفسير حدث لك على الاطلاق؟ ايه اكتر حاجة غريبة وغير منطقية, او بلاش نقول غير منطقية لكن كانت غير متوقعة, ايه اكتر حاجة غريبة او غير متوقعة حصلت لك؟ ما علينا من غير قابلة للتفسير, لان انا بحس ان كل حاجة ليها تفسير منطقي او ليها تفسير واقعي. حتى احنا لو مش قادرين نوصل للتفسير ده دلوقتي, لكن يعني مفيش حاجة بتحصل كده ملاقيش سبب. لكن قوليلي كده ايه اكتر حاجة حاسة ان هي كانت غير متوقعة او غريبة حصلت لك. طيب خلينا كمان ناخد تعليق كمان قبل ما نروح لموضوعنا. مجدة, يا مجدة صباح الجمال, يا مجدة منورانا. مجدة متحمسة جدا جدا جدا اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة, بما انت من الناس اللي بتهتم جدا بموضوع المشاعر والعواطف, فانا متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا, وكنت واثقة ان هو هيعجبك النهاردة يا مجدة. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نفكر شوية في موضوع كرسي القيادة دوت. مين اللي قاعد على كرسي القيادة في قطر حياتي أو في عربية حياتي؟ والحقيقة إن أول خطوة أنا محتاج أخدها علشان أكون قائد لمشاعري هي إن أنا أفهم وظيفة كل حاجة جوايا وتركيبتي, وأفهم إن المشاعر الفرح الحزن الخوف القلق التوتر كومبو المشاعر اللي الله حطه جوانا ما هم إلا ركاب في سفينة حياتي. مين القائد؟ المفروض أنا القائد مش مشاعري, المفروض عقلي القائد مش مشاعري, المفروض المنطق القائد مش مشاعري. مش العقل والمنطق بس, لكن الفكرة إنه مش مشاعري هي اللي تكون سيئة. هاخد ده مع ده, يمكن ده من الحاجات اللي هنحكي فيها خلال حلقتنا, لكن إن أنا أكون باخد ده مع ده. إزاي أكون بخلي المشاعر راكب مش سائق؟ الغضب الخوف القلق كل دول ركاب معايا في العربية, ما لهمش حق ان هم يمسكوا عجلة القيادة. في دراسة في علم النفس العصبي بتقول ان العاطفة او ان المشاعر بتوصل للمخ اسرع 5 أضعاف من المنطق. 5 أضعاف, يعني انا هحس الشعور اسرع 5 مرات من لما عقلي يدركه. يعني طبيعي جدا ان انا احس مشاعر قوية في الاول, بس القائد الشاطر هو اللي يعرف يعمل ستوب او بوز كده, وقفة بسيطة لحد ما العقل او لحد ما المنطق يلحق يمسك عجلة القيادة مرة تانية. الكتاب في امثال 16 بيقول البطيء الغضب خير من الجبار, ومالك نفسه او مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني ايه؟ يعني اللي بيعرف يسيطر على مشاعره, اللي بيعرف يمسك عجلة القيادة مش مشاعره هي اللي تكون بتسوقه, ده افضل بكتير من الجبار اللي بيملك مشاعره احسن بكتير من اللي بيملك مدينة. اللي بيسيطر على نفسه احسن من اللي بيسيطر على مدينة. يمكن دوت من اول الحاجات اللي محتاجين نتعلمها مع بعض النهاردة. لكن قبل ما نحكي عن اهمية ان انا اسيطر على مشاعري, خليني كده ارجع تاني لمجدة اللي كانت بتقول اوصف نفسي في هذا الوقت بتعلم كل يوم. وعايزة اقولك انه برافو عليك يا مجدة. انا بحس ان في اللحظة اللي هقول فيها بس انا بقيت شاطر, انا ممكن ابتدي اتهاون او ممكن اقع في الفخ اني ما ابتدي اقلل ادراك او اقلل حذر او اقلل انتباه للتفاصيل. فان انا اكون بتعلم كل يوم ده من الحاجات اللي هتساعدني ان انا افضل منتبه. عارف كده زي ايه؟ احنا لو قلنا ان هنشبه حياتنا بعربية انا سايق بيها على طريق سريع, فانا لو هفضل سائق مش هقول تحت التمرين, لكن لو سائق لسه بتعلم, بمعنى ان انا طول الوقت عايز اكون مركز مع الطريق, مركز مع المرايات, مركز مع الصدمات اللي ممكن تيجي في حياتي عشان اعرف اتفاداها, فانا هكون في امان اكتر من السواق المحترف اللي متخيل ان هو خلاص حافظ الطريق بكل مطباته بكل الحفر, فابتدى يبقى عارفين كده بيتقال عليه ايه, كيرلس او اقل في الحذر, فألاقي عربية أو ألاقي خبطة تجيلي من مكان أنا ما كنتش عامل حسابه. لكن طول ما أنا لسه بتعلم فأنا لسه تركيزي كله منصب كده على الحاجة اللي أنا بتعامل معاها اللي هي إيه مشاعري. مش هقولك بقى الدركسيون لكن مشاعري. أنا تركيزي كله على إني مشاعري ما تكونش بتسوقني. برافو عليك يا ماجدة. أمين إن إحنا نكون كلنا بنفس الحذر دوت. أنا في كل يوم لسه بتعلم. طيب حالا من الصندوق رقم 4 ورقم 29. طيب الأول رقم 4 من الصندوق النهاردة. رقم 4 النهاردة بتقول ثمرة الفرح تقطف من قلب مملوء بالسلام. أمين ربنا كده يديكي الفرح دوت يا ماجدة ويديكي السلام دوت. السلام اللي يخلي القلب فرحان. طيب خلينا كده قبل ما نشوف الرقم التاني نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع. مفيش حاجة ببلاش. للأسف المقولة دي دخلت جوه العلاقات وخاصة الحب، والغريب ان احنا بنصدقها وبنقولها لنفسنا سواء بشكل واعي او غير واعي. الحب مش ببلاش ولازم ادفع وضحي واتنازل عشان اتحب، ودي اكبر غلطة الواحد ممكن يقع فيه. وللأسف بندفع تمن غالي قوي، وفي الآخر بنكتشف إنه دفعنا تمن للحب مش المفروض ندفعه، لأن الحب عطية مجانية الله بيعطيها لنا.

0: اوعى تفتكر ان الشهاده الزور او انك تقول حاجه غلط في حق حد دي حاجه بتعدي على ربنا بسهوله جدا، بل بالعكس في الشريعه اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبه الشهاده الزور في حاله اثباتها الاعدام. في محاكمه المسيح من اكتر من 2000 سنه حصل ان رؤساء الكهنه كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهاده الزور اللي كانوا بيقولوها إلا إن هم كملوا عادي جداً لأن هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. أوعى تفتكر لو أنت بتعرف ربنا إنه الكذب أو إنك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس.
1: قضي يومك معانا على راديو سب.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا، وطبعا بنعتذر لكل أصدقائنا على لايف الفيسبوك لو في أي عدم ثبات في البث، احنا بنحاول نسيطر على الموضوع، لكن دايما بنفكركم كده ان انتوا تقدروا تكونوا بتتابعونا على الويب سايت وعلى الابليكيشن. لكن خلونا كده نرجع تاني نكمل باقي مشاركاتكم، وكنا وصلنا لحد مجدة وقلنا رقم 4 كمان رقم 29. بقى يا مجدة بتقول رقم 29 سؤال لذيذ قوي، قولي لي يا مجدة ما هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك العيش بدونه؟ ايه الحاجة الوحيدة اللي ما تقدريش كده تستغني عنها في حياتك او في يومك؟ يعني الحاجة دي لازم تكون كده ايه موجودة. دي رقم 29 النهاردة، هستناكي تجاوبي وهستناكي تشاركينا اكتر في موضوعنا. كمان يا امجد صباح الورد، امجد بيقول صباح الورد انا محظوظ ان النهاردة يكون في دبل اسبريسو، ده النهاردة كان في اتنين دبل اسبريسو يا امجد، بس انت اللي بتيجي متاخر ما بتلحقش الاولانيه. صباح الجمال عليك يا امجد. طب اخدت الاسبريسو بتاعتك انت بقى يعني الحقيقيه اللايف؟ صح معانا كده امجد، هستناك تشاركنا في موضوعنا ونحكي مع بعض كده مين المسؤول عن قياده مشاعرك، مشاعرك هي اللي بتقود نفسها ولا انت اللي بتقودها؟ كمان مجد بتقول بس كمان انا قائد لمشاعري، انا قائد لمشاعري، ده اللي احنا عايزين نحكي عنه دلوقتي. ايه اهميه ان انا اكون قائد لمشاعري؟ ايه اهميه ان انا اللي اكون مسؤول عنها، انا اللي اكون بقودها مش هي اللي مسؤوله عني او هي اللي تكون بتقودني او هي اللي بتحركني او هي اللي خلينا نقول ايه بتتحكم في ردود افعالي، بتتحكم في اللي بيظهر للناس، لان انا ممكن اكون من جوه عارفين كده اللي هو ايه، انا ممكن اكون جوه في قمة الانبساط، مشاعري فرحانة وجياشة، بس انا لازم ابان هادي ورزين دلوقتي، او العكس انا ممكن اكون مهزوم ومكسور بس انا لازم ابان صامد وقوي، ده مش نفاق ومش ادعاء. خلينا الاول كده نحكي عن اهمية ان انا اسيطر على مشاعري، وليه مهم ان انا اسيطر على مشاعري، لان القائد اللي ما بيعرفش يسيطر على مشاعره قائد مهزوم. خلينا نقول كده في حتة القيادة دي، القائد مش هيعرف يقود، قائد حاسها تمشي مع جيش اكتر. طيب خلينا نقول ان القائد مش هيعرف يقود الجيش لو هو مش عارف افراده او مش عارف امكانياتهم، عشان كده مهم قوي ان انا اعرف لو انا عايز اكون قائد مشاعري لازم اكون عارف اسامي مشاعري. اما انا عارف ان المشاعر فيها فرح وحزن وكآبة وخزلان وغضب ماشي حلو، ان انا عارف اسامي المشاعر حلو، دي بنتعلمها واحنا صغيرين، لكن ان انا اكون عارف اسامي مشاعري الحقيقية اللي انا حاسس بيها، لانه ساعات بنبقى حاسين بعدم استقرار او لخبطة في مشاعرنا، وده عادي عادي طبيعي، انا بني ادم طبيعي لو حسيت ان في عدم استقرار في مشاعري او ان انا مش عارف انا حاسس بايه دلوقتي، بس القائد الشاطر هو اللي بسرعه بيعرف يتدارك المشاعر ديت، يعني بيعرف يقول مش انا متضايق في المطلق، لا انا حاسس بالخزلان دلوقتي، انت خزلتني، انا مش متضايق منك بس انا حاسس بالخزلان، او مش انا غضبان في المطلق، لا انا بس حاسس بالظلم دلوقتي، فالظلمة ده محسسني بمرارة. فمين الفكرة؟ أنا علشان أكون قائد لمشاعري مهم قوي أن أنا أعرف أسميها بأسميها الفعلية، مش أنا متضايق وخلاص، أنت متضايق ولا أنت حاسس بالظلم، أنت متضايق ولا أنا حاسس بالخزلان، أنت متضايق ولا أنا بس مكسور دلوقتي. سمي مشاعرك بدقة، ده من الحاجات اللي هتساعدني أن أنا أعرف أعالجها لو هي مشاعر سلبية، أو أعرف أسيطر عليها لو هي مشاعر إيجابية وهتفلت مني. فاكرين الخبر بتاع المدير الياباني اللي قلناه في أول الحلقة اللي كان راكب القطر السريع في عز ما المفروض أنه يكون بيصرخ، في عز ما المفروض أنه يكون ها ونصرخ بقى ونزعق ده احنا راكبين القطر السريع، لا ده بكل هدوء عدى البدلة بتاعته والكرافتة الكمامة. والحقيقة ان اللقطة دي مش مجرد هو بيعدل وضع ملابسه، دي درس في السيادة، درس في الكنترول. لما الدنيا تضغط عليك كده، ثباتك هو رسالة القوة اللي بتقولها لنفسك وللي حواليك، لا انا ما اتكسرتش. يعني مثلا لو انا اب، لو انا ام، لو انا مدير في شغلي، انا لو انا اتهزيت المسؤولين ورا مني او تحت مني او المسؤولين مني هيتهزوا بالتبعية هم كمان. عارفين كده دايما رب المنزل الاب، او لو الام هي المسؤولة عن القيادة في حالة غياب الاب، دايما كده تلاقي لازم يبقى جامد، عنده عواصف في الحياة، مش اقولك مشاكل، عنده عواصف في الحياة، مشاكل وتحديات والتزامات، مصاريف البيت ومشاكل في الشغل ومشاكل يمكن مع الاهل ومع الاصدقاء، بس في البيت انا عندي اولاد مسؤولين مني، لو شافوني مكسور هيتكسروا، لو شافوني مهزوم هيتهزموا. القائد هو اللي بيعرف كده ايه يكونترول مشاعره، مش هينكر مشاعره، مش هيكبتها، ولسه هنحكي في الجزئية ديت، لكن بيكونترول او بيتحكم او بيسيطر ايه هيظهر للناس، ايه اللي هيبان وايه اللي لا مش هيبان دلوقتي، علشان ما ينفعش مثلا اتهز دلوقتي والا اللي ورايا هيتهزوا. القائد ما بيتهزش من اول ما طب، بيعدل يأته كده وياخد نفس ويرد بهدوء. والهدوء هنا مش ضعف، والهدوء هنا مش لا مبالاة، والهدوء هنا مش انكار للمشاعر وانفصال عنها، لكن الانضباط هنا ده سيطرة، الكنترول ده سيطرة. عارفين كده زي ما في ماتشات الكورة، او مش لازم الكورة، في اي ماتشات رياضية، وتلاقي مثلا الملاكم او الفريق الرياضي او المتسابق متأخر في النقط او مهزوم، تلاقي رغم ان المدرب بتاعه مكسور زيه بالضبط وحزين زيه بالضبط، لكن ما ينفعش يبان مهزوم. الرياضي لو بص للكابتن بتاعه لقى مكسور يتكسر اوتوماتيك، لكن بيستمد منه قوته حتى لو الماتش خسرانين 5000-0. انت تقدر، ومش كلام في الهوى، ومش كلام تنمية بشرية وكلام ايجابي في الهوى، لكن الكابتن هنا لازم يشجع، لازم يبان متماسك حتى لو من هو خلاص منهار وعلى اعصابه، يعني لو حد كلمه في اي حاجة تانية ممكن ينفجر فيه، بس هو مالك لمشاعره هنا، هو مالك ايه اللي هيظهر قدام الناس، ايه اللي هيظهر قدام اللي مسؤول منه، اللي بيستمد منه قوته. وحالات كتيرة قوي بنتفاجئ فيها بان النتيجة ترجع تتقلب، ليه؟ بسبب انه انا اخدت تشجيع، انا اخدت قوة من اللي انا مستني منه القوة. فعشان كده انا محتاج اتعلم انا اللي اكون بقود مشاعري. انتوا عارفين احنا لو سبنا مشاعرنا هي اللي تسوقنا، اكننا بالظبط حرفيا بنسلم مفاتيح حياتنا لمجنون. مجنون، تخيل كده انت بتسلم مفاتيح حياتك لمجنون، لانه المشاعر هتخليني اخد، مثلا هتخليني اخد قرارات لحظية، فمثلا تخلي كلمة غضب تطلع مني في لحظة نرفزة تخسرني علاقات، تخسرني شغل، تخسرني مكانة، او تخليني، ودي من الحاجات فعلا المثبتة علميا، تخليني استنزف بدنيا، انا جسمانيا منهج بسبب المشاعر اللي انا مش عارف اسيطر عليها وهي اللي بتقودني. العلم بيقول ان الضغط العصبي على المشاعر او المشاعر اللي مش معمول لها كنترول، او المشاعر السايبة، المشاعر كمان السلبية لما بتسيطر بتعلي هرمون الكورتيزول اللي بيدمر المناعة. ليه؟ لان انا معرفتش اتحكم في المشاعر الغضب ومشاعر الحزن ومشاعر دي اللي بتطلع مني. ده بالاضافة بقى انه ممكن افقد هيبتي، افقد مكانتي. القائد اللي مشاعره سيئة مش قائد، لانه هيفقد احترامه وهيفقد مكانته وهيفقد تقدير اللي حواليه، لانه ردود فعله بقت متوقعة وضعيفة. اصل احنا لما بنتحط تحت ضغط المدير بيقعد يزعق. طب ده مدير خلاص بقينا عارفين لما تحصل اي مشكله هنلاقي المدير عمال بيزعق فينا بسبب بدون سبب. هيفقد هيبته، هيفقد مكانته، هيفقد احترامه. عشان كده انا بحس انه احنا ما ينفعش نفضل في حياتنا مجرد رد فعل، انا مشاعري هي اللي بتطلع وهي لا، انا محتاج اكون فعل، انا اللي باخد الاكشن، انا اللي بسيطر. لما حد يضايقني او الظروف تضغط عليا ما ينفعش اسمح للمشاعر هي اللي تكون بتسوقني او بتسوق قراراتي او بتسوق ردود افعالي. انا محتاج كده اعمل ايه؟ ان انا اعدل اللياقه واظبط الكرافته واخد نفس عميق وافتكر ان انا القائد، انا المسؤول. القائد ما ينفعش يسمح للركاب هم اللي يكونوا بيسوقوا او هم اللي يكونوا بيحددوا الطريق. القائد هو اللي بيحدد احنا رايحين لفين. فهل انا قائد في حياتي؟ هل انا قائد على مشاعري ولا مشاعري هي اللي سايقاني؟ مهم قوي اكون عارف مين اللي سايق حياتي، انا ولا مشاعري. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد يا رب كده بس ايه ما انساش حد وما انتهشي. طيب وصلنا لحد مجدة، لا نانا، خلاص مجدة. نانا بتقول بتجاوب على السؤال بتاعها، كنت بسألها ايه مفهوم الفشل رقم 38 من الصندوق، ايه مفهومها عن الفشل. فبتقول الفشل عندي ليس نهاية الطريق بل درسا لتحقيق النجاح. حلو قوي المفهوم ده، وده كده مش تعريف للفشل، ده كده ان الفشل بقى خطوة او الفشل بقى سلمة، ودي من الحاجات الحقيقية جدا ان الفشل مش نهاية الطريق. الفشل هو سلمة انا باخدها علشان اوصل، عشان اكمل. طيب كمان ماجدة بتقول الله هو اللي قائد على كرسي القيادة. ده اكيد، بس تخيلي بقى يا ماجدة لما اكون بنحي الله عن القيادة وبنحي انه يكون مشاعري مع عقلي بيعملوا ميكس القيادة، واخلي كرسي القيادة ما عليهوش غير المشاعر، ده مرار طافح زي ما بيقولوا، انه مشاعري بس هي اللي تكون بتقودني، دي أزمة. وده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة. كمان دنيا كمان بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ايه اخر حاجة غير متوقعة حصلت لها؟ فبتقول تعب امي، ده ما كنتش عاملة حساب لكده، غير متوقع حقيقي. يعني يا دنيا امين ربنا كده يمد ايده بلمسة شفاء، طمنينا عليها كده اول باول، يعني يا رب تكون اتحسنت. ومفيش حد بيبقى عامل حسابه على التعب او الوجع او المرض، خصوصا لما يكون عند حد غالي كده على قلبنا. فامين ربنا يديكي المعونة في الوقت دوت، وامين يديها ويباركها بلمسة شفاء بسرعة. طيب كمان من صباح حلقة الجميلة جانيت عياد، يا جانيت صباح الجمال، انت اجمل يا جانيت. جانيت بسرعة استناك نلعب مع بعض في الصندوق، وليلي كده تحبي تختاري رقم كام من 1 ل50 ونشوف هيطلع لك ايه. وليلي لو هتصنفي نفسك كده في قيادة مشاعرك، انتي لسه بتتعلمي ولا انتي راكب مشاعري هي اللي بتقودني ولا انا قائد محترف؟ قوليلي كده تصنفي نفسك ازاي. وكان في سؤال تاني، لو هتختار حاجة تبقى هي منطقة الراحة بتاعتك لما حس كده، ما برضو حتى القائد يعني محتاج منطقة راحة يريح عشان ما وصلش للي بيتقال عليه الاحتراق النفسي. طب خلينا نتكلم عن حته الاحتراق النفسي ديت، بس يمكن ده من الحاجات الحقيقيه قوي، ان انا محتاج اريح، الموتور محتاج يريح. فالنهارده كده لو هتدور لنفسك على منطقه راحه، هتكون ايه منطقه الراحه دي؟ مكان، نشاط معين، علاقات، افكار، هتكون ايه هي منطقه الراحه؟ لكن برجع تاني كده ليه بسمة بتقول حقيقة يا لولو مش عارفة أشكرك إزاي على كلماتك وإحساسك وقلبك الحلو. يا بسمة ده أنتي أجمل، صدقيني أنتي اللي قلبك جميل، ربنا يباركك دايما كده، ومبسوطة بوجودك معانا النهاردة مشاركاتك، ومتحمسة نحكي أكتر كمان مع بعض في موضوعنا. لكن حالا من الصندوق 24 ليا و43 ليكي، احنا 24 ده لسه قايلينه من شويه صح. رقم 24 كانت بتقول اذا كان الجمال يجذب العيون فالاخلاق

الحاجة دي وليه؟ يعني اشمعنى اخترتي الحاجة دي؟ دي رقم 43 النهاردة. كمان بتصبح حلقة الجميلة مريم سمير، ده الدلع ده، بسمة ومريم ورا بعض. صباح الجمال يا مريم، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. مرمر أنا بقى مستنية صباح المحبة دي من أول الحلقة. ممكن نحاول نجتهد شوية كده نحط صباح المحبة دي في أول الحلقة، ماشي؟ صباح المحبة وصباح الخير والبركة عليكي. ومرمر النهاردة بتختار رقم 6 ورقم 12 ليا. يا العيلة دي مدلعين يا جماعة. طيب رقم 6 النهاردة بتقول: خليك فاكر دايما لما الدنيا والناس تجرحك ربنا واقف معاك وهيفرحك. النهارده كده لما تحسي ان الدنيا مش تمام وان الظروف يمكن تكون معاكسه شويه، لكن ربنا واقف معاكي، امين هو يكون في ظهرك، امين هو يكون المعين ليكي في اي وقت صعب او في اي تحدي حاسه ان انت ممكن تكوني بتمري بيه. كمان رقم 12 بتقول: في عمق وحدتك ويأسك ياتيك من لا تتوقع، من لا تتوقع، من حيث لا تتوقع. واعتقد ان دي الحاجات الحلوه قوي اللي قادره ان هي تكون بتدي سلام وسكينه، انه الله امين جدا على مشاعرنا، يمكن زي ما كنت بقول من شويه. فعز وحدتي امين هو يكون بيرتب الونيس والرفيق، حتى لو من علاقات ما كنتش اتوقعها، يمكن من اماكن بقالنا كتير ما تقابلناش فيها، او من علاقات يمكن بقالنا وقت ما تواصلناش، لكن امين ربنا يكون بيرتب دايما الونيس اللي يطبطب ويانس الوحده. شكرا جدا ليكي يا مرمر، مستنيكي كده نحكي اكتر مع بعض في موضوعنا. وقوليلي كده، هل بتعتبري نفسك قائد لمشاعرك، ولا احيانا كده المشاعر هي اللي بتقودنا، واللي هو انا كنت محتاج اسيطر على مشاعري شويه اكتر من كده، كنت محتاج اتحكم فيها شويه اكتر من كده. شاركيني. كمان امجد بيقول: سمعت الاولى والثانيه، اكيد شربت الاسبريسو. انت كده معاك 3 اسبريسو النهارده يا امجد، صباح النشاط. طب يعني انت معانا من اول الحلقه، دي حاجه حلوه قوي. طيب طالما معانا من الاول، قولي كده يا امجد، كان نفسي كده الاقي ولد اعرف اساله السؤال دوت، عشان عارفه ان مش هلاقي بنات كتير بيتحمسوا الموضوع دوت. تقدر تركب الرولر كوستر ديت اللي كانت معانا في اول خبر وتطبق القانون بتاع المدير الياباني؟ حاسه كده ان حاسس كده بكل صراحه، بكل منطقيه، ملهاش علاقه بالشجاعه. انا بحس يا جماعه ان دي الحاجات اللي بنخرج فيها طاقه، اللي هو يعني ليه اكتم السرخه في قلبي؟ يعني بحس الحاجات اللي فيها اطلع طاقه. فقول لي كده، حتى لو تقدر، يعني حتى لو انت فيزيكلي او امكانياتك تسمح ان انت تعمل بدوت، عندك الاستعداد اني اكتم الانفعال والانطلاقه او الفرصه اللي انا كده اطلع فيها مكنونات قلبي وكل الزعيق اللي انا عايز ازعقه في وش الناس اللي حواليا، اكني بصرخ بس في اللعب؟ عندك استعداد تعمل دوت ولا لا؟ هلتزم بالقانون وعادي جدا، ما عنديش اي ازمه. شاركني كده. كمان من صبح يا ماجد، صباح الفل وصباح الياسمين، صادقنا ماجد ابو رياش. ماجد بسرعه قولي كده، ايه رايك في موضوعنا النهارده، وايه الحاجه اللي تقدر تقول عليها منطقه راحه او منطقه سكينه بالنسبه لك لما تحب كده تريح هتلجأ ليها؟ وانت بتصنف نفسك مع مشاعرك، انت قائد ولا راكب؟ يعني انت المسؤول عن قياده مشاعرك ولا مشاعري هي اللي سايقاني؟ فكر كده وقول. ما تنساش تلعب معانا في الصندوق. كمان نانا بتقول: للأسف أنا لازم أمشي، عندي شغل. ربنا معاكي ليليان. يعني يا نانا هنفتقد وجودك وهنفتقد ألوانك الجميلة ديت، لكن يعني أمين كده تعرفي تكملي الحلقة بعد الشغل، وهنستنى كده نشوف تعليقاتك في الإعادة حتى بعد كده أو بعد اللايف، لأن أكيد مشاركة كل حد فيكو تفرق معانا جدا. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا وقبل ما نكمل باقي تعليقاتكم، نحكي سريعا كده عن فكرة الاحتراق النفسي، لأن انه مشاعري اللي انا يا اما عمال بكبتها او يا اما سايبها كده هي اللي بتقود الموتور اللي شغال عمال على بطال، اللي شغال كده بدون كنترول، اللي شغال بدون ما اكون انا بتحكم فيه، هيتحرق. حتى افضل قائد واقوى قائد او اقوى، خلينا نقول ايه، اقوى عربيه الموتور بتاعها لو ملوش حدود هيتحرق. فانا بحس ان انا واحده من الحاجات اللي انا محتاج اعملها عشان احافظ على مشاعري ما تقودنيش وما تستنزفش، هي ان انا اكون بحط لها حدود. وحاسه ان واحده من الحاجات اللي فيها حدود اللي انا محتاج اتعلمها هي ان انا اخلي بالي من التعاطف المفرط، او اني اكون بتعاطف وبتفاعل مع كل حاجه انا بتقابل معاها. لا، محتاج اتحكم في مشاعري شويه عشان ما استنزفش، علشان مشاعري ما تستنزفش وتنهك

القائد مهم قوي، قائد المشاعر مهم قوي ان هو يكون بيحمي مشاعره من ان هي تكون بتستنزف في مشاكل الناس اللي حواليه اللي ما طلبتش رأيه، ما طلبتش تعاطفي، ما تكونش بتستنزف في أخبار ما تخصنيش، ما تكونش بتستنزف في مسؤوليات مش بتاعتي، أحافظ على مشاعري، ما تكونش بتسقني كده وتروح تتسحل في حاجة ما تخصهاش أو في حاجات تعتبر ثانوية. خلينا نقول، مش عايزة أقول تفاهات، لكن خلينا نقول حاجات ثانوية في الشغل اللي لا تستدعي إن هي تكون بتأثر على أعصابي فينعكس على بيتي مثلا، ده كمثال. فنصيحة، احنا محتاجين نتعلم نقول لأ للمشاعر اللي مش أساسية، المشاعر القابلة للاستغناء، احافظ على نفسي، احافظ على مشاعري، استغنى عن اي مشاعر ممكن تكون بتمثل عبء عليك. طيب احنا محتاجين نحكي كمان عن انا مش هكبت مشاعري، يعني اكتمها جوايا وطق واموت، لا يعني برضو محتاج اتعلم كده اوجهها، او محتاج اتعلم ازاي اخرجها. فخلينا نحكي شوية كده عن ازاي اتحكم في مشاعري او ازاي احول طاقتي. لكن خليني كده ارجع الاول للتعليقات علشان وصلنا لحد مجدة بتقول الحلقة بتتعاد تاني. بصي اقولك على حاجة يا مجدة، هي الحلقة مش بتتعاد تاني، انا فاهمة قصدك، حاسة ان الكلام بيتعاد او انه الجزء اتفرجتي عليه بيتعاد تاني، ده ممكن يكون بس مشكلة بسبب عدم استقرار النت، بس يعني انت امشي معاه هتلاقي لا وصلتي للجزء اللايف يعني، او الجزء اللي احنا بنحكي فيه لايف دلوقتي مع بعض. كمان بسمة بتقول ساعات مشاعري هي اللي بتكونني، وساعات انا اللي بكون مشاعري بس حسب الموقف. طيب بصي انا فاهماكي يا بسمة، انت قصدك ان احيانا مشاعرك هي اللي ممكن تكون بتسوء، واحيانا لا انت اللي بتسيطري عليها. بصي مش هقولك ان ده وحش، لانه انا انتوا عارفين انا ضد نظرية التعميم، او اني اقول ده في كل الحالات ما ينفعش، او ان ده في كل الحالات ينفع، لكن الحكمة هنا اني اعرف اختار امتى هطلع مشاعري. يمكن ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي، انا مش هكبتها، او مش هقول لا انا هكتم مشاعري، او انا هقفل على مشاعري وهسيب كده عقلي هو اللي يكون بيقود مثلا، لا انا محتاج اتعلم ازاي اعمل بالانس او اعمل التوازن، وده اللي هنحكي فيه دلوقتي حالا مع بعض. لكن كمان ماجدة بتقول منطقة الراحة في الكلام مع الله، كنت بسألكم من شوية لو هتختار منطقة راحة أريح فيها من استنزاف مشاعر، من ضغط، من تراكمات، منطقة الراحة تكون إيه؟ ممكن تكون قاعدة مع الله، ممكن تكون قاعدة مع حد أتكلم معي، حد برتاح في الكلام معي، ممكن تكون سفرية، ممكن تكون إن أنا أنزل أجري، ممكن تكون مكان بروح، ممكن إن أنا هقعد بس أشغل مزيكا وأشغل فيلم كده وأفصل مع نفسي شوية. فإيه منطقة الراحة بتاعتك؟ شاركونا كده بمناطق الراحة. مرمر بتقول حبيبتي يا لولو انا ببعت من بدري، قريتهم يا مرمر، يعني ممكن يكون بتاخر شويه بس التعليقات كتيره وموضوعنا النهارده كبير فاعذريني لو اتاخرت شويه، لكن لا طبعا قريتهم ما اقدرش استغنى عنك يعني، بس الخوف الوحيد ان هي تكون بس ايه في الحتت اللي بس كان مقطع فيها، لكن انا اكيد قريت تعليقاتك واكيد فرقت معايا جدا. كمان جانيت بتصبح علينا مره كمان، يا جانيت صباح الجمال عليكي للمره الثانيه، برده قريت تعليقك امين كده بس ما يكونش برده راح في تقطيعات البث، لكن صباح الجمال عليكم ومستنياكم تكونوا بتشاركونا اكتر في موضوعنا. ومرمر بتقول امين يا رب، ميرسي يا لولو على آية ربنا الجميلة دي، امين دايما كده، ربنا يباركك بالكلمات المشجعة اللي يفكرك فيها يا مرمر دايما ان انتي متصانة وان انتي تحت رعايته وعنايته. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده عن أنا مش هكبت مشاعري بس محتاج أتعلم أخرجها. الكتاب قال اغضبوا ولا تخطئوا، هنحكي أكتر عن الفكرة دي لكن بعد الفاصل، خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.

0: وبقيت. أنا كنت بخاف أجرب أي حاجة جديدة لحسن أفشل فيها، لأن كنت بسمع الكلمة دي كتير، بقيت مصدقة أني فشل، فما بقيتش أجرب أي حاجة من بدايتها. بقيت دلوقتي ما عنديش مشكلة أجرب أي حاجة مختلفة، بالعكس لو فشلت في حاجة بيبقى عندي تحدي إن أعملها، ومش معنى إني فشلت في حاجة يبقى أنا فشلة. في حاجات مش هبقى شاطرة فيها وفي حاجات تانية هبقى شاطرة فيها، فما بقيتش أخاف من الفشل.
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: اغضبوا ولا تخطئوا، دي كلمات قديس بولس في أفسس 4. لأن أنا من حقي أطلع مشاعري، أنا من حقي ما كنش بكبت مشاعري، من حقي ما كنش بصرخ جوه قلبي. يعني أعتقد أن بعيدا بقى عن أي كلام عاطفي بنقوله، بس صحيا ده مضر، صحيا ده مضر بأجسامنا، مش مضر بأرواحنا، بقى فيزيكلي جسديا إحنا هنتأثر. القائد الذكي ما بيكبتش مشاعره لكن بيوجهها، بيعرف إزاي يوجهها، بيعرف إزاي يختار الأماكن والأوقات اللي هيكون بيطلق فيها مشاعره. لو عندي طاقة حزن عارف إزاي هوجهها وطلعها، لو عندي طاقة غضب، وطاقة الغضب دي من الحاجات اللي لو معرفتش أكون بوجهها بتعمل كوارث، لكن لو عندي طاقة غضب بدل ما تطلع في خناقات هحطها في تمرين في الجيم وفرغ طاقة، أو أحطها في شغل كنت مأجله وطلع طاقة. هخلي نار الغضب ديت بنزين يحركني، أو بنزين يخليني كده أتحكم في مشاعري، أو أتحكم في ردود أفعالي عشان أعرف أطبق كده. اغضبوا ولا تخطئوا، أنا من حقي أغضب، أنا إنسان عندي مشاعر، والغضب ده جزء من المشاعر اللي الله حطها جوايا. الغضب لو خطية ما كانش الله من البداية حطها كشعور إنساني، شعور أنا اتخلقت بيه. لكن هغضب إزاي؟ المسيح غضب، المسيح في مواقف كتيرة اتقال فيها أنه غضب، بس الغضب ده طلع إزاي؟ فأنا من حقي أغضب بس من غير ما أغلط. الشعور موجود، أيا كان الشعور موجود ومسبوح بيه. أي شعور هيجي على بالك دلوقتي ما هوش خطية، ما هوش غلط، لكن الغلط الطريقة اللي هوجهه ليها، الطريقة اللي هخرجه ليها. الخطأ بيجي لما الشعور يمسك القيادة ويوديني في حتة أنا مش عايزة. تخيل كده شعور الغضب دوت لما أوجهه في حتة مش مناسبة يخليني أتخانق مع الناس، لكن لما طلعه في رياضة يمكن هبقى جسديا لائق أكتر لأني كنت بلعب رياضة. شعور الحب لما وجهه لعيلتي ولشريك حياتي شعور جميل، لكن لما طلعه في علاقات بره الإطار المقدس ليها ضيعني. أيا كان الشعور، فكر في أي شعور هو حلو في مكانه، هو بيبقى مفيد لما طلعه في حتة صح، لكن لما طلعه في مكان مش مناسب، لما الشعور يمسك القيادة هيودينا في حتة غلط. في صموئيل الثانية أعتقد صموئيل الثانية 13 في قصة أمنون وثمار وأبشالوم. أنا القصة دي أول مرة أسمعها حسيت أنه لو الغضب طلع في الوقت المناسب لي يمكن كان جنبنا مشاكل تانية. بعدين قصة أمنون وثمار، أمنون وثمار وأبشالوم الثلاثة أولاد لداود بس مش أشقاء، يعني مش من نفس الأم. فالمشكلة بدأت لما أمنون حب ثمار وكان عايز ياخدها ليه، والتفاصيل القصة تقدروا ترجعوا لها في صموئيل 13، صموئيل الثانية 13. لكن هي قالت له اطلبني من الملك وهو مش هيمنعني عنك، لكن هو لقى مشاعره اللي كانت محركة واخدها غصب عنها. أبشالوم شقيقها لما عرف بعد كده قال لها اكتمي الموضوع في قلبك، ده أخوكي، ما تكلمش مع أمنون لا بالحلو ولا بالوحش، ده كلام الكتاب، ما فتحش معاه كلام. لكن الغضب كان لسه جوه قلبه. داود لما عرف وغضب ما خدش أي أكشن، فالغضب ما طلعش، ما توجهش صح زي أبشالوم لما غضب، غضب جواه، بس الغضب لأنه الغضب اتكتم جواه كون مرارة وكون حقد وكون حاجات تانية كتيرة أدت في النهاية أنه دبر جريمة قتل الأخوه أمنون عشان ينتقم، علشان يطلع الغضب، يطلع المشاعر اللي كانت مكتومة. فمشاعري أيا كانت مش غلط، اغضب، ثور، احزن اتكسر. من حقي من حقي كبني ادم اتكسر في وقت ضعفي، من حقي انهار، بس هيطلع امتى؟ عارف كده في ناس يقولك احيانا انا ما عنديش دلوقتي رفاهيه الانهيار. الانهيار رفاهيه. اختار الوقت اللي انهار فيه، اختار الوقت اللي تغضب فيه، اختار الوقت اللي تفرح فيه، اختار الوقت اللي تعلن فيه فرحك. فانا المسؤول عن قياده مشاعري، وانا محتاج اتعلم اقود مشاعري مش بس في الحياه العاديه، انا محتاج اتعلم اقود مشاعري في الازمات. القائد الشاطر مش بس اللي بيسوق وسط الطريق الزحمه، لكن القائد الشاطر هو اللي بيعرف يسوق وسط الحوادث. في حادثه على الطريق هتعرف تسوق، هعرف، هتعرف توصل، هعرف. اتعلم ازاي تتعامل مع مشاعرك، الصدمه، الفقد المفاجئ، الخسارة الغير متوقعة، كل دي صدمات وكل دي مشاعر أنا محتاج أتعلم إزاي أقود في الوقت بتاعها، إزاي أفضل قائد لنفسي حتى وأنا مكسور، إزاي أفضل قائد للجماعة اللي معتمدة عليا حتى وأنا مكسور. داود النبي في المزامير كان بيعاتب نفسه وكان بيقودها، ما كانش بيسيبها هي اللي تقوده، كان بيكلمها يقولها لماذا أنت منحنية يا نفسي، لماذا تأنين فيا، ليه بيتناقش معاها. ترجي الله لاني بعد احمده. اجمدي دلوقتي، خلي عينك على الله، ما تنهاريش دلوقتي. وده من الحاجات اللي انا محتاج اعملها مع نفسي، اتعلم قياده مشاعري. داود هنا كان مثال الحي للقائد اللي بيخاطب مشاعره عشان يوجهها، مش يسيبها هي اللي تكون بتقوده. الخوف، القلق، التوتر، الحزن، كل دول مجرد ركاب في عربية حياتي، كل دول مشاعر ركبة معايا في عربية حياتي. هسمعهم، هنتبه ليهم، هفهم هم عايزين يقولوا ايه، عايزين يحركوني لفين، بس اوعى حد فيهم او اوعى شعور فيهم يلمس عجلة القيادة، يمسك هو الدركسيون. محتاجين يمكن اوقات كتيرة نفكر نفسنا انه السفينة مكانها الطبيعي وسط المية، بس ما تغرقش غير لو المية دخلت جواها. أنا كمان كإنسان أوقات كتير بيبقى مكاني الطبيعي وسط معارك الحياة، وسط مشاكل الحياة، وسط المسؤوليات، وسط التحديات، بس مش هنهار غير لو سمحت للمسؤوليات والضغوطات والمشاكل دي تدخل جوايا. القيادة هي أني أمنع المشاكل أنها تدخل جوايا، القيادة هي أن أنا أمنع المشاكل أنها تسيطر على قلبي وتكون بتقود مشاعري. خليك انت ماسك عجلة القيادة، مش المشاكل هي اللي بتقود حياتك، مش مشاعرك هي اللي بتقود حياتك، انا القائد، انا المسؤول. حاجات كتيرة قوي في حياتنا انا محتاج اتعلم القيادة فيها واسيطر عليها، ما سيبهاش هي اللي تسيطر عليا. طب قبل ما نكمل كلامنا عايزة ارجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد مرمر بتقول هوصف حالتي، او كنت بسألك كده في اول الحلقة لو هتوصف حالتك النهاردة بكلمة، فبيقول بتقول هوصف حالتي، طبعا نشكر ربنا على كل شيء واي شيء بس فيه شوية تعب. امين كده، ربنا يكون بيديكي معونة وقت التعب يا مرمر. بس عاجبني دايما كده انه يا رب شكرا على كل حال، يا رب انت القائد، انت المسؤول، وانا مسؤولة منك، فحتى في عز تعبي انا واثقة ان انت هيكون ليك القيادة. كمان مجدة بتقول الحلقة وقفت وتعاد تاني، معلش للأسف دي مشاكل بس يا مجدة، لكن امين تكون اتحلت. و هقولك على حاجة كمان يا مجدة، المشاكل دي بس هتلاقيها وقت اللايف، يعني انت برضو احنا لسه مكملين وقتنا مع بعض، بس لو جيتي تفرجي على الحلقة بعد كده في الاعادة هتلاقيها امين ان شاء الله يعني تكون شغالة عادي بدون كل المشاكل ديت. كمان بسمة بتقول بخصوص سؤال اللعبة، لو في حاجة او احب سؤالها النهاردة من الصندوق كان بيقول لو في حاجة تحبي تكوني مشهورة بيها تكون ايه وليه، فبتقول لو في حاجة احب اكون مشهورة بيها، احب الناس تقول بسمة اللي سايبة بصمة في قلب كل حد شافته. انا واثقة ان انت كده يا بسمة، يعني انا واثقه ان انت الشخص دوت. بس دي حاجه حلوه قوي اني اليوم ما احب كده ان انا اكون مشهور بحاجه، اكون مشهور بان انا سبت فيك اثر حلو. ويمكن دي من الحاجات اللي انا يمكن بتغريني قوي، انه بحب قوي الناس اللي دايما يتقال عنهم كده انه ده ساب اثر او ده ساب بصمه او الشخص ده مؤثر. ويا سلام لما يتقال كمان كده عليه في غياب وحس انه مش بيتقال كده مجامله ليه، لا ده احنا فعلا قصدنا ان الشخص ده مؤثر، او قصدنا ان الشخص دوت سبب بركه، او ان الشخص دوت شخص ساب بصمه كده زي بسمه. طيب سريعا كده نرجع تاني لموضوعنا، الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلم القيادة فيها او محتاجين نتعلم قيادة مشاعرنا فيها. وطالما اتكلمنا عن القيادة والمشاعر النهاردة، ما ينفعش نكون حتى ولو بناخد الجزء ده كعنوان معنا، قيادة مشاعرنا في الحاجات الرقمية. ودي كارثة النهاردة يا جماعة، بقينا بنعيشها كارثة النهاردة، العالم كله بيعيشها، اننا بقينا ما بنسيطرش على مشاعرنا في الحاجات الرقمية، وبقينا مسحولين في المقارنات. وعايز اقول لكم دي ليها اسم علمي اسمها سوشيال ميديا ايموشنز، علميا اسمها سوشيال ميديا ايموشنز، مشاعر السوشيال ميديا. ازاي الريلز والفيديوز والسوشيال ميديا ومتابعه الانفلونسرز والبلوجرز واليوتيوبرز وكل الحاجات الجديده ديت، ازاي كل الحاجات دي بتخطف مننا عجله القياده لحياتنا وتحطنا كده في فخ المقارنات. هي بتاخدنا كده تحطنا جوه الفخ، انا مش مستنيك انت تخش بمزاجك، انا باخدك احطك اوتوماتيك جوه الفخ. في حين ان القائد مهم ان هو يكون بيحمي نفسه، مش هقول لك يحمي مشاعره، لكن يحمي نفسه من ان هو يكون بيحس بالدونية لما يقارن نفسه بحياة السوشيال ميديا، فيحس بالدونية ويحس بالفشل لما يشوف حياة الناس اللي حواليه مثالية على السوشيال ميديا. بتعجبني قوي يا جماعة، في مجموعة كده من الفيديوز يعني منتشرة برضو على السوشيال ميديا، عارفين كده ايه، بتعجبني قوي لما بتتعمل بيعملوها كده المؤثرين السوشيال ميديا اللي اليوم علاقة بالمدونات بتاعة السفر. في بعض مؤثرين السوشيال ميديا كده معروف، هما الكونتنت او المحتوى بتاعهم قائم على ان هما بيسافروا ويدوا ريفيوهات عن الدول المختلفة وعن الرحلات السياحية والحاجات دي. بعض منهم ابتدى يعمل حاجة لذيذة قوي، لما بتيجي تتفرج على مكان كده تشوف الفيديو بتاعه وتشوف الريفيوهات بتاعته، تلاقي المكان غاية في الروعة، ويا بخت السياح اللي راحوا يتفرجوا على المكان دوت، ومكان يعني سبحان الله من الجمال. لكن تيجي تنزل على الأرض الواقع مثلا وتبيع اللي وراك واللي قدامك وتحوشت العمر راجع زور المكان ده، لقى جميل وحلو كل حاجة، بس مش بنفس روعة الفيديو، مش بنفس بريق الألوان والإدت، مش بنفس النقاء والعزوبية، مش بنفس الضخامة احنا وقت كتيرة بنقارن حياتنا، بنقارن واقعنا بحاجات غير وهمية. مش هقولك بقى شخصيات موجودة على السوشيال ميديا، مش هقولك مؤثرين على السوشيال ميديا بيبينوا جوانب مختلفة من حياتهم، لا ده حتى في الأماكن المناظر الطبيعية، ما ينفعش تبص لبيتك اللي انت قاعد فيه دلوقتي وتبص لبيت واحد تاني بيصور فيديو على السوشيال ميديا، انت مش شايف ورا الكاميرا المكان عامل ازاي، انت مش شايف سنتي يمين وسنتي شمال من الصورة اللي هو مصورها لك كمية الكركبة، هو بس مزبط حتة كده يعني ايه 5 في 5 يصورها فما ينفعش اقارن. مشاعر السوشيال ميديا دي محتاجة قيادة، محتاجة اتعلم ما كنش باخدها كمسلمات، اتكلمنا عنها كتير الوقت اللي فات، ما ينفعش اقارن حياتي بكواليس بشوفها على السوشيال ميديا، او كواليس حياتي بلقطه بشوفها على السوشيال ميديا، مش منطق. ما ينفعش اسيب مشاعري تنساق وراها. قيس على كده بقى حياتنا كلها، احنا محتاجين نتعلم نقود حياتنا. طيب في نقطه مهمه قوي يمكن عايزه احكي معاكم فيها، لو انا منهار مشاعري سيئاني، لو انا بمر بوقت صعب كتير، لو انا بمر بضغوطات كتيرة غصب عني، انا مش عارف ان انا اكون بتخطى المشاعر دي، مش عارف اكون لا انا القائد وانا اللي هتحكم في المشاعر دي، علم النفس ساعدنا في الموضوع دوت ولقلنا مخرج حلو قوي. بيقولك انه مش دايما الجسم بيقود المشاعر، احيانا المشاعر بتقود الجسم، قال لك بقى انه لا ارجع تاني. انت لو ما عرفتش كده بعقلك تكون بتتحكم في مشاعرك، فمشاعرك بقى بتتحكم فيك، لا تاني هنرجع للجسم، بس الجسم بقى ككل مش عقلي، لا هرجع للجسم ككل. فبيقول لك ان الجسم يقدر يقود المشاعر، الجسم جسدك ايدك رجلك ملامح وشك، جسمك تقدر تقود مشاعرك. حد فكر في الموضوع؟ حد سمع الموضوع ده قبل كده؟ جسمك يقدر يقود مشاعرك. يعني ايه؟ يعني ايه جسمي يقود مشاعري؟ في ابحاث عملها علماء نفس في جامعة هارفارد قالوا انه لغة الجسد البادي لانجويج، لغة الجسد مش بتعبر بس عن مشاعرنا، لكن كمان هي قادرة تغير مشاعرنا، هي قادرة تغير كيمياء المخ وتخليك تحس بمشاعر مش اللي انت حاسس بيها دلوقتي، لكن اللي انت عايز تحس بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا محبط، لغة جسدي بتقول ان انا محبط، بتدل على ان انا محبط، لكن انا لما اغير لغة جسدي اقدر اغير الشعور. يعني ايه؟ يعني لما اخد وضعية القوة، لما اخد وضعية التفاؤل، لما اخد وضعية النجاح، ان انا مثلا هفرد ظهري، هنفخ صدري، هرفع راسي، هاخد نفس عميق، بيقولك اعمل ده لمدة دقيقتين على الاقل. هيحصل التالي: اول حاجة هترفع هرمون التستوستيرون بنسبة 20%، وده الهرمون المسؤول عن الهيمنة او القيادة، وبنسبة 25% هينخفض هرمون الكورتيزول المسؤول عن القلق والتوتر. انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا اخدت نفس، فردت ظهري كده ورفعت راسي، انا مش مهزوم، انا قدها. النتيجة ايه؟ النتيجة انه القائد مش مستني ينجح عشان يحس بالنجاح او يرسم علامات النجاح على نفسه. هتنجح، او انا كإنسان عادي النهاردة اقدر انجح لما اعيش النجاح، لما افرد ظهري وارفع راسي واصدق، اخلي مخي، اخلي عقلي، اخلي جسمي، اخلي مشاعري تصدق ان لا انا مش منهزم، انا ناجح، انا مش منهزم، انا قدها. الفكرة ان انت كقائد لو لقيت نفسك خايف، مهزوم، غضبان، منكسر، اضحك على جسمك، اضحك على مخك بجسمك، اضحك على عقلك بجسمك، غير قعدتك وموقف، غير وقفتك لو واقف، مخك هيصدق ان انت اللي مسيطر، مش ان الشعور السلبي هو اللي مسيطر، مش ان الاحباط هو اللي مسيطر. فاضحك على مشاعرك بلغة جسدك، ويمكن دي من الحاجات اللي قالوا انها فعالة جدا وتقدر تغير فعلا النتيجة. انا كنت مهزوم لاني كنت محبط. والحقيقة انه القائد ما ينفعش يقف ندمان على اللي ضاع. انا كنت محبط وضيعت سنين في الاحباط، انا كنت غضبان وضيعت سنين في الغضب، انا كنت حزين وضيعت سنين في الحزن. القائد الصح ما بيرجعش يبكي على الطريق الغلط اللي هو دخله، لا، هيدور على الأول يوترن ويرجع يمشي الطريق الصح. فعشان كده أنا لو النهاردة أنا عايز أكون قائد لحياتي، مهم أتعلم مرونة القائد وأتعلم مهارة القائد. أنا عايز أكون قائد لحياتي وقائد لمشاعري، مش مشاعري هي اللي بتقودني. فلو خسرت جولة عادي، مش نهاية الدنيا، مش أزمة. اتعلم إزاي ترجع تقوم مرة تانية، حتى لو هتطبق موضوع لغة الجسد دوت. محتاج أتعلم إزاي أقود مشاعري، مش مشاعر الندم تبقى هي اللي متحكمة فيا. أنا محتاج أخلي المشاعر دي تبقى خبرة أنا بكتسبها، مش عائق بيعطلني، مش حاجة كده بتأخرني لورا وتخليني أنا مش قادر أسيطر على مشاعري، أو مش قادر أرجع أكون بمسك دريكسيون حياتي مرة كمان. يمكن للأسف إحنا وصلنا لنهاية وقتنا، بس يمكن في الآخر من الحاجات اللي محتاجين نكون بنقولها إنه مش الشطارة ان القائد يفضل شغال 24 ساعة في 24 ساعة. انا محتاج اعمل، يمكن زي ما داود عمل كده، محتاج وقت صيانة، محتاج وقت اقعد فيه مع نفسي، اقوم نفسي، اقدب نفسي، اراجع نفسي، اشجعها بالكلام. يا جماعة فكرة ان انا اكلم نفسي ده مش كلام مجانين، كلم نفسك، شجعها، قولها انت قدها، انت تقدري، افرد نفسك كده وقول الوقت الصعب اللي انا بمر بيه دوت انا قده، المرض اللي انا مهزوم بسببه دلوقتي ده انا قده، مش هيغلبني، مش هيكسرني، أنا قد الوقت ده، ما ينفعش أسيب مشاعر ألم، مشاعر حزن، مشاعر غضب، مشاعر فقد هي اللي تكون بتقودني. أقعد مع نفسك، اشحن روحك، اشحنها بصلاة، حاجة بسيطة جدا. أقعد صلي، سمعها حاجة بتحبها، شجع نفسك، سمع نفسك كلام إيجابي. الحياة فيها مطبات كتير، فيها حفر كتير، فيها مشاكل كتير، بس طول ما أنا اللي ماسك الدركسيون، طول ما أنا اللي ماسك القيادة، أمين، مفيش عاصفة تقدر تكون بتوقعني. يمكن الوقت معاكم جري بسرعة جدا، كان نفسي حكي معاكم في تفاصيل أكتر، لكن وقتنا خلص. هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل يوم الأربع اللي جاي في حلقة جديدة، عندنا موضوع جميل جدا متحمسة أن أنا أكون بحكي معاكم فيه. لكن لحد ما نتقابل يوم الأربع على خير، دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليكي. الفرح وسط الظروف الصعبة، يمكن شيء صعب جدا إنك تفرح وإنت عندك ظروف صعبة، يمكن شيء صعب جدا لما تكون عندك احتياج مادي مثلا وتفرح، أو يعني رب يحفظك لكن لو بتكتاز في مرض وبرضه تكون فرحان. الفرح يمكن أتجرأ وأقول بقى عملة نادرة، لكن الفرح هو شيء مهم جدا جدا. أوقات كتيرة بنتقابل مع ناس بنشوفها نفرح، بنحس إنه الدنيا لسه بخير، ويمكن بتقول كده فلان ده أول لما بشوفه بفرح وبطمن وبحس لسه الدنيا كويسة. لكن عندي سؤال النهاردة محتاج أفكر فيه ومحتاجك تفكر فيه معايا ومحتاجك تفكري فيه معايا. هل يا ترى أنا سبب فرح للآخرين ولا أنا سبب كآبة وحزن للي حوالي؟ خليني أقرأ معاك آية من كلمة ربنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 7 والآية رقم 13. بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. بولس في وقت ما كان بيخدم كان بتقابله مشاكل كتيرة جدا، فبيقول إنه أنا تعزيت بسبب تعزيتكم، لكن الأعظم من التعزية بالنسبة لبولس إنه فرح. وفرح بولس كان بسبب تيتوس، لأنه تيتوس كان مرتاح في الخدمة، فالفرح اتنقل للرسول بولس. ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس. تخيل معايا إنه تيتوس ده، هذا الشخص الجميل اللي كان بيساعد الرسول بولس، تيتوس كان سبب فرح لبولس. تيتوس كان شخص فرحان مع إنه الخدمة كانت صعبة، مع إنه كان فيه معطلات، مع إنه كان فيه ضيقات شديدة. وبالمناسبة كانت التحديات في الخدمة على الرسول بولس من جوه الخدمة وكمان من بره الخدمة، فالواقع يقول مفيش أي حاجة تفرح. لكن كان وسط هذا المشهد المؤلم في شخصية اسمها تيتوس. تيتوس كان فرحان. هل يا ترى أنا كمان بقدر أفرح وسط الظروف الصعبة؟ الرسول بولس يقول كلمات جميلة قوي، يقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كتب الرسول بولس هذه الكلمات وهو في السجن. تخيل واحد سجين بيكتب ويشجع الناس إنها تفرح. فرح الرب، إني أفرح وأنا مصدر فرحي هو ربنا. أنا بفرح مش لأنه عندي حاجة، أو بحزن لأنه ما عنديش حاجة، لكن أنا بفرح لأنه فرحي متعلق بشخص المسيح. أنا بفرح لأني رابط فرحي بشخص الرب الثابت، لأني لو ربطت فرحي بالأمور الزائلة، أنا آسف يعني، غالبا مش هعرف أفرح، لأنه ممكن النهاردة يكون عندي حاجة وبكرة ما تكونش عندي. ممكن النهاردة يكون عندي ممتلكات، عندي سيارة، عندي أموال وغيره وغيره، لكن بعد كده بتزول. فمن فضلك اوعى تربط فرحك بحاجة زائلة، بس اربط فرحك بالشخص الكامل، شخص الرب يسوع المسيح. تيتوس في وسط الظروف الصعبة، مع انه ما كانش الخادم الأساسي المين زي ما بنقول، لكنه كان فرحان. وانا بتساءل، تيتوس انت جبت منين كمية الفرح دي؟ جبت منين انك تكون فرحان وسط تحديات الخدمة؟ تيتوس اتربط بالمسيح، تيتوس اتربط بالرب، عشان كده قلبه فرحان، عشان كده قلبه متعزي، وكمان كان قادر ينقل الفرح بتاعه لرسول بولس. تيتوس عرف مش بس يفرح، لكن عرف يفرح اللي حواليه. اوقات كتيرة بنعرف نعمل حاجة لنفسينا، لكن صعب علينا ننقلها للآخرين. الفرح هو واحدة من الحاجات اللي ربنا عاوز يملأ لبنا بيها في هذه الأيام. الفرح هو واحدة من الحاجات اللي ربنا عاوز يغرقنا فيها. عاوزك تفرح، رب ما شئته لحياتك إنك تعيش فرحان. ممكن تكون بتفكر أنا اللي يفرحني وأجيب منين الفرحة، وأفرح إزاي، ده الدنيا صعبة، ده الأوضاع قاسية عليا، ده محدش داري بالحزن اللي مالي قلبي، ده أنا قلبي متجرح. لكن أنا عايز شجعك إنه تعالى للرب بكل أوجاعك وكل أحزانك، وثق تماما إنه يملاك بالفرح، ثق تماما إنه يملأ قلبك
بالفرح. مش بس كده، لكن الفرح اللي جوايا يفيض على كل اللي حواليا. هل يا ترى أنا سبب فرح للآخرين؟ هل يا ترى أنا بنقل الفرح الداخلي ده لكل الناس اللي حواليا؟ خليني أصلي معاك النهاردة إنك مش بس تكون فرحان، لكن تكون مشجع وسبب فرح لكل اللي حواليك. يا رب من فضلك تعالى النهاردة فرح قلوبنا. أنا بصلي النهاردة إنك تسكب علينا أفراح يا رب. بصلي النهاردة لكل حد من إخواتي حزين أو مضغوط أو يمكن بعدي بأوقات صعبة ومحدش داري بيه، يا رب إملى قلبه وإملى قلبها بالفرح. يا رب كمان بصلي إن إحنا نكون بننقل الفرح لكل اللي حوالينا. ساعدنا نكون زي تيتوس مليانين بالفرح وكمان بنفرح اللي حوالينا، نشهد عن عمل النعمة اللي حوالينا، نشهد عن إنه وسط ظروفنا الصعبة عرف المسيح يفرحنا، فنكون بننقل الفرح الإلهي لكل دواير حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في مدينة شيكاغو في أمريكا اتذاع خبر زمان إنه في حريق بدأ في المدينة في وقت متأخر في الليل، بس على ما النهار طلع وحاولوا يطفوا الحريقة ديت كانت نتاج الحريقة كبيرة جدا. 100,000 شخص فقدوا بيوتهم، أكتر من 17,000 مبنى اتدمروا، و 300,000 شخص ماتوا، والخسائر اللي حصلت دي كلفت المدينة أكتر من 400 مليون دولار. شوية شرارة ممكن تولع نار، والنار دي لو اتسابت ممكن تحرق وتدمر مدينة بالكامل. عايز أقرأ معاك جزء من كلمة ربنا في يعقوب 3:5، بيقول كده إنه هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار. وجزء تاني في أمثال 15:1 بيقول كده إنه الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط. كلمة ربنا بتعلمنا إن اللسان نار، وكلماتنا كمان ممكن تكون شرارة، والشرارة دي بتبدأ لحريقة، لكن لو اتحكمت في النار دي أنا ممكن أطلع منها طاقة تدفي أو تدي نور. هو في الآخر اختيار من اتنين، هتحكم في لساني إزاي؟ هل هستخدمه عشان خاطر أكون مع اللي حواليا بتكلم كلام حياة وبشجع اللي حواليا وببنيهم، ولا بختار بلساني إن أنا أكون بوجع اللي حواليا وبقول كلام ممكن يكون بيكسر قلوبهم حتى لو اللي بقوله صح؟ الموضوع كله ليه دعوة أنا بقول إيه وبقوله إزاي. كلمة ربنا بتعلمنا كمان إنه ليكن كلامكم في كل حين بنعمة مصلحا بملح. يا رب أنا بصلي إنه لو قلبي في الآخر هو اللي بيطلع منه كل الكلام، من فضلة قلبي بيتكلم لساني، أنا بصلي يا رب إن أنا أدي لك قلبي، وبصلي يا رب إنه أختار بكلماتي إن أنا أبني اللي حواليا، ما كنش بهد، ما كنش بعور، ما كنش بكسر قلوب اللي حواليا، لكن أختار بلساني إن أنا أقول كلام حياة يبني ويشجع. أمين.

لسه عندك أمل فينا يا رب، عندك لسه يا رب رحمة جديدة يا رب كل يوم يا رب. شكرا يا رب عشان عندك يا رب قلوب جديدة يا رب تبدلها لنا يا رب، برغم قلوبنا يا رب تشبهت يا رب العالم يا رب وسلوكه وطباعه يا رب. شكرا لأنه أنت الوحيد يا رب اللي تحفظ قلوبنا يا رب بقلوب سماوية يا رب، بنفس بصمة السماء يا رب، قلوب بتحس يا رب بوجعك وبتحس يا رب باللي يرضيك يا رب يا رب، وتعمل بس مرضاتك يا رب وتخاف على زعلك يا رب. نحبك يا رب، احفظ يا رب لساننا يا رب وحالنا يا رب كله يا رب في مخافتك يا رب، نبقى طول الوقت يا رب عينينا عليك ونحبك يا رب.

وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وأصلي أن تكون هذه كلمة تعزية ورجاء وقوة لكل الأحباء المستمعين والمتابعين. هل شعرت يوما أنك غارق في بحر هذا العالم؟ أمواج من الهموم، تيارات من التجارب، رياح من الإغراءات تريد أن تبتلع حياتك، لكن هناك سر عظيم يقدمه لنا الكتاب المقدس، سر اسمه الإيمان. الإيمان ليس مجرد فكرة أو شعور، بل هو سفينة نجاة في وسط العاصفة، هو العين التي ترى المسيح قائما على الأمواج، هو المرساة التي تثبت النفس حتى لا تجرفها التيارات. في هذه الحلقة أحبائي المستمعين والمتابعين، سنتأمل معا كيف يحول الإيمان البحر الهائج إلى طريق خلاص، وكيف يقودنا إلى أمان.

0: الآن حيث ينتظرنا يسوع. ابقوا معنا لنكتشف معا قوة الإيمان الذي ينجي من بحر هذا العالم. الإيمان يعبر عنه الكتاب المقدس وهو أساس الأمان والحماية الروحية والجسدية. الإيمان يمثل الثقة بالرب الذي يحفظ ويحمي في وجه التجارب والظروف الصعبة. هو يحرر من الشكوك والمخاوف ويجلب السلام الداخلي، بالإضافة إلى الضمان الأبدي للخلاص لمن يؤمن. الإيمان يحمي. الإيمان ملجأ في مواجهة التجارب والشكوك والمخاوف، فيعتبر الإيمان بمثابة طائر يغني في الظلام، مانحا ثقة في الرب الذي هو الحامل أمين في مواجهة هذه الظروف المربكة. الإيمان يحرر من الفخاخ، يحرر من الفخاخ التي يقع فيها الإنسان. الثقة بالرب تحرر وتجعل هذا الإنسان المحرر كطائر يطير، وفقا لما ورد في الكتاب المقدس أننا نرفع أجنحة كالنسور. المزمور 121 يؤكد على أن الله هو الحافظ، هو الظل، يحمي من كل شر ويحرس الدخول والخروج، ويدعو سفر الأمثال الأصحاح الثالث إلى الثقة بالرب بكل القلب وعدم الاعتماد على الفهم الذاتي، مما يشير إلى أن الرب هو المتكل الوحيد والثقة به هي الطريق للحماية. في إنجيل يوحنا يذكر ويذكر أن المؤمنين لن يهلكوا أبدا وأن خلاصهم مضمون بالإيمان بالرب يسوع المسيح. بالإضافة إلى الأمان في الحياة الحالية، يوفر الإيمان الأمان الأبدي في الخلاص. فالكتاب المقدس يعلم أن المؤمنين يتمتعون بالأمان الأبدي بمجرد تبريرهم بالإيمان بيسوع المسيح. الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن الأمان الحقيقي، لكن يوضح لنا أن الأمان لا يوجد في الظروف ولا في المال ولا في البشر، بل في الرب وحده. وبعض الجوانب الكتابية حول الأمان: أولا، الأمان في حضور الله. المزمور 91 يعلن: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أي أن الحماية الحقيقية ليست في حصون العالم بل في القرب من الله. وثانيا، الأمان في وعود الله. الرب وعد: لا أهملك ولا أتركك. هذه الكلمات تؤكد أن المؤمن محاط برعاية إلهية ثابتة لا تتغير. وثالثا، الأمان في محبة الله الكاملة. يقول: لا خوف بالمحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. الإنسان المؤمن لا يعيش في رعب من المستقبل، لأن قلبه مستقر في محبة الله. ورابعا، الأمان في قيادة الرب يسوع المسيح. هو قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. نعم، فالعالم يعطي سلاما مؤقتا، أما الرب يسوع المسيح فيعطي سلاما أبديا وسط العواصف. وخامسا، الإيمان والأمان في الرجاء الأبدي. المؤمن يعرف أن حياته ليست فقط على الأرض بل محفوظة في المسيح للأبدية. يقول في رسالة كولوسي: حياتكم مستترة مع المسيح في الله. الأمان الحقيقي أحبائي ليس في غياب المخاطر، بل في حضور الرب معنا وسط المخاطر. ليس فيما نملك، بل فيما نعرف ونثق به. الرب يسوع المسيح هو الأمان الحقيقي، هو الأمان الحقيقي. حتى إن هاجت الأمواج والبحار يبقى ثابتا، ويبقى مؤتمننا، ويبقى مرساتنا الآمنة. هو معنا في وسط الأمواج. يقول: لا تخف، ثق، أنا هو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم زياد شحادي ونستمع إلى ترنيمة هاج البحر، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.
1: هاج البحر وساد الليل، عصف رياح وحب.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هاج البحر وساد الليل، لكن الرب يسوع المسيح يقول أنا هو، لا تخافوا. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد من هنا من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم: الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وذكرنا قبل الفاصل أن الأمان الحقيقي ليس غياب المخاطر، بل حضور الله معنا وسط المخاطر، ليس فيما نملك بل في من نثق ونعرف الرب يسوع المسيح هو الأمان الحقيقي. في الكتاب المقدس الإيمان ليس مجرد اعتقاد، بل هو ثقة عميقة بالرب تمنح الأمان في الحياة الحالية والمستقبلية، وتحمي المؤمن من الشرور والتحديات، وتضمن له الخلاص الأبدي. يقول لنا الكتاب المقدس بأن الإيمان هو علاقة شخصية بين الله أيضا آباء الإيمان إبراهيم، وكل شخص يطيع الله هو أيضا في علاقة مع الرب بالإيمان، الآباء الذين خرجوا من مصر وعبروا البحر الأحمر. التعبير الأفضل لهذا الأمر هو أن يكون الإنسان في مأمن، فالإيمان يعطي هذا الشعور بالأمان. أن يكون الإنسان مؤمنا في نظر الكتاب المقدس هذا يعني أن يجيب على أمانة الله بأمانة الشعب أفرادا وجماعة، وهذا نراه بشكل خاص لدى الأنبياء. هناك وجه آخر مهم للغاية للإيمان في الكتاب المقدس: الطاعة للإيمان، أو الطاعة للإرادة الإلهية من خلال الطاعة للشريعة، شريعة الله التي أعطاها لموسى على الجبل، بالإضافة إلى الإعلان والشهادة لهذا الإيمان في العالم المحيط. في العهد القديم يمكننا القول بأن الإنسان يؤمن بفضل أعمال الله القديرة التي تممها معه مع الشعب مع الآباء. هذا هو الإيمان الذي يطلبه يسوع المسيح من سامعيه عندما كان يقوم ببعض العجائب فيما بينهم، ويطالبهم بفهم علامات الأزمنة وزمن الخلاص الآتي من خلاله، كما أنه كان يطالب بهذا الإيمان عندما يطلب منه أن يتبعوه. يقول: حان الوقت واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. هذا الإيمان يترجم من خلال التغيير الذي يحدث في الإنسان، ما كان مستحيلا أصبح ممكنا وينتظره الإنسان في الرجاء. قال الرب يسوع المسيح: إذا كنت تستطيع كل شيء ممكن للذي يؤمن. الحق أقول لكم، من قال لهذا الجبل قم وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله سيحدث يكون له هذا. الإيمان هو ثقة ورجاء، بالإضافة إلى التمسك به على أنه حقيقة. الإيمان يعني في بعض الأحيان أيضا محتوى الإيمان. مقارنة مع الشريعة يبين لنا بولس من خلال قراءته لقصة إبراهيم بأن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى البر المطلوب من الله هو الإيمان، والذي يعطيه الله بنعمته للإنسان، والذي هو بمتناول يد كل إنسان. يوحنا يشدد بدوره على الحياة الجديدة. الإيمان لدى يوحنا هو تلك العلاقة الشخصية مع الله الذي يجعل الإنسان يولد ولادة جديدة لحياة جديدة، كما أنه في علاقة أيضا مع الإخوة. بولس يعتبر ذاته أتى إلى الرب من خلال الإيمان، من خلال هذا الإنجيل الذي استقبله شخصيا. إذن الإيمان مهم جدا جدا. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم الذي يمر بأحداث متسارعة، عالم يكثر فيه القلق والخوف من الغد. يبحث الإنسان عن بر أمان يرسو عنده قلبه، هذا البر هو الإيمان. بالإيمان أنا عايش بيك، مع المرنمين مخلص سعيد وصار معروف، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: بالإيمان أنا عايش بيك، يلي ناقشني على كفيك والرب يقول لنا أنا الأمان حبي ضمان. عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب. أرحب بكل الذين انضموا إلينا ويستمعون من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. وللتذكير موضوع الحلقة لهذا اليوم، الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وذكرنا قبل الفاصل أنه في عالم يموج بالأحداث المتسارعة، في عالم يكثر فيه القلق والخوف من الغد، يبحث الإنسان عن بر أمان يرسو عنده قلبه. قد يظن البعض أن الأمان يوجد في المال أو في العلاقات أو في المناصب، لكن الحقيقة التي يعلنها الكتاب المقدس واضحة، الأمان الحقيقي لا يوجد إلا في الإيمان بالمسيح يسوع. الإيمان كسفينة نجاة. نوح نجا من الطوفان لأنه آمن وبنى الفلك. بالإيمان المسيح هو فلكنا وسط أمواج الشر. الإيمان كعين ترى المسيح وسط الأمواج. بطرس مشى على الماء بالإيمان، لكن حين نظر إلى الرياح خاف وغرق. عندما تركز عينيك على يسوع لا تهزمك عواصف العالم. الإيمان كمرساة للنفس. يقول في رسالة العبرانيين، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان يربطك بالرب مهما هبت الرياح. الإيمان يقود للبر الآمن. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، فتحول البحر من تهديد إلى طريق خلاص. الإيمان يجعل البحر نفسه معبرا إلى حياة جديدة. الإيمان يحمينا من إغراءات العالم التي تغرق الإنسان، تيارات الشهوات تجذب القلب بعيدا عن القداسة، دوامة محبة المال تسقط النفس في الطمع والعبودية، عاصفة الخوف والقلق تزعزع الثقة في وعود الرب، ضباب الأفكار الباطلة يشوش البصيرة ويضلل الطريق، أمواج الكبرياء والمجد الباطل ترفع للحظة ثم ترمي في العمق، التيارات الخفية تسحب الإنسان تدريجيا بعيدا عن الله. لكن الإيمان جواز عبور آمن تماما، كما لا يستطيع المسافر أن يعبر المطارات من دون تذكرة سفر، كذلك لا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى حياة الراحة والإطمئنان الحقيقية من دون الإيمان. الإيمان هو تذكرتنا إلى الحضور الإلهي، إلى الأبدية، إلى بر الأمان الذي لا يتزعزع. الإيمان يحول الخوف إلى رجاء. الخوف يملأ القلوب، خوف من المرض، خوف من الفشل، خوف من المستقبل، لكن الإيمان يحول الخوف إلى رجاء. حينما أرفع عيني إلى الله أستطيع أن أقول مع المرنم، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الإيمان يعطيني هوية ثابتة، فالعالم يفرض هويات زائفة، أنت ناجح إن كنت تملك كذا وكذا، أنت ذو قيمة إن كنت مشهورا، لكن الإيمان يهمس، أنت ابن لله. هذه الهوية هي أعظم ضمان للأمان، لأنها لا تزول ولا تتغير مهما تبدلت الظروف. الإيمان ليس هروبا بل انتصارا. قد يظن البعض أن الإيمان هو ملاذ للضعفاء أو هروب من الواقع، لكن كلمة الرب تقول هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. الإيمان لا يخرج من المعركة بل يعطينا النصر داخلها. الإيمان يحرر من الاتكال على الزائل، فكم من الأشخاص بنوا أمانهم على المال لكنه ضاع، أو على أشخاص لكنهم تغيروا. الإيمان يفتح العيون على الأمان الثابت في الرب الذي لا يتغير أبدا. الإيمان يبني جسرا لا سورا. الإيمان لا يجعلنا منعزلين عن الآخرين، بل العكس، يجعلنا سبب بركة وأمان لهم. فالمؤمن الحقيقي ينقل السلام لمن حوله، فيصير بيته وعائلته ومجتمعه أكثر اطمئنانا بسببه. إذن الإيمان يجعلنا سبب بركة وأمان لمن حولنا. هذا الإيمان هو الثقة في أن الرب حتما سيأتي حتى في الهزيع الرابع. تيجي في رابع هزيع تأسر الكل لصليبك. فاصل مع فريق الحياة الأفضل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة والمعزية جدا تيجي في رابع هزيع مع فريق الحياة الأفضل. حتما سيأتي الرب، ثق بتدخلاته ومعجزاته العظيمة حتى في الهزيع الرابع، حتى في قمة اليأس هو يأتي. توقع هذا بالإيمان. حلقتنا اليوم بعنوان الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. ليس الإيمان مجرد موافقة فكرية للإنسان على حقائق خاصة بالله، إنه عمل أثق به بحرية الله الذي هو أب يحبني، إنه انضمام إلى، إنه يعطيني الأمل والثقة. ليس هذا الانضمام إلى الله خاليا بالطبع من المحتويات، معه ندرك أن الله نفسه أظهر ذاته لنا في المسيح، أظهر محياه، أظهر وجهه، جعل نفسه حقا قريبا لكل واحد منا. لا بل أظهر الله أن محبته تجاه الإنسان، تجاه كل واحد منا، هي من غير حدود على الصليب. يظهر يسوع الناصري ابن الله الذي صار إنسانا لنا بالطريقة الأكثر إنارة. إلى أي مدى تصل هذه المحبة؟ حتى بذل ذاته، حتى التضحية الكاملة. أن يكون لنا الإيمان إذن هو أن نلتقي بهذا الإله. إذن مرة أخرى، أن يكون لنا الإيمان أن نلتقي بهذا الإله الذي يساندنا ويعطينا وعد محبة لا يمكن تدميرها، لا تصبو إلى الأبدية فحسب بل تمنحها. إنها ثقة بالرب على مثال موقف الطفل الذي يعرف جيدا أن كل صعوباته، كل مشاكله بمأمن، إنه محمي من أبيه وأمه. الإيمان يعني أن أسلم نفسي بثقة إلى المعنى العميق الذي يدعمني أنا، ذلك الشعور الذي لا نقدر أن نمنحه لأنفسنا بل أن نتلقاه كهبة فحسب، والذي هو الأساس الذي به نعيش من دون خوف. هذا اليقين المحرر والمطمئن للإيمان علينا أن نعلنه بالكلمة حتى نظهره في حياتنا. هذا اليقين المحرر والمطمئن للإيمان علينا أن نعلنه بالكلمة حتى نظهره في حياتنا. نعلن اليقين والإيمان أن الرب بحكمته ماسك لزمام أمور حياتنا كلها، لا يفلت شيء من قبضة يده الحكيمة. فاصل مع القس أمجد سعد ذكري وترنيمة بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، يا حبيبي ساعدني أشكر وسلم واستريح. ما أجمل كلمات هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. من أين نستمد هذا الإيمان؟ بالطبع نستمد إيماننا ونثبت فيه من خلال النظر المستمر إلى رئيس الإيمان ومكمله. تقول الرسالة للعبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يسوع ابن الله عندما صار إنسانا شاركنا حياتنا الروحية كما أنه شاركنا حياتنا الطبيعية، وهكذا فإن حياته كانت حياة إيمان. هذا سر لا يمكن فهمه تماما، ولكننا نقر به لأننا نجده معلنا في كلمة الله. طبعا إن ابن الله لم يكن بحاجة إلى أن يؤمن بالله، إذ كان هو الله، ولكنه كإنسان عاش حياة إيمان لا حياة عيان. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، العالم مليء بالأمواج والتيارات. وحده الإيمان بالمسيح يسوع يجعلك تعبر البحر وتصل إلى بر الأمان. تمسك بسفينة الإيمان ولا تدع أي إغراء أو تيار يسرقك من يد الرب، فهو وحده الذي يقودك إلى الحياة الأبدية. العالم قد يتغير، المال قد يضيع، الناس قد تخون، لكن والمستقبل أيضا يبدو غامضا، لكن هنا بر أمان ثابت، الإيمان بالمسيح. فلنتمسك بهذا الإيمان لأنه وحده يهدئ العاصفة في الداخل ويقودنا إلى الميناء الأبدي، حيث لا دموع ولا خوف ولا قلق، بل سلام كامل في حضرة الرب. هذا السلام الكامل في حضرة الرب ينبع من ثقة أن الرب عينه علي كل يوم طول اليوم وطول الرحلة ومشوار حياتي. أختتم وإياكم هذه الحلقة بهذه الترنيمة الرائعة والمعزية مع المرنم ماجد شفيق: كل يوم عينك علي طول الرحلة والمشوار. مطمن أنا مش وحدية، أنت معايا ليل ونهار، أنا مليش غير أحضانك. سلم للرب كل أمورك، سلم للرب كل مخاوفك وقلقك، كل دموعك هو يراها، هو سيعتني بك، هو سيهتم بك ببقية مشوار حياتك. حبائي أختتم وإياكم هذا الوقت، وصلاتي أن تكون كل كلمة وصلت إلى القلوب، وأن الرب لمس الأذهان وتعامل معها، وأصلي من أجل بقية نهار مبارك وسعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء في حلقة الغد، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: لا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه ميزانيه من الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان انا احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا

0: تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
1: تمام جدا. عندنا برضو القراءه الثانيه بتاعتنا في انجيل يوحنا الاصحاح الاول من الايه 29 لحد الايه 34.
0: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. هذا هو الذي قلت عنه: ياتي بعدي رجل صار قدامي، لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه، لكن ليظهر لاسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
1: تمام جدا، تمام جدا. قراءتين، وعلى ما أظن أنه كل القراءتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرى لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا، يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين، إنه يجوا شنو، يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف انه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم انا بعمدكم بشنو، بما لشنو، للتوبه، ان تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ انه المسيح هيجي، يعني انه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ انه المسيح جاي،
0: وكان بيقول فيه انه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم معي بالروح القدس هنا.
0: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح: يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح قال هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
0: بشكل حمامة.
2: يس.
0: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء.
2: اوكي يس، ايوه. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
0: بالضبط.
2: ده في المقطع الاول. المقطع الثاني في يوحنا
1: اصحاح الاول
2: 29، صح،
1: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع اكثر من متعمدة، لانه بدا طوالي، يعني بانه كان هو كان بي بي بيوري اليهود انه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
1: ده حيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات. فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
0: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة
0: يعني لسه ما أعرف.
1: أيوة. أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكي لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
0: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
1: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
0: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
1: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟
2: أكيد
1: هذا هو ابن حيدر أسرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط
1: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
1: تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
1: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
0: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
1: شخصية قوية صح
0: بالضبط
1: ياكل جراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز الطريق ليه ليسوع
0: في عدد الثلاثة. انت دار تقول شكلك
1: لا ما
0: في عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي
1: ظهر أشياء
0: يعني.
1: اللي هي النبوة صح
0: كانت.
1: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد 7 قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا برضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح؟ قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبدا
0: أبدا بالضبط.
1: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع. يسوع كان لسه معروف إنه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء إن كان إنسان يعني.
1: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الإنسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
0: بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي
1: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
1: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
0: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
0: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه
1: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجه مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامه جات نازله واللي هو الروح القدس ظهر بصوره موضحه صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
1: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
1: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح يعني اعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق. وزي ما انت قلت كمان انه الانسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لانه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الانسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه ما لم انه فعلا شخصيته كانت الشخصيه ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البريه صح او في الغابه والصحراء وحاجه غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
0: مناقضين
1: جو متوقعين انه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله انتم رجال الدين. لكن يوحنا قال لهم يا اولاد الافا يا اولاد الدبايب كان يوبخ شخصيه قويه مش انه بس قويه لكن انه الشخصيه كان انه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الانسان قدامه. انا عاوز اعلن الشيء الالهي او انا عاوز اقول اعلن التعليم الصح انا او عاوز اقول الكلام الصح انتم ما رجعتوا تسووه ما صح انتم قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبههم عاش حياه عجيبه زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنو لما يكون بسيط يعني هو بيقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
0: يعني كأنه صار بيوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة، يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا. دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
1: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاور المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك، رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي، يعني أي إنسان لو محله أنا النبي. في جاور المسيح وعالي المسيح، المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جا قال لي، قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا إن أنا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
0: يفتش
1: في النهاية، يجي واحد لا ولا لو أي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا أخي ده، يجي يقول لي يا أخي لا أنا محتاج أعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالآخر قال له يعني ما رأيته وشحته بأنه ابن الله، هو ابني الله، يعني قالت آخر كتاب ما قتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا آخر حاجة زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
0: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة، يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه سالوس تمت هنا بالحتة، يعني الآب والروح المقدس والابن.
1: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت هتقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
0: لان ندي فرصه لصبر.
1: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول أساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبطاطا.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل.

0: سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب، فقال لهم:
0: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
0: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
2: نحن ذرية إبراهيم وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
3: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
0: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
2: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
0: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
3: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
2: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا، أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا، أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صباح السادسة عشر.
2: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
3: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
4: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
3: وتساءلوا:
5: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
3: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
2: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
3: فقال له تلاميذه:
4: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
3: أجابهم يسوع:
2: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابتة وراسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج سامع الصلاة. شكرا رب قوي لأجل وجودنا مع بعض، متشجع خالص وفرحان جدا جدا، وبستنى الوقت ده من الأسبوع للأسبوع. الحقيقة القعدة مع حضراتكم وقدام الرب ممتعة جدا، قد إيه بكون فرحان. ودايما بقول انه البرنامج مش مجرد كده برنامج بيقدم، لكن بحسنا قاعد وسط عيلتي، وسط احباء مباركين بيحب الرب جدا، بيصلوا بيحبوا الصلاة، واثقين في ان الرب بيسمع الصلاة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، قال الكتاب عنه يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. اتقال كده عن الرب انه سامع الصلاة، وعشان كده كل الناس بتجيله، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين وبنصلي ليه، لأنه بيسمع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين وبنسكب أمامه مشاكلنا وضعفاتنا وكمان همومنا، ومتأكدين أنه بيسمع الصلاة. هشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على الصفحة، وفي اخواتي من فريق المتابعه بينقلوا لي الطلبات اول باول. كمان لو عايز تبعت لي حاجه خاص طبعا بكل سرور هنكون بنصلي لاجلك. لو عندك اي طلبه صلاه ابعت لنا هنكون بنصلي لاجلك. كمان لو عندك استجابه صلاه، لو عندك شكر تقدمه للرب من فضلك اعمل كده، علشان نكون بنشكر الرب معاك. في يوم من الايام المسيح لي كل المجد شفى 10 اشخاص مليانين بالبرص، كان مرض خطير جدا جدا، وبعد ما تمجد الرب معاهم وشفاهم رجع واحد يعني سجد عند اقدام المسيح وشكره. فالرب بيقول له يعني اين التسعة؟ انا شفيت 10 اشخاص، فين التسعة؟ اين ذهب هؤلاء الرجال؟ الله ينتظر اني اقدم الشكر على كل امر بيصنعه معايا. بنفرح قوي زي ما صلينا مع بعض ان احنا كمان نشكر الرب مع بعض. فلو عندك اي طلبه صلاه من فضلك ابعت لنا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحه الراديو دلوقتي، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. والناس كمان اللي بتتابعنا من ابلكيشن راديو سامة، اهلا وسهلا بيكم. واشجعك انك تحمل التطبيق، انه التطبيق متاح بالنظامين، على نظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، التطبيق عليه كل برامج راديو سما المميزه.

خلينا نبتدي وقتنا بالصلاة وطلب وجه الرب. تعالوا نبتدي وقتنا كده وإحنا طالبين ربنا، نقول له بارك الحلقة النهاردة ودينا وقت مبارك. يلا نرفع قلوبنا للرب. يا رب شكرا ليك لأنك إله كل نعمة، شكرا لأنك صالح موجود بتتحنن علينا بتترائف علينا. يا رب جايين قدامك بنسلمك وقتنا، واثقين فيك أنك عندك نعمة جديدة لينا. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تدينا وقت طيب. يا رب بنديك الحلقة، بصلي النهاردة أنك تمد إيدك لينا ببركة خاصة. يا رب اوصل لكل حد النهاردة بيسمعنا، كل حد معانا متابعنا، كمان كل حد يسمع الحلقة دي بعدين. أنا بصلي أنك ترافق هذه الخدمة وهذا العمل بحضورك القوي. مكتوب أنه كلمة الله لا تقيد. شكرا لأجل الإتاحة اللي بقينا فيها أنه كلمتك توصل لينا عبر الأميال وعبر آلاف الأميال. يا رب شكرا من كل القلب، لأنه النهاردة الوقت بين إيدك، متأكدين أنك أمرت لينا بالبركة. في اسم يسوع بنصلي وليك كل المجد، آمين آمين. النهاردة هنصلي من أجل طلبتين. يمكن بعضكم شاف ستوريهات صفحات الراديو. هنصلي من أجل السنجل مازرز، كل الزوجات اللي عندهم أولاد ومنفصلين عن أزواجهن، هنصلي من أجلهم. هنصلي لو حتى أم يعني أرملة، هنصلي من أجلها. هنصلي من أجل الأمهات اللي عايشين بدون زوج، هنكون بنصلي النهاردة من أجلهم. وكمان هنصلي النهاردة من أجل بلد غالي على قلوبنا جدا، هنصلي من أجل المغرب، هنصلي من أجل المملكة المغربية. هنصلي أن الرب يبارك المغرب، يبارك هذه الأرض، لأنها أرض غالية على قلب الرب جدا. عشان كده لو تعرف حد من المغرب منشن له الحلقة، ولو يعني تعرف أم بتعاني وهي بتربي أولادها لوحدها الحقيقة برضو تقدر تمنشن الحلقة عشان أكون بنصلي لأجل. عندنا طلبات صلاة كتير جات لنا النهاردة، وعندنا موضوع مهم جدا جدا جدا هنكون نتكلم فيه. بس بعد ما نبدأ وقتنا بالعبادة والتسبيح، تعال نطلع نسمع التريمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، ورجعنا تاني مع بعض واحنا بنبتدي وقتنا. وزي ما قلت قبل الفاصل انه النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. بنقرأ كتير عن الذبائح الحيوانية، وانه الانسان على مدار التاريخ كان بيقدم ذبائح حيوانية علشان يرضي الرب. والحقيقة تعالوا نرجع شوية للموضوع من بدري. هل الله أمر الإنسان أنه يقدم ذبائح حيوانية، ولا دي فكرة الإنسان عملها؟ يا ترى الموضوع بدأ إزاي؟ الحقيقة بنشوف في سفر التكوين أنه الرب صنع الأرض وصنع السماء، صنع كل حاجة وخلق كل ما هو على الأرض، وتوج الخليقة بالإنسان. وكده مقدس بيصرح انه الرب خلق الانسان، وقال الرب لآدم وحواء خليكوا في الجنة، اثمروا، كثروا، ملأوا الارض، اخضعوها، تسلطوا عليها. وكان الرب بيطلب من الانسان انه يسود على الارض ويسود على الخليقة. جاب منين الانسان هذا السلطان؟ من خلال خضوعه للرب، من خلال طاعته للرب. هو بيستمد سلطانه لأنه موكل من الله على الأرض، فالإنسان هو ممثل الله في الأرض. لكن بكل أسف لم تسير الأمور يعني بهذه الطريقة الجميلة والحلوة، لكن سقط الإنسان. كلنا عارفين القصة وحكايتها، وإزاي أنه الإنسان سقط في الخطية. الحية خدعت حواء، وحواء استسلمت لخداع الحية، وحواء أعطت رجلها فأكل من الشجرة اللي ربنا قال لهم ما تاكلوش منها، وسقط الإنسان في العصيان وطرد الإنسان. وطبعا زمان ما كانش فيه يعني احنا لسه في بداية الخليقة، فأما أنجب آدم وحواء أولادهم بدأوا أكيد يعلموهم يعني انه الرب عايز مننا نعيش حياة مقدسة، اوعوا تغلطوا زينا. لانه الرب كلنا عارفين انه الرب بعد ما خلق ادم وحواء، وبعد ما سقط ادم وحواء، سطر ادم وحواء نفسهم بورق التين، بس جف ورق التين، يبس وجف. وعشان كده بنشوف هنا اول اشارة للفداء في الكتاب المقدس. بنشوف انه الرب يقول الكتاب انه صنع الرب لهما اقمصة من جلد. لاحظ معايا التعبير صنع، ما قالش الكتاب انه الرب خلق اقمصة من جلد. كان ممكن يأمر انه ليكن قميص من جلد لآدم، ليكن رداء من جلد لحواء، لكن الرب ما عملش كده. لكن يقول الكتاب انه صنع. يعني ايه صنع؟ يعني جاب الرب حيوان وذبحه ذبيحة، وخد جلده وسطر آدم وحواء. وكان الرب بيأسس لمبدأ وفكرة انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لأنه نفس الإنسان في الدم. فأصبح في مبدأ اسمه أنه الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية علشان يرضي الرب. طبعا تقول لي الإنسان يحتاج لذبيحة حيوانية، ده كانت مسألة وقت، كانت رمز، كانت تعبير باهت عن الذبيح الأعظم اللي هيجي في ملء الزمان، شخص الرب يسوع المسيح اللي بيقول عنه كتاب في غلاطي 4:4. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. خلق الرب آدم وحواء، وأنقذ الرب آدم وحواء، وسترهم من خطيتهم. وبعد ما طردوا من الجنة استمر موضوع الذبائح الحيوانية، وأنجب آدم وحواء قايين وهابيل. خليني أروح معاك لسفر التكوين، سفر التكوين أصحاح 4، بيقول الكتاب في عدد واحد: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. آدم وحواء خلفوا ولدين، ولد اسمه قايين، ولد اسمه هابيل. والكتاب بيقول إنه هابيل كان راعي للغنم، كان بيرعى أغنام، وقايين كان عاملا في الأرض، يعني بلغتنا النهاردة فلاح مزارع. والاثنين سمعوا توصيات آدم وحواء ليهم، الاثنين سمعوا التعليمات الإلهية اللي ربنا قال لهم عليها. حبايبي احنا غلطنا، احنا ما سمعناش صوت الرب، احنا عصينا الرب، احنا اتخدعنا من الحية، احنا استسلمنا للضعف، احنا كان ينفع نطيع الرب. لكن كأنه يعني بأسلوب النهاردة كده آدم وحواء يقولوا لهم: يا أولاد انتوا البركة، انتوا اللي فيكوا البركة، انت قايين وانت هابيل اسمع صوت الرب، الرب طالب انك تقدم لي ذبيحة حيوانية. يا قايين اسمع طلب الرب منك، الرب طالب منك انك تقدم ذبيحة حيوانية. وانت كمان يا هابيل اسمع اللي عايزه الرب منك، الرب عايزك تقدم ذبيحة حيوانية. وده اللي بنسميه التواتر. ما كانش فيه تكنولوجيا، لكن كان الأخبار بتنتقل بالتواتر، بالكلام من جيل إلى جيل. كتاب يعلمنا زي ما قرينا إنه هابيل كان راعي غنم وقايين كان مزارع، بس في حاجة خطيرة قوي. قايين قدم للرب وهابيل قدم للرب. التعليمات الإلهية إنه يقدم الإنسان ذبيحة حيوانية. ليه؟ لأنه بنعرف بعد كده من أسفار موسى، من باقي الأسفار، أنه نفس الحيوان في دمه. فلما يقدم ذبيحة حيوانية كأنها بتكفر عن خطيته. ولما بنشوف موسى والناموس وإزاي أنه الرب طلب من الإنسان أنه يقدم ذبيحة حيوانية، كان بيروح للكاهن والإنسان يجيب معاه خروف أو أي ذبيحة حيوانية ويحط إيده على، بعد ما الكاهن يحطها على المذبح، الإنسان الخاطي ده يحط إيده على رأس الذبيحة، على رأس الخروف مثلا، ويقر بذنبه، يقول أنا كذبت، أنا سرقت، أنا عملت أي حاجة، ويذبح بعدها الكاهن هذه الذبيحة، هذا الحيوان. كأنه انتقلت الخطية من الإنسان إلى الحيوان، ولما اتنقل، لما اتذبح، كأنه الحيوان ده كفر عن هذا الإنسان. طبعا ده مش تكفير للعمر كله، ده كان رمز بسيط وبيكفي الخطية اللي هو عملها. طب افرض وهو مروح غلط تاني يعمل ايه؟ يجيب خروف تاني او يجيب ذبيحة تانية ويرجع مرة تاني للكاهن ويقول له انا غلطت، انا وقعت في الخطية الفلانية، انا عملت الامر الفلاني، ويقدم الذبيحة وهكذا، والموضوع غير منتهي. نرجع لقايين وهابيل. يقول الكتاب في تكوين 4 الايات الصح اللي بنقرأ فيه في عدد 4، تكوين 4:4: وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. هابيل قدم للرب من أبكار غنمه ومن سمانها، من الخرفان السمينة المليانة الحلوة، يعني الجيدة زي ما الرب طالب. هابيل قدم تقدمة زي ما الرب طالب. لاحظ معايا التعبير ده، زي ما الرب طالب. هابيل قدم اللي ربنا عايزه، هابيل قدم اللي ربنا قايله عليه، هابيل محبش بلغتنا النهاردة يحط التاتش بتاعه، هابيل قدم اللي قايله عليه الرب. فبيقول الكتاب فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. نظر الرب، لم يقل الكتاب أحبائي نظر الرب إلى قربان هابيل أولا، لكن يقول أنه نظر إلى هابيل وقربانه، بص لقلبه، بص لحالته، نظر إلى هابيل وبعدين نظر إلى قربانه. فالرب بص للقلب، وده اللي مازال الروح القدس عاوز يعلنه لينا النهاردة. الله بينظر إلى القلب. الكتاب بيقول انه الانسان ينظر الى العينين، الانسان بيبص للشكل والمنظر والهيئة الخارجية، لكن الرب بينظر الى القلب. لما قدم هابيل الذبيحة يقول الكتاب من ابكار غنمه ومن سمانها، الرب نظر الى هابيل، الرب بص على حالة هذا الشخص، بص على قلب هذا الشخص، ونتيجة كده بص بعدها على طول، يعني تخيلنا الى قربانه. يا ده هابيل، ده هذا الإنسان بيحبني، ده قلبه عايزني، ده مطيع ليا، ده مش عاوز يزعلني، كأنه ربي يقول كده يعني، ده مش عايز يزعلني، ده بيحبني. ونتيجة أنه بيحبني ونتيجة أنه مش عاوز يزعلني، قدم من أبكار غنمه ومن سمانها زي ما أنا طلبت بالظبط. والنتيجة أنه نظر الرب إلى هابيل وقربانه، أي تقبل الرب هابيل وتقبل أيضا قربانه. المفتاح الطاعة. اسمعني، يمكن تكون بتسمع دلوقتي وجواك إحساس أنك عاوز تعمل اللي في دماغك. اسمعني كويس، مش عارف ليه بقول الكلمات دي ولا بقولها لمين، لكن لو أنت النهاردة ماشي في سكتك مع الرب والرب طالب منك حاجة وانت عارف انه الحاجة دي ربنا بيقول لك عليها، لكنك في قرارة نفسك بتصارع وشبه واخد قرار انك تعمل اللي انت عايزه، خلي بالك، لانه هذا الامر هو عصيان للرب، هذا الامر هو كسر للقانون الالهي. لو الرب بيقول لك على حاجة ولو الحاجة اللي طالبها منك الرب دي متوافقة مع كلمة ربنا وانت مصر انك تعمل حاجة عكس كده، انت مصر انك تاخد قرار تمشي بدماغك تنفذ اللي انت بتفكر فيه، اعلم جيدا انه الرب غير راضي على هذا القرار. ربنا بيحذر ناس النهاردة، اوعى تاخد قرار عكس اللي ربنا قالهولك، اوعى تاخد قرار عكس اللي كلمة الله بتعلمه ليك، اوعى تاخد قرار وتقول انا بعمل اللي يعجبني. حبائي، احنا شرف وامتياز وبركة ان احنا نكون عبيد للرب. تخيل، مش زي ما هو دعانا احباء كمان واولاده، لكن حتى لو عبيد ده شرف لينا. فاني اطيع صوت الرب ده مش اوبشن، ده مش حاجة اختيارية، انا لابد اني اكون خاضع للرب. حياة الخضوع للرب. هابيل قدم من أبكار غنمه، هابيل قدم اللي ربنا عايزه منه، هابيل ما حاولش ان هو يقول اوكي انا ممكن اعمل ايه، ممكن اقدم حاجة بدل الخرفان او بدل الغنم اللي عندي، انا ممكن اقدم مثلا يعني طبيخ، انا ممكن اطبخ، انا ممكن اخد الخروف اللي انا مربيه ده اعمله مسلوق واعمل عليه شوربة، والشوربة دي أعمل عليها فتة وأقدم مثلا هذه الأكلة للرب. لا، الرب هابيل قدم زي ما ربنا عايزه وزي ما ربنا طالب منه بالظبط. الرب استقبل واشتم ريحة سرور من طاعة هابيل. والنهاردة الرب بيتكلم لناس فينا، هل يا ترى أنت مصر أنك تمشي مع الرب وطيعه؟ اوعى تكون بتخدم الرب. لو بتسمعني دلوقتي وانت بتخدم ربنا، لو بتخدم الرب وانت كاسر وصية، اعرف كويس خالص انه الخدمة مش مقبولة. الخدمة الحقيقية هي اني اطيع الرب. الخدمة الحقيقية مش اني اقدم للرب نشاط. الخدمة الحقيقية اني قلبي يكون بيطيع الرب. هابيل قدم من سمان غنمه، من ابكار غنمه، اطاع صوت الرب، ونتيجة كده يقول الكتاب إنه الرب نظر إلى هابيل وقربانه. لو أنا بقدم للرب بس أنا عاصي الرب وقلبي مش طالب الرب، الخدمة غير مقبولة. الخدمة الحقيقية أنك تقول له يا رب أنا جاي أقدم نفسي ليك، جاي أقدم نفسي ذبيحة، قبل ما أقدم خدمة، قبل ما أقدم نشاط، قبل ما أبذل مجهود في الخدمة ويتقال علي الخادم الفلاني أو الخادمة الفلانية، أنا عايز أقدم ذبيحة مرضية، حياتي ذبيحة أمامك يا رب. الخدمة الحقيقية هي ذبيحة منكسرة، ذبائح الله هي روح منكسرة. روح منكسرة يعني روح طلب الرب، يعني قلب عايز ربنا، قلبك قبل خدمتك. ده الكتاب المقدس بيعلمه لنا، ده الكتاب المقدس طلبه مننا. ربنا عايز مننا قلب طالب رب، قلب عابد للرب، قلب مصر انه يطلب الرب بالرغم من. تقدر تفتح قوسين اي حاجة قبل ما يتقال عليه انه بيعمل كذا، وقبل ما يتقال عليه انه بيعمل كذا. ربنا بيدور على قلوب طلباه، ربنا بيدور على قلوب عايزاه. الرب بيتكلم النهاردة لناس بعيدة عنه، يمكن بتبذل مجهود، يمكن عمال تخدم الرب، يمكن بتخدمي في مدارس الأحد، يمكن بتخدم في اجتماع إعدادي، يمكن بتخدم وبتبذل مجهود وبتعمل نشاط، يمكن بتخدم في مكان معين وبتقدم تقارير وبتعمل كذا، وشكلك خادم، ليك صورة انك خادم. خليني أقولك من قلبي النهاردة، الخدمة الحقيقية اللي ربنا عايزها مننا ان احنا نطلبه بكل قلوبنا. الخدمة الحقيقية مش ان احنا نقدم مجهود للرب، لكن نقدم قلوبنا للرب. هي دي الخدمة الحقيقية. الله طالب الخدمة دي، الرب طالب القلب المنكسر ده، القلب اللي بيطيع صوته. الله مش عايز مننا ناس بتعمل مجهود لأجله. خليني أقولك مفاجأة، أنه الرب يقدر يخدم لنفسه، ذراع الرب يعني تخدم للرب، لكن الرب بيرتضي أنه يستخدم إنسان ضعيف زي حالاتي علشان يكون لي الشرف اني اشترك مع الرب في الخدمة واني اعمل عمل الله. عشان كده مرة تاني عايز اقولك انك تخدم الرب مش معناها انك تقدم نشاط للرب، مش معناها ان الناس تسقف لك وتقولك برافو برافو انت بقيت خادم كويس، برافو انت بقيت خادمة كويسة. لكن الخادم الحقيقي هو اللي طالب الرب، الخادم الحقيقي هو اللي عايز ربنا بجد، هو اللي طالب ربنا بجد، هو اللي بيدي قلبه للمسيح بجد. عايز اصلي دلوقتي مع ناس بتسمعني، عايز اصلي معاك لو انت لسه مش عارف تقدم نفسك للرب. خلينا نصلي دلوقتي، انا متأكد ان الرب هيعمل حاجة. يلا لو بتسمعني دلوقتي من اي مكان في العالم، ارفع قلبك للرب وصلي انك تقدم نفسك ذبيحة للرب، تقدم نفسك وتقدم قلبك للرب. امين. يلا عايز صلي معك دلوقتي. يا رب انا بصلي لاجل اخواتي دلوقتي ولاجل نفسي. يا رب ما تسمحش ان احنا نعمل مجهود لاجل جلالك فقط بعيدا عن رضاك، لكن عايزين نقدم نفوسنا ذبيحة، عايزين نقدم قلوبنا ذبيحة، عايزين نقدم حياتنا ذبيحة. انا بصلي يا رب لناس دلوقتي، لزوجات متخاصمة مع ازواجها وما زالت بتخدم الرب. انا بصلي من اجل روح توبة دلوقتي وتبكيت. انا بصلي من اجل روح خضوع لكل زوجة يا رب لسه معندة او متسلطة ومش غفرة وما زالت بتخدم. انا بصلي انك تدينا روح توبة يا رب. بصلي دلوقتي لو في زوج بيسمعني هو قاسي على زوجته جدا وما زال بيخدم الرب، وهو متخيل انه هو بيخدم الرب بالرغم من اللي حصل في بيته، انا بصلي انك تدينا قلب يحب يا رب. توبنا توبنا، احنا في احتياج شديد، عايزين نتوب قدامك يا رب. تعالى لبيوتنا النهاردة، تعالى لبيوتنا النهاردة، تعالى اذكر ولادنا، تعالى تحنن علينا يا رب. انا بصلي لاجل كل حد لسه مش عارف يقدم ذبائح روحية يا رب. انا بصلي ليا ولاخواتي لو لسه لغاية دلوقتي مش قادرين نطلبك، مش قادرين نقدم اللي اللي بيرضي جلالك، مش قادرين نقدم اللي انت طالبه. يا رب هابيل قدم زي ما جلالك طلبت، وانا بصلي ليا ولكل اخواتي، ادينا نقدم اللي انت عايزه مننا. احفظنا من ان احنا نقدم حاجة بطريقتنا، لا يا رب، عايزين نقدم اللي جلالك عايزه، عايزين ذبائح قلوبنا الروحية تكون مرضية امامك. باسم يسوع اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين امين. مبارك الرب الهنا. يساعدنا ربنا، يساعدنا ربنا. هنمشي السكة واحنا طالبين الرب، هنمشي السكة واحنا عايزين الهنا الصالح. تعال نطلع لفاصل صغير، نسمع التنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن ماذا يريد الرب مني، عن التقدمات اللي ربنا عايزها مني. قلنا قبل الفاصل انه انتهت الذبائح، لكن الله كان طالب الذبائح في وقت، لكن المبدأ اللي ربنا بيتكلم بيه لينا النهاردة انه قدم زي ما الرب عايز. شفنا قبل الفاصل ازاي انه قايين وهابيل قدموا للرب. هابيل قدم من أبكار غنمه ومن سمانها، قدم زي ما الرب عايز، وجات النتيجة انه نظر الرب الى هابيل اولا والى قربانه. طيب ماذا عن قايين؟ هل قايين قدم نفس اللي قدمه هابيل؟ السؤال الاهم، هل هابيل قدم الذبائح الحيوانية لأنه هو بيشتغل مزارع؟ فالموضوع يعني it's very easy، حاجة سهلة جدا أنه أقدم من اللي حلتي من إمكانياتي، ولا الموضوع ليه علاقة أو ليه بعد أكبر من كده؟ هي عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، آدم وحواء تواتروا الأخبار مع أولادهم وانتقلت الخبرات الروحية إنجاز التعبير من آدم وحواء إلى الأولاد، وبنشوف إزاي إنه يعني رب بص للإنسان قبل ما يبص للتقدمة بتاعته، بص لهابيل. هابيل أعتقد الكتاب ما قالش كده، بس مجرد اعتقاد شخصي، هابيل قلبه عايز يرضي الرب. فهابيل لو كان بيشتغل في أي مهنة تانية لكنه عرف انه الرب طالب النوع ده من التقدمات، كان هيروح ويقدمه حتى لو كلفه كتير، مش لانه بيشتغل راعي للاغنام، يعني زي ما قال الكتاب وكان هابيل راعيا للغنم، مش لانه راعي للغنم فهو قدم من اللي حلته، لا، هو قدم لانه الرب عايز النوع ده من الذبائح. ارجع تاني اقول لك، القضية في القلب. يا ترى ربنا عايز مني ايه؟ ربنا عايز قلبي. يقول الكتاب يا ابني اعطيني قلبك. قايين، يقول الكتاب انه في عدد 3، وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب. قايين قدم من اثمار الارض. يلا افتكروا معايا، قايين بيشتغل ايه؟ مزارع، فلاح. فقايين قدم للرب من أثمار الأرض. بتوقع أنه يعني طبعا احنا في بداية الخليقة، احنا لسه بنقول يا هادي، فما كانش فيه بقى مبيدات ولا كيماويات ولا سماد ولا حاجة بتاعت الزراعة ولا حاجة، فكان زي ما نقول النهاردة نباتات او زراعة عضوية، يعني صح، ده احنا لسه الكوكب كان بيفتتح، يعني كانت الدنيا بخيرها يعني. فتخيل معايا مشنة كبيرة، قفص كبير، صينية كبيرة، طبق كبير عليه خضروات وفواكه وحاجة يعني بص شكلها تحفة. تخيل معايا انه قايين داخل للرب بصينية قد كده، عليها مانجا، على خوخ، على افوكادو، على جوافة، ما تفهمش بقى، على كل اللي نفسك فيه حطه في هذه الصينية. منظر جميل قوي، المنظر شكله حلو قوي، وكمان الريحة شكلها حلو قوي. لما حد يخش عليك بصنية فاكهة زي كده، الموضوع جميل، الموضوع شكله حلو، الموضوع ريحته حلو، لكن هل يا ترى ده اللي كان ربنا عايزه من قايين؟ الإجابة لا. الناس اللي معانا على اللايف من فضلكم اكتبوا لنا في الكومنتات وشاركونا، ليه ربنا ما قبلش الطبق الجميل بتاع قايين اللي قدمه من أثمار الأرض؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، لماذا لم يقبل الله تقدمة قايين بالرغم من جمالها ومنظرها الحلو؟ هقرأ تعليقات حضراتكم بعد شوية. عايزك تتخيل معايا انه قايين قدم من أثمار الأرض، راح للأرض بتاعته اللي بيزرعها وقعد يدور على أفضل أنواع الثمار، يعني جاب أفضل جوافاية، أفضل منجاية، أفضل خوخة، أفضل فراولة، أفضل كل حاجة، أحسن أنواع الفاكهة اللي زرعها طول الموسم وقدمها للرب. ليه الرب ما يقبلش حاجة زي كده؟ شكلها جميل. الحقيقة تقدمت قايين بتكلمني مرات كتيرة عن اللي أنا بقدمه وعن التدين الظاهري. أنا ممكن أكون بقدم للرب شكل حياة ظاهريا حلو جدا، بصلي، بقرأ كتاب مقدس، بكتب بوستات فيها آيات كتابية، بعمل منشن للناس على ترانيم، لطيف يعني، حياة كده شكلها جميل. لكن الحقيقة أنا مفيش في حياتي قوة للي بعمله، مجرد شكل، مجرد تدين ظاهري. بلغة الرسول بولس في العهد الجديد زي الناس اللي اتقال عليهم لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. قايين قدم الحلو اللي عنده بس مش ده اللي ربنا كان عايزه. الرب كان عايز ذبائح حيوانية، الرب كان عايز من قايين انه يروح يصطاد او يروح يجيب خروف او يخبط على اخوه يقول له حبيبي انت راعي غنم يا هابيل، اخوي حبيبي انا محتاج منك خروف اقدمه للرب ذبيحة، الرب طالب مني ومنك، انت عارف انه الرب طالب مننا نقدم ذبيحة، من فضلك اديني خروف. اعتقد انه هابيل ما كانش هيمانع، يقول له تفضل احلى خروف لاحلى اخ في الدنيا. بس الحقيقة قايين قدم من اثمار الارض. حبائي اللي قايين عمله هو اللي انا وانت مرات بنعمله، انا بقدم بالشكل، انا بخدم بالشكل، انا برنم بالشكل، انا بعلم بالشكل، انا بزور الناس الفقراء بالشكل، انا بعمل خير خارجيا وبتصور وانا بعمله وبقول كذا انا بعمل حاجات شكلها جميل، شكلها جميل. لكن هل ده اللي الرب عايزه؟ الإجابة لا. كتاب يقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. الرب عايز القلب، الرب عايز قلبي قبل ما يكون عاوز إنتاجي أو عايز الخدمة اللي أنا بعملها. قايين قدم خدمة ظاهرية، قدم قربان ظاهري، قدم تقدمة خارجية فقط. الرب يقول الكتاب المقدس بعدها على طول انه هابيل كمان قدم زي ما قرينا، فنظر الرب الى هابيل وقربانه، عدد 5، ولكن دوس فرامل معايا هنا في الأما تشوف كلمة ولكن اقف كده فرامل، ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر. زي ما الرب نظر الى هابيل وقربانه، هنا الى قايين وقربانه ايضا نظر الرب الى قايين زي ما نظر الى هابيل. تاني هقول لك، الرب ما نظرش الى تقدمة هابيل أو إلى قربان هابيل أولا، لكن نظر إلى هابيل وقربانه، وبنفس الطريقة نظر إلى قايين وقربانه. بس الرب على قايين ولا قلبه غير منضبط، لا مش مطيع، مش هو ده حبيبي اللي أنا قايل لك عليه، مش هو ده اللي أبوك آدم وأمك حواء قالت لك عليه وقال لك عليه. أنا ما طلبتش فاكهة من الأرض، أنا طلبت ذبيحة حيوانية لأنه في مبدأ اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، في مبدأ إلهي اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الرب قال كده، هابيل سمع هذا الكلام وقدم من أبكار غنمه ومن سمنها، بس قايين قدم من أثمار الأرض، وكأنه قايين عاوز يخترع مبدأ جديد. مفيش مبدأ اسمه من المانجا في غفران، أو أنه بدون شروة فراولة تحصل مغفرة، بدون خوخ لا تحصل مغفرة، لا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. قايين قدم بتدين ظاهري، قدم باستحسان، قدم فاكهة شكلها جميل، زي ما أنا وإنت مرات نقدم خدمة شكلها جميل. لكن هابيل قدم اللي الرب عايزه، قدم الذبيحة الحيوانية اللي كانت إشارة ورمز لذبيحة المسيح اللي تحصل في يوم من الأيام. عشان كده نظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن لقايين وقربانه لم ينظر. اسمعني هقول لك حاجة، الرب بينظر للقلب، والرب بيبص على المستخبي في ذبيحة المسيح اللي جاي بناء على عمل الصليب، اللي جاي في النعمة، لكن اللي جاي فارد عضلاته، واللي جاي بمجهوده، واللي جاي بشكله، واللي جاي بتدينه. الرب لا يقبل هذا التدين الظاهري، لأنه الإنسان لا يوجد فيه شيء صالح. عشان كده عايز أقول لك على سر، تعالى في النعمة، تعالى وانت مستخبي في الصليب، تعالى لله من خلال ذبيحة المسيح فيقبلك، ولا تأتي إلى الله من خلال برك، لأنه لا يوجد عندك بر يقبله الله إطلاقا. المبدأ واحد، المبدأ واحد، الله عايز القلب، الله عايز القلب، ربنا مش عايز حاجة مني ومنك مجرد أمر خارجي، مجرد شكل خارجي، ربنا عايز القلب. عشان كده اللي قايين عمله كان بعيد تماما عن اللي رب طالبه، كان بعيد تماما عن اللي ربنا قاله. أنا عايز أصلي معاك النهاردة، لو أنت مزنوق في الحتة دي، لو أنت عدو الخير كأنه حبسك في المنطقة دي كده، مش قادر تخرج منها، ليك شكل حلو ولا سيما لو أنت مش عارف ليه عمال أقول كده، لو أنت بتخدم ربنا برضو والناس بتسقف لك والناس بتشجعك، لو أنت بتعمل حاجات كده والناس مبسوطة منها، اعرف كويس جدا جدا أنه أهم من الناس تنبسط أنه الرب نفسه ينبسط. عايز أصلي معاك دلوقتي، يا رب أنا بصلي ليا والأجل إخواتي، بصلي لو حد فينا دلوقتي يا رب، لو حد فينا يا رب بيعمل أمور لأجل أنه يكون مشهور أو لأجل أنه الناس تسقف له، أنا بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب، بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب من فضلك، يا رب من فضلك يا رب. صلاتي النهاردة أنك تيجي تضبط قلوبنا، وزي ما قال عبدك، وحد قلبي لخوف اسمك، احفظني واحفظ اخواتي، احفظنا من التدين الظاهري يا رب. نيجي في النعمة، نيجي في الصليب، نيجي النهاردة بناء على ذبيحة المسيح يا رب. هابيل جه بناء على الرمز اللي كان بيشاور على المسيح، لكن قايين جه بأعماله يا رب. احنا بنتوب على كل مرة جينا لجلالك بأعمالنا. ينفع تصلي معايا الصلوة دي؟ ينفع نصلي ونتوب قدام الرب على كل مرة جينا فيها للرب بأعمالنا؟ ينفع نصلي ونتوب على كل مرة جينا للرب فيها بمجهوداتنا وبخدماتنا وبأعمالنا الخيرة؟ يلا قول له سامحني، سامحني على كل مرة يا رب، كل مرة عملت الخير وظنيت ان انا مقبول عندك لاني بعمل خير، كل مرة عملت خدمة وظنيت اني مقبول عندك لاني بعمل خدمة. لا يا رب، بنيجي في الصليب النهاردة، بنيجي من خلال الباب المفتوح، بنيجي من خلال الطريق، بنيجي من خلال اللي قال على نفسه انا هو الباب، شخص الرب يسوع المسيح، بنيجي النهاردة من خلال اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياة، بنيجي النهاردة في المسيح، بنيجي النهاردة إليك في المسيح يا رب. أنا بصلي من أجل ناس كتيرة بعيدة لسه النهاردة يا رب، ناس بتدور على أنك ترضى عنها من خلال أعمال صالحة، من خلال تدين، من خلال زيارة أماكن مقدسة. أنا بصلي أنه نتوب النهاردة ونرجع لجلالك من خلال عمل المسيح وموت المسيح وصليب المسيح. اجذب قلوبنا أمامك وساعدنا نجيلك في الصليب، ساعدنا نجيلك من خلال يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مازلنا مكملين وقتنا. انا فرحان خالص ان احنا مع بعض ومتشجع جدا جدا، وعندي ايمان ان الرب بيسمع صلاتنا. عندنا طلبات صلاة وكمان عندنا استجابة صلاة وصلت لنا. عايزين نبارك الرب وعايزين نشكر الرب مع بعض. عايزين نصلي من اجل بعض طلبات الصلاة، وبعديها هنطلع في فصل صغير قوي، وهفكركم ان احنا هنصلي من اجل السنجل ماذرز، من اجل كل الزوجات الارامل او المنفصلات عن ازواجهن وبيربوا الاولاد لوحدهم. عايزين نصلي من اجل اخواتنا دول، نعمة ليهم الرب يسندهم، معونة ليهم من الرب. هنصلي من اجلهم بعد شوية، وكمان هنصلي من اجل المملكة المغربية. فانا قاصد انه بعد ما نصلي بعض طلبات الصلاة دلوقتي هنطلع فاصل عشان تلحق تمنشن حد، لو تعرف حد صديقك من المغرب او لو انت من المغرب وبتسمعنا دلوقتي اتحد معانا. عايزين نصلي من اجل دولتك، عايزين نصلي من أجل المملكة المغربية، البلد الغالي على قلوبنا. عندنا بعض طلبات الصلاة. عندنا طلبة صلاة من أختنا نبيلة. أهلا بيك يا نبيلة، ازيك، ايه الأخبار؟ أختنا نبيلة بتقول محتاجة صلاة أن ربنا يفتح باب شغل، ومحتاجة صلاة من أجل نفسيتي لأني مضغوطة جدا في البيت، نفسيا مش أحسن حاجة. رب يسمع صلاتك، رب يتدخل ويمد إيده ليكي بمعونة خاصة. يا رب نؤمن بيك أنك موجود. يا رب نصلي من أجل أختنا الغالية نبيلة، نصلي من أجل يا رب زيارة ليها، يا رب حسم لأمر الشغل ده. يا رب نصلي من أجل أنك تدبر هذا الاحتياج وتسدده في أقرب وقت. يا رب شغل في مشيئتك، شغل يناسب نبيلة وما يعطلهاش، لكن بنصلي إنها تعيش دعوتها والشغل ده يكون سبب بركة ليها مش سبب تعطيل ليها. يا رب تيجي بزيارة خاصة لنفسيتها دلوقتي. يا رب محتاجين لك، محتاجين لك. تعالى النهاردة اسند بنتك يا رب، اسند بنتك لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا بعض الرسائل على صفحة، رسالة من أختنا نيفين. أهلا أهلا يا نيفين، إزيك، الأخبار؟ أختنا نيفين بتقول اذكروني في صلاتكم، ماما توفت وأخويا كان حرمني منها 9 سنين، شفتها فيها 3 مرات وقبل الوفاة

تعال اسندها، تعال تقابل معاها دلوقتي، تعال اظهر ذاتك ليها، مجد اسمك في حياتها يا رب. نعمة خاصة لنيفين دلوقتي في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد، امين. جات لنا طلبة صلاة من الأستاذ ممتاز. أهلا بيك أستاذ ممتاز، إزاي حضرتك؟ أخونا ممتاز بيقول توفت زوجتي منذ 10 أعوام، تزوجوا أبنائي، عايش الوحدة، ياريت تصلي لي، ربنا ما يحوجهاش وإن حوجتها خدها عندك ما تحرمهاش. عمري 70 عام، اذكرني بصلواتك أخي الحبيبي. أمين أمين. تعالوا نصلي من أجل الفاضل الأستاذ ممتاز، نصلي أنه الرب يديله نعمة. خليني أقول لحضرتك على خبر كويس. كتاب مقدس بيقول كده أنه إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل وأنجي. يمكن المنطق بيقول أنه السن بيكبر يا أستاذ ممتاز، الواقع بيقول كده، لكن الحقيقة أن الرب صالح. إلى الشيبة وإلى الشيخوخة الرب يحمل وينجي. الرب يسندك بعد ما الزوجة توفت وبعد ما الأولاد اتجوزوا، طولة العمر ليك. الرب يحملك ويقودك ويضمنك لغاية آخر يوم في حياتك يا رب. جاي أنا وإخواتي النهاردة بنصلي من أجل الفاضل يا رب الأستاذ ممتاز، بنصلي من أجل نعمة خاصة لابنك يا رب. أنت اللي داري، أنت اللي شايف، انت اللي عارف يا رب مشاعر ابنك، انت اللي كاشف قلبه وشايف قد ايه هو مجروح، قد ايه يمكن عدو الخير بيرمي جواه مخاوف. احنا بنصلي النهاردة انك تيجي بنعمة خاصة لابنك، تعالى بمعونة خاصة لابنك، تعالى بسندة، تعالى شجعه وطمنه انك انت اللي بدأت وانت اللي هتكمل يا رب. زي ما طالب مننا اخونا، ما يتحوكش الحد يا رب، أبدا أبدا أبدا. نعلن ثقتنا فيك. نعمة خاصة لأستاذ ممتاز في اسم المسيح ولكل المجد، أمين أمين. جات لنا رسالة من لولا جورجي أو لولا جورجي، أهلا وسهلا بيك يا لولا. بتقول طمني يا رب على أولادي. يا رب بنيجي مع أختنا لولا نصلي من أجل أولادها، نصلي أنك تملاها بالسلام. مش عارفين هي تقصد إيه، لكن بنصلي أنك تمد إيدك ليها بنعمة غير عادية في اسم يسوع ولكل المجد، أمين أمين أمين. رسالة من أختنا جورجيت، أهلا بيكي أخت جورجيت. أختنا جورجيت بتقول يا رب مناش غيرك تطمني على أولادي في غربتهم وشفيني، امين. يا رب بنيجي نتحد مع اختنا جورجيت يا رب، بنصلي من اجلها، من اجلها نعمه خاصه ليها، بنصلي من اجل سنده لاولادها في الغربه، نعمه خاصه ليهم. انت ضامن يا رب ليهم، انت معاهم في الغربه يا رب، حتى اذا كانت الام مش معاهم في الغربه لكن انت موجود. بنصلي من اجل شفاء خاص جدا لبنتك يا رب الاخت جورجيت، نصلي من اجل لمسه خاصه من جلالك باسم الرب يسوع المسيح، معونة خاصة ونعمة خاصة جدا لبنتك، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. رسالة من أختنا نجوى رزق، أهلا بيك يا أستاذة نجوى. أختنا نجوى بتقول يا رب أسرع وطمني، كن معنا، لا تتركنا ولا تنزع عنا رحمتك، أمين. جميلة صلاتك يا أخت نجوى. يا رب بنحط ثقتنا مع أختنا نجوى، بنصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة ليها يا رب، يا رب بنصلي من أجل يا رب سندة خاصة يا رب. يا رب طمن نجوى، مش عارفين بنتك قلقانة من إيه أو قلقانة على إيه، لكن واثقين إنك إله كل نعمة، تملاها بالسلام دلوقتي يا رب، يا رب املها بالرحمة، غطيها برحمتك، حوطها يا رب، حوطها وطمنها واضمنها لمجد اسمك يا رب. شكرا انك سامع الصلاة ولكل المجد، امين امين امين. جت لنا رسالة من اخونا عايد النجار، اهلا بيك استاذ عايد. اخونا عايد بيقول يا رب خد بايدي وعديني من كل المشاكل، امين. يا رب بنسلمك اخونا عايد، واحنا واثقين انك موجود في المشهد، واثقين انك تمسك بايده وتعبر بيه.

كل ضيقات بيكتاس فيها. يا رب إذا كان ابنك طلب الصلاة احنا بنصلي دلوقتي لأجله، واحنا متأكدين انك بتسمع لصلاتنا، لأنك انت إله كل نعمة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين. هللويا. جات لنا رسالة من أخونا أشرف. أهلا بيك يا أخ أشرف. أخونا أشرف بيقول ليه يا رب شايف ولادك بيتعذبوا وساكت؟ قوية الرسالة دي، ويعني هي يعني عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي يا أستاذ أشرف. الحقيقة الرب مش بيسكت، وأرجوك أنك تفهم يعني معنى كلامي. أنا مش قاصد أنه أستهين بكلامك إطلاقا، لكن صدقني هو مش غايب ومش ساكت ومش غفلان. يمكن ما عندناش إجابة لكل حاجة، يمكن مش فاهمين كل الصورة بتمشي إزاي، لكن بكل تأكيد اللي فاهمينه أن الرب موجود، والرب في المشهد، والرب ضامن، والرب مش غفلان ومش ساكت ومش يعني مش صامم أذانه زي ما بيقولوا يعني، لكنه سامع الصلاة. عشان كده عايزين نصلي لأجلك دلوقتي أن الرب يجي بنعمة غير عادية لحياتك. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا أشرف ونصلي يا رب من أجل نعمة خاصة جدا لي. يا رب باسم يسوع معونة من السماء لأخونا أشرف دلوقتي. يا رب يا رب إذا كان مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا بصلي أنك تيجي تتراءى لابنك يا رب. يا رب زي ما قالوا التلاميذ كده هم في السفينة وهي معذبة من الأمواج، أما يهمك إننا نهلك. يا رب ولادك في السفينة ما كانوش فاهمين إنك موجود. يا رب بنتحد دلوقتي أنا وكل إخواتي مع أشرف يا رب، وبنصلي من أجل مقابلة جديدة معاه. افتح عينه، طمنه، املاه بالسلام في إنك موجود، حتى لو يبدو إنك صامت، لكن ده لخيره يا رب، والمجد اسمك في حياته. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين. جت لنا رسالة من ندى. أهلا بيك يا ندى. ندى بتقول ليه يا رب الظلم مدته كبيرة جدا، ارفع الظلم عني يا رب. آمين آمين يا ندى. يا رب بنشكرك لأجل ندى يا رب. يا رب بنيجي نضع بنتك أمامك يا رب، بنعلن كده كلمات الحق انه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نادى بين ايدك يا رب، اذا كانت بنتك شعرة بالظلم فاحنا بنيجي قدامك نعلن انك اله عادل وانك تأتي بحق بنتك يا رب. ارفع ظلم عن بنتك واسقين في حكمتك، حتى لو مش فاهمين قوي وحتى لو مش عارفين، لكن واثقين في حكمة السماء يا رب اللي بتعملها معنا ده. في اسم المسيح أشكرك وليك كل المجد. أمين أمين أمين. أختنا نانا زيزة على صفحة لايف كاتبة سلام ونعمة. أهلا بيك يا أخت نانا، سلام ونعمة. أيضا نانا بتقول أمين أمين أمين يا نانا باسم يسوع. أمين أمين، ربي يباركك. أمين أمين أمين. جات لنا الشكر، جات لنا استجابة صلاة وشكر. الحقيقة جات لنا يعني رسالة شكر من أخت لينا بتقول أنا طلبت أن الرب يسمع ويستجيب. كانت أختنا عاملة منظار قولون وطلع، بتقول كده طلع نظيف خالص ومفيش فيه أي حاجة. أختنا دي خادمة للرب، رب نستخدمها كمان في خدمة الكلمة. نصلي ونبارك الرب لاستجابة الصلاة. هللويا. الحقيقة جميلة ان احنا نبارك الرب. نشكر الرب قوي قوي لأجل حضرتك، نشكر الرب قوي قوي قوي اختنا الغالية من اجل استجابة الصلاة. يا رب بنيجي مع بنتك نشكرك من اجل كل استجابة صنعتها. نشكرك يا رب لأجل لمسة الشفاء. نشكرك من أجل القولون اللي طلع نظيف، المنظار يا رب أظهر أنه الأمور كويسة وما فيهاش أي حاجة. مبارك اسمك يا رب، كمل مع بنتك بكل نعمة. بنباركك، بننصب حجر المعونة معاها، بنبارك اسمك، بنقدم ليك كل الشكر وكل المجد، واثقين أنك سامع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين.
على قلبي قوي أصلي من أجل أخت غالية علي خالص مجدة. يا مجدة ازيك؟ عاملة ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مجدة جوايا صلوة ليكي، ونفسي انا وكل اخواتي اللي في الهوى دلوقتي اللي على الهوى نكون بنصلي بيها لأجلك. نفسي قوي نتحد مع اختنا مجدة ونصلي من اجل نقلات روحية جديدة. جوايا قوي قوي ان الرب عاوز ينقل حياتك نقلات روحية قوية الوقت اللي جاي يا مجدة. عشان كده افتحي قلبك لرب، خليكي مستعدة ان الرب يتحرك في حياتك بقوة. خلونا نتحد مع بعض ونصلي لأجل بنت الرب أختنا مجدة. يا رب بنيجي قدامك يا رب ببنتك، بنصلي إنك تمد إيدك بقوة ليها، اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة مجدة، اعلن سلطانك. يا رب بنصلي من أجل زمن روح جديد، بنصلي من أجل مقابلات جديدة ومجد جديد يجي على حياة أختنا. يا رب بنصلي من أجل بركات جديدة ونقلات روحية جديدة. يا رب بنتك تكبر معك أكتر وتشبع بيك أكتر. بنصلي كمان أنك تستخدمها أكتر وأكتر. في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. أمين أمين أمين. عندنا كمان طلبة صلاة من أجل في طلبة صلاة لسه واصلة حالا من أختنا نادية. أهلا بيك يا أخت نادية. أختنا نادية بتقول هذه الكلمات: أنا محتاجة صلاة جامدة من حضراتكم لو سمحتم، لأن عندي مشكلة ومفيش مخلوق على الأرض أني حلها غير ربي وإلهي يسوع المسيح، فأرجوكم الصلاة ضروري من أجلي. مع تحياتي لحضراتكم. أعتقد يعني رسالة أختنا نادية دلوقتي هي بمثابة استغاثة. لما أختنا تقول إنها في مشكلة ما في حد يقدر يحلها إلا الرب يسوع المسيح، يبقى أعتقد محتاجين دلوقتي نتحد كلنا مع بعض لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، ونصلي لأجل أختنا نادية. أيوة يا رب جايين النهاردة يا رب، بنقف مع أختنا نادية، بنصلي بنحوطها النهاردة ونطلب لأجلها إنك تمد يمينك بقوة. يا رب مد يمينك، مد يمينك نعمة خاصة لبنتك. يا رب بنصلي من أجل المعضلة المشكلة اللي هي فيها. يا رب تعالى بتدخلات سماوية، اعلن ذاتك، اعلن يمينك، مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة. الموضوع مش نافع فيه بشر، احنا بنصلي واثقين انك انت اللي تيجي، انت اللي تيجي تتراءى في المشهد وتمد يمينك. يا رب اعلن ذاتك، املى نادية بالسلام، طمنها دلوقتي وتعالى بمجدك، تعالى اكرم اسمك. يا رب انا بصلي انه بنتك الاخت نادية يا رب تشهد انك عظمت العمل وانك تدخلت في المشهد بقوة. في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. امين امين امين امين. عايز قبل ما نطلع فاصل ونصلي تاني بعد الفاصل، عايز اقرأ تعليقات حضراتكم. اختنا استر عادل تقول: ربنا يباركك يا ابونا. اهلا بيك يا استر، ربي يباركك يا قديسه، شكرا ليكي. اختنا نبيله بتقول: امين باسم يسوع. امين يا نبيله، الرب صالح ويعمل امور عظيمه. اخونا الاخ وجدي صديق البرنامج والصديق الشخصي، اخونا الاخ وجدي سمير، اهلا بيك اخ وجدي، بيقول: مساء البركه، مبارك اسم الرب. هللويا، مبارك اسم الرب يا حبيبي، وحشني جدا جدا. هللويا. يقول كده اخونا وجدي: منتظرين حضورك يا رب في التسبيح والكلمة. أمين يا أخواتي، أمين أمين، ربنا يباركك. يستكمل أخونا وجدي يقول كده: مساء الخير أبونا الغالي، سلام لكل المستمعين، بركة ونعمة من الرب لكل شخص. أشاركك الصلاة من أجل المغرب الشقيق وكل شعب وقيادة المغرب، حماية ورعاية خاصة من الرب. أمين يا أخواتي، أمين أمين. هنطلع بعد دقائق بسيطة فاصل وهنصلي كلنا لأجل المغرب. شكرا لإيجابية حضرتك يا أخواتي، أمين، ربنا يباركك. أخونا وجدي بيقول: طلبة صلاة من أجل ترتيب سكن لابني ديفيد. أمين أمين. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا الأخ وجدي، بنصلي يا رب انه نسل الصديق للبركة. يا رب شكرا علشان ديفيد يا رب ابننا الغالي. يا رب اذا كان الاخ وجدي بيحبك وبيتبعك وبيكرمك، انا بصلي انه يشوف بركتك ويشوف اكرامك في ابنه وبنته. يا رب نصلي من اجل امر السكن في حياة ديفيد،
دبر انت السكن، رتب انت الشقة المناسبة. مكتوب على جلالك انك حتمته بحدود واوقات مسكنهم. يا رب عين انت لديفيد المكان للسكنة، ودبر انت التكاليف. اعلن يا رب عن يدك وعن يمينك يا رب. مكتوب فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. نصلي انك تدبر الأمر كله وتقود الأمر كله يا رب. كمان ارتباط ديفيد بين إيدك، احنا بنصلي انك تكمل بكل خير مع ابنك. كمل معاه يا رب، يبني بيت لجلالك، يبني بيت يكرم في اسمك ويزاع منه صوت التسبيح والترنيم في اسم المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. إخوات دي رب يدبر، وهنفرح مع ديفيد في اسم يسوع المسيح. رسالة من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج. أبويا جماعة، أبويا بالجسد وأفتخر. يا حد شيخ منور يا أبي. بيقول ساعدني يا رب أفهم وأقدم نفسي ذبيحة. آمين آمين يا أبي آمين. رب يباركك. تحياتي لحضرتك والماما الغالية، رب يبارككم. جاتنا رسالة من صديقة البرنامج الأخت الفاضلة المباركة الأخت جنت فهمي. أهلا بحضرتك يا أخت جنت. بتقول حلقة مميزة الحقيقة، رب يباركك. حلقة مميزة لأن حضرتك مصلية وطالبة الرب. رب يباركك يا قديسة، رب يحفظك يا أخت جنت. شكرا لمحبة حضرتك وتشجيعك. الأخت جنت بتقول أمين، ساعدني أطيعك بكل قلبي وأقدم نفسي ذبيحة، بعلن توبة عن كل ما لا يرضيك. أمين أمين أمين أمين يا أخت جنت، أمين باسم يسوع. أختنا نبيلة فايز، يا نبيلة زيك. نبيلة بعتة بتقول أرجو الصلاة من أجل شاب في ثانوي اسمه أندراوس، عمل حادثة صعبة وفي غيبوبة باسم يسوع. يلا نرفع أخونا أو ابننا أندراوس دلوقتي، نصلي الرب يزوره. يا رب بنتحد مع نبيلة النهاردة وبنيجي قدامك واثقين أنك تمد إيدك لأندراوس يا رب. الشاب ده يا رب بنصلي دلوقتي في اسم يسوع أنك توصل له يا رب. إذا كان هو في غيبوبة احنا بنصلي أنك تزوره دلوقتي في المستشفى. مد يمينك، اعلن ذاتك، اوصل لي دلوقتي يا رب. اشفي أندراوس يا رب. انا وكل اخواتي اللي دلوقتي بيسمعوني انا بصلي من اجل الشفاء لابنك أندراوس باسم الرب يسوع المسيح. اكرم اسمك، اصنع معاه آية للخير يا رب في اسم المسيح. منتظرين منك معجزة لأندراوس. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب ولكل المجد. امين امين امين امين امين يا نبيل. الرب يعظم العمل مع أندراوس باسم يسوع، باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا. هاللويا هاللويا، مجدا للرب يسوع المسيح. هللويا. هنطلع مع بعض لفاصل، بس قبل الفاصل هفكركم فاصل صغير قوي. بعد الفاصل هنصلي من أجل السنجل مازرز، وكمان هنصلي من أجل المملكة المغربية. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ظروفك؟ لو انت فزت،
1: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
2: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
3: يا مرحب، ورجعنا مع بعض. وصلنا للوقت اللي هنصلي فيه زي ما قلت قبل الفاصل وقلت على مدار الحلقة كذا مرة، هنصلي دلوقتي لأجل طلبتين. هنصلي الطلبة الأولى لأجل السنجل ماذرز. تعبير سنجل ماذرز لو أنت يعني متعرفوش، هو على قد فهمي يعني كل الـ الأمهات اللي ممكن يكون انتقل زوجهم ويعني عايشة أرملة لكنها أم، أو المنفصلات يعني اللي انفصلوا عن أزواجهم أو المطلقات لكن ما زال عندهم أولاد. الحقيقة عايزين نصلي من أجل نعمة كبيرة، لأنه يمكن لما يكون بيت متكامل بالنموذج الكتابي اللي ربنا عمله في راجل وست، في زوج وزوجة، في أب وأم، بيكون التربية برضو فيها صعوبة لأنه التحديات كتير والأزمات كتير. فتخيل إذا أم فقط بتكافح وبتحارب لأجل تربية أولادها، فإحنا محتاجين نصلي ومحتاجين نتحد معها. عشان كده عايزين نصلي من أجل كل أم واقفة بطولها، كل أم واقفة بتعافر قدام طيار قوي جاي عليها، طيار جاي من الحياة عامة، طيار من العالم، نظرة العالم ليها، نظرة المجتمع ليها، الصعوبات اللي بتواجهها لوحدها وهي بتقوم بدور الأب والأم وبتجمع ما بين الحنية والحسم، الرحمة والرأفة كده، والتحنن والأمان والقوة والصلابة. الحقيقة ميكس صعب جدا، لكن نصلي النهاردة من أجل نعمة لكل أم واقفة بطولها بدون زوج قدام ربنا لأجل أولادها. وعايز أقول قبل ما نصلي النهاردة، عايز أقول لكل أم واقفة بتحارب بطولها لأجل أولادها، إذا أنت بعيدة عن الرب أتوسل إليكي تعالي للمسيح دلوقتي، أولا لأجل خلاص نفسك وأبديتك، وده أهم ما في الموضوع. ثانيا لأنه في نعمة خاصة ليكي وانت مع المسيح، في نعمة خاصة ليكي، الرب يسندك والرب يديكي معونة ويكون معاكي فترمي الشيلة عليه. ده مش هيعفي حضرتك من المواجهات اللي ممكن تحصل، أو أنك يعني تكوني بتربي أولادك لوحدك أو بتكملي حياتك لوحدك، لكن يعني هيبقى في عندك الرب إله الرجاء، هيملاكي بالرجاء اللي تبكي عنده وترمي أحمالك عنده. فتعالي للمسيح وثق تماما أنه يحمل الشيلة عنك. هو اللي قال كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يلا بينا نتحد مع بعض ونصلي لأجل السنجل ماذرز. يا رب شكرا لأنك إله كل نعمة، شكرا أنك موجود. يا رب بنيجي النهاردة نضع بين إيدك كل أم لوحدها بدون زوج، كل زوجة بدون زوج، كل أم واقفة بطولها قدامك بتربي ولادها. يا رب كل أم بتصارع في الحياة، كل أم العالم عمال يخبط فيها والحياة عمالة تخبط فيها. يا رب بنصلي من أجل كل أم خايفة على ولادها ومرعوبة ومحوطاهم بإيديها وسنانها. يا رب بنصلي من أجل كل ضغط واقع عليهم دلوقتي على الأمهات دول، بنصلي من أجل معونة من السماء ليهم. يا رب نصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا ليهم دلوقتي قدام كل مواجهات يا رب بتعرضوا ليها، قدام كل صراعات بيخشوا فيها، ما بين التعليم، ما بين التغيرات السنية للولاد، ما بين التربية سواء ولاد أو بنات، وتحديات التربية الصعبة. يا رب بنصلي النهاردة من أجل معونة خاصة جدا، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا. اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك، تراءى في المشهد، مجد اسمك، اكرم اسمك يا ابن الله. نشكرك لأنك تيجي بنعمة خاصة ليهم في الوقت ده يا رب. باسم المسيح بنصلي واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. يلا بينا نصلي في الوقت الأخير ده. عندنا صلوة زي ما قلت قبل كده لأجل المملكة المغربية. شكرا مرة تانية لأخونا الأخواك دي سمير على تفاعلك وعلى اهتمامك أنك تصلي من أجل هذه الدولة وهذه البلد الغالية علينا وعلى قلب الرب. يلا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل المملكة المغربية. عايزين نصلي من أجل المملكة، نصلي من أجل الملك، من أجل ولي العهد، عايزين نصلي من أجل قطاعات الدولة المختلفة، الصحة، التعليم، الإعلام، الأمن وغيره، الطعام، التموين، كل قطاعات البلد. عايزين نصلي من أجل كمان كل الشرائح السنية، عايزين نصلي من أجل الأطفال ولاد وبنات، عايزين نصلي من أجل المراهقين والمراهقات، عايزين نصلي من أجل الشابات والشباب، عايزين نصلي من أجل الرجال والسيدات، عايزين نصلي كمان من أجل كبار السن في المغرب. عايزين نصلي أن الرب يتراءى بنوره في البلد دي، الرب يجي ويتمم مشيئته ويتمم مقاصده الصالحة في هذه الأرض. يلا بينا نصلي من أجل المملكة المغربية. يا رب بنيجي قدامك نصلي من أجل هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل البلد الغالية دي، جايين ومصدقين فيك إنك موجود يا رب. أنت يا رب إله الأمم، أنت اللي صنعت الأمم والممالك، أنت يا رب اللي بتيجي بمشيئاتك الصالحة لكل أرض يا رب. عشان كده بنصلي من أجل المغرب النهاردة يا رب، بنصلي أنك تتمم مشيئتك الصالحة في هذه الأرض يا رب. بنصلي من أجل نعمة خاصة للحاكم يا رب، لملك المغرب، لولي العهد، نصلي من أجل القادة المعاونين، الوزراء، المحافظين، نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، نصلي من أجل الصحة في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل التعليم في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الأمن في هذه الأرض، نصلي من أجل الإعلام في هذه الأرض، نصلي من أجل الأرض دي. تمم مشيئتك الصالحة، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك في المغرب، مد يمينك بقوة في هذه الأرض يا رب، تمم مشيئتك الصالحة، أشرق بالنور على هذه الأرض، بارك المغرب. بنصلي كل ده في اسم المسيح، وإحنا واثقين أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. في ختام الحلقة عايز أفكرك أنه قايين وهابيل كل واحد قدم قربانه، قايين قدم من أثمار الأرض، إشارة للتدين الظاهري والمجهود البشري، والرب نظر إلى قايين ونظر لتقدمته أو قربانه وما قبلهمش، لكن هابيل قدم من أبكار غنمه ومن سمنها وهو بيطيع صوت الرب وكأنه متكل على النعمة، على عمل المسيح الكفاري، عشان كده اتقبلت تقدمة هابيل. صلي من كل قلبي ان احنا نيجي واحنا مستخبيين في النعمة، اوعى تقدم للرب بمجهودك، لكن تذكر انه التقدمة المقبولة والحياة المقبولة هي حياة جاية من خلال شخص المسيح، حياة جاية مرمية على المسيح ومرمية على النعمة. عايز أشكر كل الأحباء اللي كانوا معانا النهاردة، كل الناس اللي كانوا بتتابعنا، كل الناس اللي كتبت لنا كومنتات، أشكركم شكرا جزيلا على مشاركاتكم، ووصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. نتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.
2: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة، لو حابب تتابعنا وقت الهوى طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سامي.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوت

بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر وطلعت بالنتائج دي، وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه موضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخداها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي، انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فاخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايز امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: يا ماما، وبعدين مع هالمشكلة طلعتينا فيها. تعرفي إنه إلي أسبوع بشوف كوابيس بالليل، وخايف نغضب ربنا بهالعملة اللي ناوي عليها.
1: أنا يا ماما إذا بخلي هالحمل رح أدمر حياتي ومخططاتي. إحنا مع 4 أولاد ويلا ساترين حالنا، طلبات زادت والمعيشة غليت، وسهيل جوزي مش ملحق علينا، خصوصا بعد ما تركت أنا الشغل.
0: يعني هالطفل لا رح يزيد ولا رح ينقص، إذا الله سمح فيه شو بتقدري تعملي؟
1: الله سمح فيه والله أعطانا عقل كمان عشان نتصرف بحكمة. بعدين ليش الطب والدواء مش عشان يحل مشاكل الناس؟
0: يعني أنا قلت اللي عندي وما بتدخل بحياتكم، وخصوصا إذا جوزك موافق وما عنده مانع.
1: طبعا موافق، أساسا هو ما كان بده أكتر من 4 أولاد، بس إن شاء الله أهله ما يعملوا له مشكلة. أنا عارف هلا أمه رح تقيم الدنيا وتقعدها، لأنه بده يخبرها اليوم ويحط الأولاد عندها يومين.
0: هات يا ماما الأولاد عندي وبلاش تزعلوها، ومش ضروري تخبروها.
1: حتى لو تركنا الأولاد عندك ما إحنا بنفس البناية يا ماما، وأم سهيل بتعرف أخبارنا أول بأول.
0: الله يجيب اللي فيه الخير يا ماما، وأنتوا حرين وأنا ما إلي دخل بحياتك، بهمني أنت تكوني مرتاحة ومبسوطة.
2: يسلم إيديك يا أحلى أم، صدقي يما ما حدا بيعمل قهوة زي قهوتك.
3: صحة وهنا على قلبك يما، شو رايك يما تطلع تنادي نادية والولاد خليهم ينزلوا يتغدوا معنا اليوم، هلا بتلاقي الوحام مغلبها، وكمان زمان ما تغدينا مع بعض.
2: فعلا يما، نادية تعبانة شوي وأنا جيت لحالي لأني بدي أخبرك شو قررنا أنا وياها مبارح.
3: خير يما شو في؟
2: إحنا مفكرين نتخلص من الحمل، وخصوصا إنه بعدها في أول الحمل والطفل عمره 6 أسابيع، يعني لسه ما تكون.
3: شو بتحكي يما؟ بدك تقتله؟ بدك تموت الطفل؟ وشو هاي ما تكون؟ مين اللي علمك هالحكي الجاهل؟ الله كونه وصوره من أول يوم مش بعد 6 أسابيع.
2: يا أمي ليش انفعلتي هيك؟ أنت بدك مصلحتنا وراحتنا ولا بس بدك تزعلي وتعصبي؟ وبعدين لا هي أول وحدة ولا آخر وحدة بتجهد طفل.
3: يا ويلكم من الله، ما بتعرف إن الأولاد بيجوا وبتيجي رزقتهم معهم، وربنا بعطي الأم قوة حتى تربيهم حتى لو كانوا 10، ولا أنا كيف ربيت 6 أولاد؟
2: يما أنتوا زمانكوا غير زماننا، إحنا هسا مش ملحقين على أولادنا مصاريف، وبعدين نادية مفكرة ترجع تشتغل بعد ما يدخل عامر على المدرسة.
3: كل هذا الحكي ما بيقنعني يا سهيل، وإذا سمعت إنكو عملتوا هالعمل السودة صدقني ما برضى عليك طول عمري. يا ويلي لو أبوك يعرف ليقاطعك طول عمره.
2: شو أسوي أنا هسا؟ عملتيها جريمة يما، أنا الحق علي اللي خبرتك، بس إحنا قررنا وانتهينا، وإنتو أبوي بكرة بتهدوا وبتعرفوا إنه هذا كان لمصلحتنا ولمصلحة أولادنا.
4: أهلاً هالة.
5: كيف حالك اليوم يا نادية؟ خبريني شو صار معك؟ إن شاء الله حكيتوا لأهلكوا عن الموضوع.
4: أنا كنت متوقعة ردة فعل حماتي، بس مش مهم، بكرة بنسوا الموضوع، بس أمي تفهمت أكتر لأنها بدها مصلحتي وما بدها ياني أتعب زيادة.
5: طيب متى بدك تروحي على الدكتور؟
4: إن شاء الله اليوم يا هالة، بس يجي سهيل من الشغل.
5: اسمعي أنا جبت لك اسم دكتور بعمل هاي العملية من غير سين وجيم، بس بدك تدفعي له زيادة شوي.
4: لا لا يا هالة، أنا بدي أروح عند دكتوري أول، بجوز يتفهم وضعنا ويقبل يعمل لي إجهاد، أنا ما بحب أغير دكاترة.
5: يا ستي إن شاء الله يقبل، بس إذا رفض ارجعي احكي معاي وأنا بعطيكي رقم الدكتور اللي حكيت لك عنه ماشي؟
4: شكرا يا أحلى صاحبة بالدنيا.
5: هلا حبيبتي، أنتي تؤمري. باي.

0: مرحبا يا دكتور.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا. طمنيني عنك يا نادية، كيف الحمل معك؟ أكيد العيلة فرحانة وعم بتدلل فيكي.
2: صدق يا دكتور، أنا صحتي منيحة والعيلة فرحت أكيد، بس أنا وسهيل قررنا أنه أجهد الطفل قبل ما يمضى هالشهر، وعشان هيك أنا جاي لعندك اليوم.
1: يعني لا سمح الله في سبب معين خلاكوا تأخذوا هيك قرار؟
0: يا دكتور، إحنا مش مستعدين لا ماديا ولا نفسيا للطفل الخامس، ونشكر الله على الأولاد اللي عنا.
1: بس هذا القرار كان لازم تاخده أنت وزوجتك قبل ما يتم الحمل مش بعده، وزي ما أنت عارف يا سيد سهيل في 100 طريقة أو طريقة لتتفادى الحمل.
2: يعني يا دكتور هي غلطة وصارت، بصراحة أنا ما صدقت يكبر ابني الصغير شوي عشان أرجع على الشغل أساعد في مصاريف الأولاد.
1: صدقيني متفهم وبقدر موقفكم، بس إحنا في الطب ما بنأخذ هيك إجراءات بدون ما يكون السبب مقنع، مثلا لا سمح الله في خطر على صحتك، على صحة الأم.
0: بس هاي رغبتنا إحنا اثنين، وهذا سبب كافي.
1: يعني إحنا بتمر عنا حالات وأسباب مقنعة أكتر من هيك، وفي أهل بيحتفظوا بالطفل حتى لو ظهر إنه فيه تشويه، وبيقولوا هاي إرادة الله واللي خلقه بدبره.
0: يعني بفهم يا دكتور إنك مش موافق على هاي العملية؟
1: اسمعوا مني يا جماعة، أنتوا مش بس مرضى عندي، أنتوا أكتر من أصحاب، إلكم من زمان، هذا الإجراء أنا ما بنصح فيه، هذا الطفل نعمة من رب العالمين، والله بعينكم عليه، وبعد هيك ديروا بالكم إذا ما بدكم أولاد.
0: شكرا يا دكتور، على كل حال إحنا متأسفين أخذنا من وقتك.
1: العفو يا جماعة، ما تحكي هيك سيد سهيل، إحنا أكتر من أهل. نادية ديري بالك واهتمي بصحتك شوي، ولازم أشوفك الشهر الجاي، الله معكم.
2: هلا رح احكي مع صاحبتي هالة واطلب رقم الدكتور اللي حكت لي عنه.
0: طيب استني لما نوصل على البيت وخلينا نفكر بالكلام اللي حكاه الدكتور شوي، وبعدين بصير خير.
2: شو بشوف صرت متردد، ايش اللي صار لك؟
0: زي ما حكيت لك يا نادية، خلينا نفكر شوي ويلا اتكلي على ربنا وخلينا نروح هسه.
3: عزيزتي المستمعة، يسمى التخلص من الجنين في أحشاء الأم بالإجهاض الجنائي، أي تفريغ رحم الحامل من محتوياته باستعمال وسائل مختلفة عن قصد وتصميم لإنهاء الحمل. وقد سمي بهذه التسمية حيث تقع فيه جناية ضد نفس بشرية قد سمح الله أن تتكون. وقد حذرت كلية الطب الملكية البريطانية من أن السيدات اللواتي يخضن تجربة الإجهاض المفتعل يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض النسائية المختلفة. عزيزتي المستمعة، تعلمنا كلمة الله أن ثمرة البطن أجرة، وقيمة النفس البشرية غالية جدا عند الله خالقها وجابلها، ولا يسمح لنا أن نعبث وننهي حياة قد سمح الله بتكوينها. إن مسؤوليتنا كبشر تتوقف على أن نقرر الوقت المناسب والطريقة الصحيحة لتكوين العائلة، أي بالارتباط المقدس بين رجل وامرأة أبديا استعداداً لإنشاء عائلة تضم الأطفال وتضمن لهم الرعاية الكاملة. وقد يحدث شذوذ عن هذه القاعدة التي رتبها لنا الله بأن يولد أطفال من دون زواج شرعي، أو قد يولد أطفال لعائلات فقيرة جداً لا تستطيع إعالتهم، ولكن في النهاية لا يمكن أن نجيز لأنفسنا قتل أي نفس بشرية مهما تعددت الأسباب. فالفقر والعوز ليس بمبرر لكي نجهض طفلا، فالله يعتني بقوتنا وحياتنا عندما نلجأ إليه ونسلمه الأمر بإيمان واثقين برعايته وحكمته لنا. أما الأطفال الذين يولدون لأشخاص من غير ارتباط شرعي أو نتيجة لاعتداء قسري على فتاة ما، فهم أيضا أنفس بشرية تحتاج للرعاية والعناية، والله وحده كفيل بأن يقبل توبة التائب ورجوعه عن الخطأ. ولكن لا يمكن أن نصلح الخطأ بخطأ أكبر منه ونتسبب بقتل نفس بشرية. عزيزتي، لنأخذ لنا مثالاً من القديسة العذراء مريم التي كانت فقيرة ووحيدة، ولم يكن لها حجة في الاحتفاظ بالطفل يسوع المسيح الذي تكون في أحشائها، بل ويمكن أن سمعتها قد تعرضت للتشويه ممن حولها، ولكن ثقتها بالرب الذي يحمي ويرعى ويحافظ على خليقته جعلتها تحتفظ بالجنين في بطنها ليكون سبب بركة وخلاص لجميع الجنس البشري. فجاء منها رب المجد يسوع المسيح فاديا وباذلا نفسه عن الخطاة ودافعا ثمن خطاياهم على عود الصليب. صديقتي المستمعة، مهما كانت الصعاب التي قد تواجهينها الآن أو في المستقبل، انظري إلى الرب وضعي ثقتك فيه، فهو يهتم بك ويعرفك، وهو قادر أن يعينك ولن يدعك تفشلي أبدا. اهدئي في حضرة الرب واقضي وقتا في قراءة كلمته والصلاة، فعندما تجلسين في محضر الله سوف تجدين المعونة والإرشاد. وأخيرا أترك معك هذه الآية من سفر إشعياء الأصحاح 12:2: هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن الرب قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وزي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم انه احنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر اننا مش قادرين نتكلم عنها او ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الامل واليأس من التعافي احيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات ادمانية او سلوكيات بنسميها قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، وبيبقى فيه لهفة شديدة جدا ورغبة لممارستها، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية والنوعية، بتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية، مستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها، ودايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل لفترة. وزي ما اتفقنا وعارفين إن كل السلوكيات الإدمانية سببها العضوي في المخ إنها بتفرز دوبامين. مادة الدوبامين دي بتطلع من الجهاز الحشوي، من مركز جوه الجهاز الحشوي بنسميه مركز المجازاة أو مركز المتعة أو مركز اللذة. لكن كمان كلنا عارفين إنه مش بس ده السبب الوحيد للإدمان، لكن في جذور قديمة غيرت أو كونت معتقدات جوهرية أو محورية أو راسخة بتساعد على تكوين السلوكيات دي لو إحنا ما انتبهناش ليها. زي مثلا الأسر المضطربة اللي بتقلل قيمة أفرادها وبتقلل ثقتهم في نفسهم، فبالتالي بتخلق جواهم عدم صلابة نفسية للتعامل مع الضغوط، والضغوط أحياناً نحاول نهديها بسلوكيات معينة حتى لو السلوكيات دي في ظاهرها مش حاجة مضرة، لكن ضررها إنها تحولت لإدمان زي ما اتفقنا من شوية بتعطلني عن التزاماتي الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية أو الفسح والمهارات والهوايات والقرايات كل ده أنا بسيبه وبتحول فقط للسلوك الإدماني. لكن كمان في أسباب حديثة بتحصل في حياتنا، وأقصد بكلمة حديثة يعني حصل في وقت قريب مش زمان، زي الجذور، زي الضغوط المفاجأة مثلا في الشغل أو عدم نجاح دراسي أو فشل في الارتباط أو مرض صعب أو ضغوط اقتصادية أو علاقات مؤذية أو علاقات مكسورة. وأحيانا الأسباب دي بتبقى مثلا خبرات استمتاع لحظي كده بسلوك معين وانسى الموضوع وأفرط فيه فيتحول لإدمان، يعني عملته مرة اتنين تلاتة كان حلو، هو في حد ذاته مش مضر، بس لما ما صحصحتش أفرطت فيه، يعني زودت فيه فتحول لإدمان. واحد من السلوكيات دي هو إدمان الطعام أو إدمان المتعلق بالأكل، وده اللي هنتكلم عليه شوية النهاردة عن إدمان الطعام. مشكلة الطعام إن هو كسلوك في حد ذاته ما فيهوش مشكلة، دي غريزة عندنا، كلنا محتاجين للأكل وللطعام علشان نعيش وعشان نبقى بصحة جيدة وعشان نقدر نمارس حياتنا. تعالوا نتكلم النهاردة شوية عن إدمان الطعام. طب هو الطعام ممكن يبقى إدمان؟ طبعا، لأنه هتلاقي فيه كل الأعراض اللي قلناها في بداية الحلقات، زي الانشغال الدايم بفكرة الأكل، أنا منشغل دايما بالفكرة، فقدان السيطرة عليه، وخاصة لما يكون في صورة نوبات أو محاولات السيطرة كلها فاشلة. ولأن الإفراط في الطعام ماشي مع تعريف الإدمان اللي احنا متفقين عليه، إن هو إساءة استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج، يعني هي مادة أو سلوك مغير للمزاج وأنا بأسيء استخدامه، وده بالضبط إدمان الطعام. بيعمل مود حلو، بيغير المزاج في الضغوط، بس زيه زي الجنس، الإدمان مش للطعام في حد ذاته، لكن للشهوة ناحيته أو الرغبة المفرطة القهرية اللي بتكون ناحية الطعام اللي فيها كل صفات الإدمان اللي اتكلمنا عليها. طب وهو إدمان الطعام بس إني مجرد باكل كتير؟ لا، الحقيقة إدمان الطعام ممكن يكون موجود في ثلاث صور، يا إما الشراهة والإفراط في الأكل، يا إما البوليميا، يا إما إدمان تجنب الطعام. وتعالوا نشرح شوية التلاتة دول ونبسطهم ونفكهم شوية. النوع الأول اللي هو الشراهة في الأكل، يعني إفراط في الأكل، أو بنسميه إدمان تعاطي الطعام، وده ليه صور كتير، تعال اختبر نفسك كده وشوف فيها حاجة تخصك ولا لأ. الصورة الأولى الإفراط في الكميات، يعني بتاكل كميات أكبر بكتير من احتياجك. الصورة التانية السرعة في التناول، يعني بتاكل سريع جدا، وده إدمان بينتشر أكتر ما بين مدمين العمل، الأشخاص اللي بيميلوا للسرعة، الأشخاص اللي عندهم سهولة الانفعال. الصورة التالتة هي اللي بنسميها التصبيرة، التصبيرة دي اللي هو الشخص اللي بيحس إن هو في احتياج مستمر للمضغ والاستطعام، فكل شوية بياكل سناك، كل شوية بياكل، كل شوية بيمضغ، كل شوية يجيب بسكوت، يجيب ساندويتش، يجيب حاجة المهم إن هو يكون بيمضغ وبيستطعم كل شوية. الصورة الرابعة هي الأكل الظرفي أو الأكل المرتبط بالظروف، يعني الإفراط في المناسبات، مناسبات مثلا اجتماعية، أفراح، حاجة فيها مناسبة، هو بيفرط في المناسبات أكتر من احتياجه.
أو أثناء الامتحانات، في واحد يقول لك أنا

أثناء الامتحانات باكل كتير جدا وبدخن كتير جدا، وبالذات البنات تقولك بطلع الضغط بتاع الامتحانات في الاكل، او وقت ضغوط العمل، في وقت ضغط العمل لما يكون مزنوق قوي في الشغل ومضغوط تلاقيه بياكل كتير قوي. الصوره الخامسه بنسميها التخزين، وده مرتبط باحساس عدم الامان. يعني ايه التخزين؟ يا اما بخزن جوه جسمي، عارف انت الافراط في الاكل قبل الصوم، يعني لما تكون ناس مثلا داخله على وقت صوم، شهر صوم او مناسبه صوم، فتلاقيه بياكل كتير جدا قبل الصوم، يقولك عشان اعوض وقت الصوم، او قبل الرجيم، عارف انت بقى لما تكون عاوز تعمل رجيم او انت عاوزه تعملي دايت، فتقولي طب انا هاكل، يعني هاكل كل اللي انا نفسي فيه علشان انا هعمل دايت بعد 3 ايام. ففي الثلاث ايام دول بيبقى كم الاكل رهيب، هو ده واحد من صور ادمان الشراهه في الطعام. او تخزين الاكل في البيت بكميات اكتر من الاحتياج، يعني لما جت مثلا كورونا في 2019 و20 الناس نزلت خزنت في البيوت كتير قوي، هم الدافع او السبب المعلن انه في كورونا وفي هيبقى نقص في، بس هو الموضوع مش كده، هو الموضوع انه ده نوع من اشكال ادمان الطعام. فالتخزين قبل المناسبات او قبل شهور معينه او قبل احتياجات معينه تلاقي التخزين الاكل في البيت. دي الصور اللي احنا بنشوف فيها الادمان الشراهه او الافراط في الاكل. طب في أطعمة بتسبب إدمان أكتر من أطعمة تانية؟ يعني بمعنى تاني بتطلع الدوبامين في المخ من الجهاز الحشوي من مركز المجازاة والمتعة أكتر من كميات تانية أو أكتر من أطعمة تانية؟ الكافيين في القهوة والشاي، الكولا، الشوكولاتة، السكر، الحلويات، دي كلها حاجات بتسبب إدمان أكتر من أكلات تانية. وتبدأ تلاقي نفسك بتقول جمل اختبر نفسك فيها كده عشان تعرف أنت عندك إدمان طعام ولا لأ. أنا مش بقدر أبدأ يومي غير لما أشرب فنجان القهوة، أنا مش بهدى غير لما أكل حلويات، أو بلاقيني باكل وأنا مش جعان بس المهم أكل. السبب الرئيسي القريب مش البعيد في الجذور بيكون ضغوط الحياة وخبرة الاستمتاع بالأكل، يا إما ضغوط يا إما أنا اختبرت الاستمتاع بالأكل بس معرفتش أوقف أو أسيطر على نفسي. وتبدأ تعلي الدوبامين زي ما اتفقنا، والدوبامين لما يعلى أنا بستمتع أكتر، وبعد شوية أبقى الكمية اللي طالعة من الدوبامين مش مكفياني أستمتع، فزود كمية الأكل وغير في النوعية، وعند النقطة دي أبقى بقيت اسمي مدمن طعام، لأنه بقى عندي تحمل وعدم سيطرة، وبزود الكمية وبزود النوعية ومش بسيطر على نفسي، لأن عارف أقلل ولا عارف أمتنع، كده أنا بقيت مدمن طعام. النوع التاني من إدمان الطعام هو اللي بنسميه بوليميا. بوليميا ده باكل في صورة نوبات، يعني نوبات متقطعة كده شرهة جدا للأكل، تلاقيكي مثلا، وبقول تلاقيكي لأنه بيبقى منتشر أكتر وسط البنات، بتصحي الصبح تاكلي كميات كبيرة جدا وبعدين ترجعي اللي انتي أكلتيه، ممكن ترجعي بطريقة صناعية يعني بإيدك ترجعي نفسك يعني عشان تتخلصي من الأكل اللي انتي أكلتيه، وترجعي تعملي كده تاني مره واثنين وثلاثه اثناء اليوم، او ثلاث مرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. وطبعا زي ما انا قلت ده منتشر بين السيدات اللي هم متعرضين لضغوط حياتيه كبيره، فبيحسوا بالهدوء، انت بتحسي بالهدوء لما بتاكلي، بس بعد الاكل مباشره بيجي احساس بالذنب لانه انا ما كنتش محتاجه كل الاكل ده، فبيخليهم يرجعوا اللي اكلوه، يا اما بطريقه طبيعيه تلاقي نفسها بترجع من غير ما تاخد لبالها، او انت بترجعي نفسك بايدك او بصباعك علشان احساس الذنب. في شوية أعراض كده عند البني أدمين دول اللي هم عندهم البوليميا أو إدمان الطعام اللي هو النوبات اليومية دي، إن هم بيأكلوا كميات كبيرة جدا خلال ساعات قليلة، وبيرجعوا اللي أكلوه بالتقيؤ، أو يحاولوا يتغلبوا على اللي أكلوه عشان يحرقوا بسرعة، فتقول لك بمارس رياضة عنيفة عشان أحرق اللي أنا أكلته، لأنها مش قادرة ترجع نفسها أو مش مقتنعة بالسلوك ده، فيأكلوا كتير قوي وينزلوا يعملوا رياضة عنيفة جدا. حد يقولك طب ما الرياضة شيء حلو بعد الأكل، الرياضة المتوازنة المتزنة الصحية اللي هي ما تبوظش الجسم اللي هي مش عنيفة ده صحي، لكن هدف الرياضة أني أحرق اللي أكلته لأني حاسس بالذنب وما كنتش محتاج كل ده، لا ده البوليميا. وبيكرروا السلوك ده على الأقل 3 مرات أسبوعيا، لو أنت أو أنت عندك المشهد ده أو عندك العرض ده يبقى أنت كده أو أنت مدمن بوليميا أو مدمن طعام في النوع اللي احنا بنسميه البوليميا. النوع الثالث أو الصورة الثالثة في إدمان الطعام هو إدمان بقى مش أكل الطعام لكن تجنب الطعام، أو خلينا نسميه إدمان النحافة. فعلى طول دايت دايت دايت دايت، بينتشر طبعا بين البنات أكتر، كل ما تشوفها تلاقيها عاملة دايت عاملة دايت عاملة دايت، وده بينتشر وسط البنات اللي عندهم شعور بقيمة ذاتية قليلة وصورتهم عن نفسهم متدنية،
ودايما احساسهم بالقيمه وصورتهم الذاتيه بيستمدوها من نظره الناس وتقييمهم ليهم. طب انت ممكن تيجي تساليني وهو الدايت عيب؟ يعني هو انا لما اجي اعمل دايت ده معناها ان قيمتي الذاتيه قليله؟ انا ما قلتش كده، لكن تعالي شوفي البنات دول، تلاقي البنت رفيعه جدا نحيفه جدا زي اللي عايشه في المجاعات، وتفكيرها انها تعمل دايت. اللي بيعمل دايت لانه محتاج ده فيزيكلي عشان الفيتنس او الشكل او اي سبب متعلق بالسيلف كير او بالرعايه الذاتيه، ده تمام زي الفل، وده ملوش علاقه بالقيمه او بالصوره الذاتيه. لكن الفكره لما بتبقى البنت او الولد نحيفه جدا، مشغوله قوي بالسعرات الحراريه كل يوم، على طول عايشه في الدايت، وهي اصلا شكلها زي اللي عامل زي اللي جاي من المجاعات، ففي الحاله دي لا، في الحالة دي محتاجة تفكري قيمتك الذاتية شكلها ازاي، صورتك عن نفسك شكلها ازاي، احساسك بالقيمة شكلها ازاي. في شكل مهم قوي لحظيه كده في نفسك لو انت من النوع ده، الاهتمام الكبير بالنحافة والسعرات بيخليك تهربي او تتجنبي التعافي من مشكلاتك العلاقتية الحقيقية او المشكلات المتعلقة بنفسك وصورتك عن نفسك. يعني هحاول اسهل دي مرة تانية، انا بهرب للدايت رغم اني نحيفة ومش محتاجة دايت، لكن حاسه دايما اني محتاجه للدايت، ولو لاحظت هلاقيني بهرب من مشكلاتي في العلاقات ومشكلاتي الشخصيه ومشكلاتي في الدراسه ومشكلاتي في العمل ومشكلاتي الرئيسيه ومشكلاتي المتعلقه بذاتي، وبهرب من ده لفكره الدايت. فهي الفكره مش اني بعمل دايت عشان ده سيلف كير، انا بعمله لاني بهرب من مشكلاتي وبهرب من صعوباتي وتحدياتي الشخصيه اللي انا محتاجه احلها. وبفترض دايما انه انا لو نقصت وزني شويه كيلو جرامات تانية اضافيه كل مشاكلي هتتحل، مع انه ده مش الحقيقه. وتلاقيكي مثلا بتروحي الجيم وبتجهدي نفسك قوي اكتر من احتمال جسمك، كلها دي مؤشرات مش لطيفه تقول انه الهدف مش سيلف كير، لكن الهدف هروب، وهروب لسلوك ادماني اللي هو ادمان النحافه او ادمان تجنب الطعام. طيب تعالي اسالي نفسك او اسال نفسك، هو اسباب ادمان تجنب الطعام ده ممكن تكون جايه منين؟ طبعا في مؤثرات اجتماعية وثقافية، انه المجتمع دايما حوالينا بيركز على انه بيدي اهمية كبيرة جدا للشكل والجسم خاصة بين البنات، وكأنه شكل البنت وجسمها هو كل حاجة فيها، وانها لو ما كانتش بالشكل ده والجسم ده فهي قيمتها قليلة، وكأنه شكل الجسم مرتبط بالقيمة ومرتبط بالقبول من الاخرين، مع انه لو فكرنا شوية هنحس ان ده مش حقيقي. في كمان سبب مهم ليه علاقة بجذور الالم العميقة في الحياة، إنه مثلاً في دايرة ألم قديمة من إساءات أو تربية سببت نظرة متدنية للذات، صورة مشوهة عن النفس، زي مثلاً خبرات الإساءات والإهمال. في خبرات من الإساءات كده زي أنت تخينة، أنت محدش هيرضى يبصلك، أنت شكلك وحش، أنت مش عارف إيه، مقارنات بينها بتقولها الأم لبنتها، بينها وبين أختها، بينها وبين بنت عمتها، بينها وبين بنت الجيران، أو إساءات حتى ملهاش علاقة بالشكل والجسم لكن إساءات جسدية زي الضرب، إساءات من الكلام السلبي، الحاجات كلها اللي بتقلل القيمة وبتحسسني إن صورتي الذاتية عن نفسي وحشة، دي إساءات ممكن تبقى جذور ليها علاقة بالألم، والألم ليه علاقة بالهروب ناحية إدمان حاجات معينة اللي من ضمنها إدمان النحافة أو تجنب الطعام. الإهمال كمان من الحاجات المهمة قوي في الصغر، إنه بابا وماما مشغولين، ماما برة بتهتم بأختي الصغيرة، بأخويا، عشان هما بيحبوا الولاد أكتر من البنات، بابا دايما مسافر، إهمال إهمال إهمال، بيقلل صورتي وقيمتي عن نفسي فيمشي في نفس السكة. في كمان أسباب ليها علاقة بأنماط تفكير خاطئة ممكن تكوني بتقوليها لنفسك، زي مثلا أنه أفضل طريقة عشان أفضل نحيفة هو اللي أنا بعمله دلوقت، هذا النوع من السلوك القهري المتعب المؤلم المرعب هو ده أفضل طريقة عشان أكون نحيفة، وده طبعا نمط تفكير خاطئ. أسوأ ما يحدث لي هو إن وزني يزيد، دي أوحش حاجة ممكن تحصل لي، إن وزني يزيد، طبعا ده تفكير خاطئ. النمط من الرجيم ده هو ده كل حياتي، يعني الطريقة دي في الدايت أنا عايشة عشان كده، هي دي كل حياتي، أو أقول لنفسي إن الناس مش هتهتم بيا إن ما كنتش نحيفة، ده نمط تفكير غلط. مش هحاول التوقف لأني مش هنجح، عندي شعور باليأس أو الإحباط، برضو نمط مش كويس من التفكير. العواقب إيه بقى؟ غير الأضرار الصحية الجسمانية اللي هو نقص الفيتامينات بقى وضعف في الجسم وضعف في العضلات وعدم اتزان كده ما بين أو توازن ما بين العضلات والمية والدهون، بتبقى النسب متلخبطة ونقص المعادن، وطبعا أضرار على القلب وأضرار على الكلى وحاجات كتيرة، لكن كمان في أضرار نفسية، يعني غضب، ببقى غضبانة،
توتر، عدم سيطرة على الانفعالات، علاقات مكسورة، شعور بالذنب، أحكام مغلوطة، كذب، تشويش للذهن، انعزال اجتماعي. فكري كده في كل دول فيهم حاجات عندك ولا لأ، عشان تقدري تعرفي أنا بسلك سلوك الإدماني بطريقة إدمانية ولا أنا بعمل دايت بطريقة صحية. كده أكيد أنت وإنتي أدركتوا أسباب إدمان الطعام، سواء الإفراط في الأكل أو تجنب الطعام، والأسباب أغلبها مرتبط يا إما بالتخلص من التوتر والضغوط، يا إما خبرة استمتاع معرفتش أسيطر عليها وتحولت لإدمان علشان خروج الدوبامين بكمية كبيرة، يا إما مشاكل الصورة الذاتية والإحساس بالقيمة. طيب أتعافى إزاي؟ تعالوا نعرف الخطوات مع بعض، لكن بعد الفاصل.

بما أنه إدمان الطعام متعلق بالقيمة والصورة الذاتية بالإضافة للتخلص من التوتر والضغوط، يبقى أكيد التعافي هنحكي فيه عن الحاجتين دول. خلينا نبدأ بالكلام عن القيمة والصورة الذاتية. أحب أقولك أنك محتاج تراجع مصادر القيمة في حياتك. بالتأكيد صورة الناس عني وصورتي قدامهم مش ممكن تكون مصدر حقيقي للقيمة لأسباب كتيرة. تقييم الناس لشكلي على أنه مصدر للقيمة دي مسطرة فيك مزيفة، ما تنفعش تكون مقياس، لأنه معنى كده أنه الناس اللي شكل جسمها مش عاجب بعض الناس يبقوا ناس عديم القيمة، وعيب قوي أني أمر بوقت أكون فيه إنسان زيرو قيمة لمجرد أن جسمي مش عاجب بعض الناس. السبب التاني أن الناس غير بعض، حد شايف جسمي حلو يبقى أنا قيمتي كبيرة في عينيه، وحد شايف جسمي تخين أو مش أجمل حاجة يبقى أنا عديمة القيمة في عينيه، وأفضل أنا أتمرجح بقى أنا جسمي متشاف إزاي فقيمتي متشافة إزاي فأنا أقيم قيمتي إزاي، وأفضل أنا أتمرجح كده طالع نازل بناء على نظرة الناس. السبب التالت إن الشخص نفسه تقييمه بيتغير، مرة يقيمني على شكلي ومرة على فلوسي، يعني هفضل أنا أتمرجح برضو بناء على مقاييسي. خليني أقول لك صديقي وصديقتي إنه قيمتك وقيمتك جاية من جواك ومن جواكي. خليك فاهم إنك غالي جدا، تكوينك عامل زي نسيج السجاد اليدوي معمول هاند ميد، كل خلية فيك وكل دي إن إيه في خلاياك ما يشبهش أبدا أي خلية شخص تاني في المليارات اللي موجودين في العالم. يعني أنت حد متميز متفرد ما بتتكررش، أنت باكج ماستر سين، أنت غالي قوي من جواك مش من حاجة جاية من بره. عيش غالي زي اللؤلؤة اللي طالعة من محار البحر والمحيطات، غلاوتها جواها حتى لو الناس ما قدرتهاش فتمنها ثابت، وحتى لو اتحطت في الدرج أو على الرف فتمنها ثابت، وحتى لو محل الجواهر جي ضلمة أو منور فتمنها ثابت. هتلاقي غلاوتك دي ظاهرة في حاجات كتير في حياتك. تعال شجعك تعمل تدريب ممكن تعمله دلوقت معايا أو ممكن تعمله بعد لما نخلص الحلقة. تعال اكتب الصور والصفات والنجاحات اللي عملتها في حياتك، صفات نجاحات حلوة، صور حلوة عنك انت عارفها عن نفسك في حياتك كلها من زمان لغاية دلوقت. هي مش مصدر قيمتك لكنها بتعبر عن قيمتك الغالية، بتبين القيمة اللي جواك من خلال حاجات خارجية انت ممكن تكتبها عن نفسك. وسع مداركك عن جمالك وجمالك في حاجات كتير، وقد ايه الباكج ده منور في حتت كتير، وارمي قيم المجتمع المغلوطة ورا ظهرك، انت مش المسطرة دي. اقعد اكتب كده زي ما اتفقنا كل الحاجات الحلوة عنك وكل الحاجات اللي انت مقتنع بيها انها مميزة فيك، عشان تعرف انت قيمتك ممكن تبقى بتظهر في صور شكلها ازاي. الحاجة التانية، تعالى نتكلم عن واحدة من الطرق اللي بنواجه بيها الضغوط عشان التوتر اللي جاي منها بيجرجرني لإدمان الطعام. تعالى نتكلم شوية عن اتزان الحياة، وفي اتزان الحياة تعالى نتكلم عن نقطتين: اتزان الحياة بين المتعة والانضباط، ازاي يكون عندك متعة 100% وانضباط 100%، والاتزان التاني ما بين معرفة نفسي ومعرفة الآخر، ازاي تعرف نفسك وتكتشفها بس كمان تبقى متفهم الآخر وحاسس بيه ومتقبل الاختلاف بينك وبينه مش متوحد معاه. تعال نحكي عن دول شوية. أول اتزان في الحياة يظبط لك فكرة الضغوط وإزاي تبقى قادر تتعامل مع الضغوط، أول اتزان فيهم هنتكلم عنه هو الاتزان ما بين المتعة والرغبة من ناحية والانضباط من ناحية. إحنا بنتخيل إن أنا محتاج أكون مستمتع 100% فده هيخليني مش منضبط، فأنا عاوز استمتاع استمتاع استمتاع، وبيبقى الاستمتاع عندي قاصر على المتعة الجسدية، وطبعا الطعام والجنس والرياضة أو الحاجات الممتعة جسدياً فيزيكلي هي اللي احنا بنتخيل إنها ممتعة، فبنفضل نفرط نفرط نفرط في المتعة اللي جاية من الحاجات الجسدية اللي هي من ضمنها الأكل مثلاً زي ما اتفقنا. وأنا متخيل إنه أنا عشان يكون عندي اتزان كأنه المتعة دي في اليمين مثلاً والانضباط ده في آخر السهم في الشمال، فالاتزان معناها إن أنا أكون موجود في النص، إن أنا أقلل المتعة وزود الانضباط. يعني الاتزان ان اكون موجود في حته في النص، متعه اقل وانضباط اكتر. الحقيقه انه الفكره دي مش مظبوطه، لان احنا مدعوين ان احنا نستمتع 100% وننضبط 100%. انت ممكن تيجي تسالني هو انا ازاي استمتع 100% وابقى منضبط 100%؟ ما هما الاثنين شكلهم مش ماشي مع بعض. ما انا لو قللت المتعه وزودت الانضباط يبقى المتعه قلت والانضباط زاد. هو انا مش بدعوك تقلل المتعه ولا تزود الانضباط، انا بدعوك تعمل الاثنين. وتعالى اشرحها لك بطريقه سهله. انت لو قعدت تستمتع تستمتع تستمتع بالحاجات الجسدية قوي وبعد كده بقى مفيش انضباط في حياتك، طب على فكرة في متعة انت فاقدها، انت كده ما جبتش كل الماكسيمم بتاع المتعة، انت كده ما استمتعتش برضو 100%. على فكرة دي المفاجأة، انك انت ما استمتعتش زي ما انت عاوز. ليه؟ لانه مثلا الانضباط دو بيخلق لك متعة انت ما تعرفهاش وما جربتهاش مثلا في الوقت اللي فات.
يعني مثلا هو الانضباط دوة ملوش متعة؟ يعني مفيش متعة مثلا تحقيق الهدف؟ في متعة تحقيق الهدف وده بيتطلب انضباط. مفيش متعة التضحية لأجل آخر؟ في متعة في التضحية لأجل آخر وده معناها أنك أنت محتاج تنضبط. طب مفيش متعة العطاء؟ في متعة العطاء. طب مفيش متعة النجاح؟ في متعة النجاح. طب مفيش متعة الإنجاز؟ في متعة في الإنجاز. طب الإنجاز والنجاح والعطاء والتضحية والهدف مش دي حاجات محتاجة انضباط؟ إذن أنت لما بتدور على المتعة الجسدية بس وبيتخيلك أنك أنت وصلت 100% من المتعة الجسدية، أنت فقدت متع كتيرة جدا في الانضباط، فما بقتش أنت مستمتع 100%. لأنه ماذا عن متعة تحقيق الهدف ومتعة العطاء ومتعة التضحية ومتعة الدعم والمساعدة للآخرين؟ يبقى تعالى نقول مرة تانية، أنا بدعوك أنك تستمتع 100% بما فيها المتع المرتبطة بالانضباط. إذن أنا بستمتع 100% بنضبط 100%، فخلينا نسميها المتعة المنضبطة. المتعة المنضبطة هي دي المتعة اللي 100% وهي في نفس الوقت اللي معاها انضباط 100%. تعال فكر في الاتزان ده في حياتك، شوف إيه الحاجات اللي محتاج تستمتع فيها، ومش بس تبقى حاجات جسدية لكن حاجات تانية تتطلب انضباط فتبقى مستمتع ومنضبط 100%. قال مرة واحد من الفلاسفة عن الناس اللي هما بيفكروا في المتعة فقط الجسدية، قال فقراء هؤلاء البشر فهم قنوعين جدا في المتعة وقد قننوها فيما هو جسدي. يعني فقير قوي البني آدم اللي بقى مقتنع قوي من ناحية متعته ان هو يقللها جدا لدرجة انها تبقى حاجة جسدية بس، انت كده فقير في المتعة لانك فقدت متعة كتيرة جدا مش جسدية. الاتزان التاني اللي احنا قلنا هنفكر فيه هو ازاي اعرف نفسي جدا وازاي اعرف الاخر جدا. الشخص المدمن، الشخص المتجرجر او مزقوق لسلوك ادماني قهري، غالبا منحصر في نفسه قوي، فبتبقى مش قادر تفكر غير في نفسك، بتبقي مش قادرة تفكري غير في السعرات والرجيم والدايت وجسمي وتخنت وما تخنتش وقالوا عليا وقال عليا وقالت عليا، وبقارن نفسي بأختي وبنت عمي وصاحبتي وجيراني والفصل والكلية والدراسة وكل الكلام ده. فأنا منحصر في نفسي بس. حتى وأنا منحصر في نفسي أنا منحصر في حتة واحدة بس، ليه علاقة بالشكل والجسم، ليه علاقة بالسعرات، ليه علاقة بالقبول من الناس. أنا حتى مش منحصر في نفسي لدرجة أني مكتشف نفسي، لا أنا حابب أقولك أنك مش مكتشف نفسي. عشان تعرف نفسك اعمل حاجة بنسميها الذكاء الوجداني، اقعد اكتشف أفكارك، اكتشف مشاعرك، اعمل لحظات مديتيشن، اكتب أفكارك، اكتب مشاعرك، اعرف انت واقف فين، اتكلم عن طموحاتك، فكر انت بتحكم على الأمور ازاي، بتحكم على المواقف والأحداث اللي بتدور حواليك في العالم ازاي، ايه وجهة النظر بتاعتك في الحياة، ايه الولاء، الولاء بتاعك بينتمي لمين، انت منتمي لإيه معتقد أو منتمي لإيه فكرة أو منتمي لإيه هدف. يعني وسع مداركك وخيالك عشان تعرف عن نفسك أكتر، واعرف الآخر. أنت لما تتواصل مع الناس أنت هتقدر تعرف الآخر ده بيفكر إزاي، إزاي تحترم الاختلاف وإنت بتعرفه، إزاي ما تبقاش مسيطر عليه وما تسمحلوش يسيطر عليك وإنت بتعرفه، إزاي تقول لأ للآخر لو حاجة ضد مبادئك أو رغباتك أو احتياجك، وإزاي تبقى موافقه لو حاجة أنت حبيبها، إزاي هو ما يسيطرش عليك، إزاي تدعم من غير لما تستحوذ، إزاي تبقى بتضحي من غير ما تيجي على ده معرفة الآخر. أني أعرف نفسي بس ده تطرف، أني أدوب في الآخر ده تطرف. أنا عاوز أكون متزن، أكون بعرف نفسي كويس وبعرف الآخر كويس. دول الحاجتين اللي احنا محتاجين نبقى متزنين فيهم في الحياة، وبنسميهم جزء من اتزان الحياة. يلا بشجعك صديقي وصديقتي أنك أنت تبدأ تتكلم عن إدمانك، وإحنا برنامجنا اسمه اتكلم، فأنت محتاج تشارك ممكن طبيب نفسي أو معالج أو صديق بقصتك مع إدمان الطعام. ابدأ خد خطوات اشتغل بيها على نفسك من ناحية تغيير مفهومك عن القيمة أو عن إزاي تتزن في الحياة فتكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط. تعالوا نختم وأقول لك شكراً لوجودكم واستماعكم معايا. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جداً وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: راديو سما صحبة في سكة. تو يعقوب الأصحاح الأول.
1: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم.

0: قال إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئاً في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحاً وحالماً ومتفائلاً، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً، سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليكي. الفرح وسط الظروف الصعبة، يمكن شيء صعب جدا إنك تفرح وإنت عندك ظروف صعبة، يمكن شيء صعب جدا لما تكون عندك احتياج مادي مثلا وتفرح، أو يعني رب يحفظك لكن لو بتكتاس في مرض وبرضه تكون فرحان. الفرح يمكن أتجرأ وأقول بقى عملة نادرة، لكن الفرح هو شيء مهم جدا جدا. أوقات كتيرة بنتقابل مع ناس بنشوفها نفرح، بنحس إنه الدنيا لسه بخير، ويمكن بتقول كده فلان ده أول لما بشوفه بفرح وبطمن وبحس لسه الدنيا كويسة. لكن عندي سؤال النهاردة محتاج أفكر فيه ومحتاجك تفكر فيه معايا ومحتاجك تفكري فيه معايا. هل يا ترى أنا سبب فرح للآخرين ولا أنا سبب كآبة وحزن للي حواليا؟ خليني أقرأ معاك آية من كلمة ربنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 7 والآية رقم 13. بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. بولس في وقت ما كان بيخدم كان بتقابله مشاكل كتيرة جدا، فبيقول إنه أنا تعزيت بسبب تعزيتكم، لكن الأعظم من التعزية بالنسبة لبولس إنه فرح. وفرح بولس كان بسبب تيتوس، لأنه تيتوس كان مرتاح في الخدمة، فالفرح اتنقل للرسول بولس، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس. تخيل معايا إنه تيتوس ده، هذا الشخص الجميل اللي كان بيساعد الرسول بولس، تيتوس كان سبب فرح لبولس. تيتوس كان شخص فرحان مع إنه الخدمة كانت صعبة، مع إنه كان فيه معطلات، مع إنه كان فيه ضيقات شديدة. وبالمناسبة كانت التحديات في الخدمة على الرسول بولس من جوه الخدمة وكمان من برا الخدمة، فالواقع يقول مفيش أي حاجة تفرح. لكن كان وسط هذا المشهد المؤلم في شخصية اسمها تيتوس. تيتوس كان فرحان. هل يا ترى أنا كمان بقدر أفرح وسط الظروف الصعبة؟ الرسول بولس يقول كلمات جميلة قوي، يقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كتب الرسول بولس هذه الكلمات وهو في السجن. تخيل واحد سجين بيكتب ويشجع الناس إنها تفرح. فرح الرب، إني أفرح وأنا مصدر فرحي هو ربنا. أنا بفرح مش لأنه عندي حاجة أو بحزن لأنه ما عنديش حاجة، لكن أنا بفرح لأنه فرحي متعلق بشخص المسيح. أنا بفرح لأني رابط فرحي بشخص الرب الثابت، لأني لو ربطت فرحي بالأمور الزائلة، أنا آسف يعني، غالبا مش هعرف أفرح، لأنه ممكن النهاردة يكون عندي حاجة وبكرة ما تكونش عندي، ممكن النهاردة يكون عندي ممتلكات، عندي سيارة، عندي أموال وغيره وغيره، لكن بعد كده بتزول. فمن فضلك اوعى تربط فرحك بحاجة زائلة، بس اربط فرحك بالشخص الكامل، شخص الرب يسوع المسيح. تيتوس في وسط الظروف الصعبة، مع انه ما كانش الخادم الأساسي المين زي ما بنقول، لكنه كان فرحان. وانا بتساءل، تيتوس انت جبت منين كمية الفرح دي؟ جبت منين انك تكون فرحان وسط تحديات الخدمة؟ تيتوس اتربط بالمسيح، تيتوس اتربط بالرب، عشان كده قلبه فرحان، عشان كده قلبه متعزي، وكمان كان قادر ينقل الفرح بتاعه لرسول بولس. تيتوس عرف مش بس يفرح، لكن عرف يفرح اللي حواليه. اوقات كتيرة بنعرف نعمل حاجة لنفسينا، لكن صعب علينا ننقلها للآخرين. الفرح هو واحدة من الحاجات اللي ربنا عاوز يملأ لبنا بيها في هذه الأيام. الفرح هو واحدة من الحاجات اللي ربنا عاوز يغرقنا فيها. عاوزك تفرح، الرب ما شئته لحياتك إنك تعيش فرحان. ممكن تكون بتفكر أنا اللي يفرحني وأجيب منين الفرحة، وأفرح إزاي، ده الدنيا صعبة، ده الأوضاع قاسية عليا، ده محدش داري بالحزن اللي مالي قلبي، ده أنا قلبي متجرح. لكن أنا عايز شجعك إنه تعالى للرب بكل أوجاعك وكل أحزانك، وثق تماما إنه يملاك بالفرح، ثق تماما إنه يملأ قلبك
بالفرح، مش بس كده، لكن الفرح اللي جوايا يفيض على كل اللي حواليا. هل يا ترى أنا سبب فرح للآخرين؟ هل يا ترى أنا بنقل الفرح الداخلي ده لكل الناس اللي حواليا؟ خليني أصلي معاك النهاردة إنك مش بس تكون فرحان، لكن تكون مشجع وسبب فرح لكل اللي حواليك. يا رب من فضلك تعالى النهاردة فرح قلوبنا. أنا بصلي النهاردة إنك تسكب علينا أفراح يا رب. بصلي النهاردة لكل حد من إخواتي حزين أو مضغوط أو يمكن بعدي بأوقات صعبة ومحدش داري بيه، يا رب إملى قلبه وإملى قلبها بالفرح. يا رب كمان بصلي إن إحنا نكون بننقل الفرح لكل اللي حوالينا. ساعدنا نكون زي تيتوس مليانين بالفرح وكمان بنفرح اللي حوالينا، نشهد عن عمل النعمة اللي حوالينا، نشهد عن إنه وسط ظروفنا الصعبة عرف المسيح يفرحنا، فنكون بننقل الفرح الإلهي لكل دواير حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. قريب أنا وليدي مراتي ربنا باركنا بطفلة اسمها فرح، ودي أول طفلة لينا. في ناس كتير كانت بتقول لنا قبل الخلفة أنه لما تيجوا تخلفوا هتدركوا يعني إيه أبوة، يعني إيه أمومة، وأنا ما كنتش فاهم أوي أبعاد الكلام دوت. بس اللي حصل أنه فرح من ساعة ما جات وإحنا قلوبنا يعني التعبير المظبوط دايبة دايبة تماما طول الوقت. هي مش بتعمل حاجة غير أنها بتعيط غالبا، لأنه هي يا جعانة يا محتاجة تغير يا محتاجة تنام ومش عارفة تنام. حد علمنا حاجة قبل ما نخلف على طول، قال أنه الطفل ما بيكونش عنده أي لغة للتعبير عن احتياجه غير العياط، وهو ما بيكونش عارف يعبر، هو بيعيط لأنه حاجة من دول. وطبيعي أنه يعيط لأن هو نازل من بطن أمه، كان في مكان مقفول، درجة حرارته مظبوطة وكله تمام، طلع للعالم والعالم ده محتاج أنه يمارس التنفس لأول مرة، فبيستخدم الرئة بتاعته أول مرة، يفتح عينيه ويشوف حاجة، الجو مختلف، أول مرة يدوق ويأكل، فمعدته بيجي لها مغص كتير قوي. كل ده خلق جوانا حاجة واحدة بس، أحشائي ناحية فرح، أنه ما بقاش عندنا مانع أن احنا نقوم في وسط الليل لأن فرح بتعيط، ما عندناش مانع أنه لو العياط طول أن احنا ناخدها في حضننا ونشوف هي مشكلتها فين، نديها دواء المغص ونأكلها ونغير لها ونقعد جنبها. وشفت ده كمان في ليديا، أنه حتى لو فرح منهارة في العياط، ليديا عارفة تكون بتحتويها كويس قوي كأمها في هدوء لحد لغاية لما فرح تسكت خالص. ويمكن ده من الدروس اللي اتحفرت جوايا في لما يكون عندك بيبي، وده بصراحة مش بعيد خالص خالص عن كلمة ربنا بتقوله. فعايز أقرأ معكم آيتين روح القدس سمح أنها تكون موجودة في الكتاب المقدس. الأولانية مزمور 103 عدد 13-14، بتقول كده أنه كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. بابا حنين جدا جدا جدا وعنده أحشاء ناحية عياله، مش بس كده يعرف جبلتنا، جاية في الترجمات أنه He knows how weak we are، هو عارف قد إحنا ضعف، هو فاهم طبيعتنا أكتر مننا. داود كان بيصلي وبيصرخ لربنا، وبعد ما صرخ له كتب الكلمات دي في مزمور 31 آية 22، وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي استرخت إليك. في الترجمات التانية بينا بشكل أوضح أنه أنا قلت في حيرتي دي، هو ما كانش حيران. In panic I cried out. In panic يعني أنا كنت في زعر، أنا كنت مش على بعضي. لما كنت في زعر صرخت ليك، أنا عيطت وصرخت ليك. أنت عملت إيه؟ أنت سمعت صراخي، أنت سمعت عياطي، سمعت صوت تضرعي صرخت إليك، واللي أنا كنت محتاجك تساعدني فيه في صراخي ده وأنا في حالة الزعر، أنت حضنتني. وده الله، الله بيترأف علينا ترأف الأب على بنيه. أنا مش عارف أنت بتعدي بإيه، بس اللي أنا بشوفه وإحنا بنكبر يوم بعد التاني، نتمنى إن إحنا نفضل أطفال، لأنه في حد عارف يهندل أمورنا بكل بساطة. بس تتفق معايا إن إحنا بقينا في زمن إنه كأنه كل حاجة في العالم بتتصارع ناحية تشتيتي، وناحية إنها تشفط قوتي، ناحية إنها تبلعني، ناحية إنها تشفط فيا كل أمل أو شجاعة. بالعكس، بلاقي نفسي بعد ما اليوم بينتهي أو السيزن اللي أنا فيه بعدي فيه، بلاقيني خلصان، بلاقيني فطسان. بس في الوقت ده ما عنديش غير شخص واحد فاهم ومستوعب أكتر مني زعري. كل اللي محتاج أعمله أنه أجري عليه، هو اللي ليا، هو كنزي الوحيد، لست أحتاج سواه. حبه كفايتي، رضاه طلبتي، والمكوث قربه راحتي ولذتي. ده مش كلام. فتعالوا نصلي مع بعض الوقت الجاي في الترنيمة الجاية، نسيب نفسنا لله كأب حقيقي ينفع يتعامل معانا ويحتضننا في زعرنا وعياطنا، ويتعامل معانا بالروح القدس في اسم يسوع. امين.

لولا الرب الذي كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء. يا بختي بيك يا رب، يا بختي إنه علاقتي بيك مش علاقة عبد بسيط، بس أنا بشكرك لأنه أنت أب. البصمة اللي بتحطها في كل أب وفي كل أم يا دوب صدى صوت، ما هيجيش حاجة لقوة حبك ورحمتك ليا كأب. افتح عيني عشان اشوف قربك مني، افتح عيني وعقلي عشان استوعب ان دي طبيعتك، ان انت مش سيد قاسي، ان انت مش اله بتاع ورقه وقلم وعايزني انجز حاجات على الارض واطيع كلام على الارض وبس. انت معايا، انت تترأف بحالي، انت تعرف جبلتي، انت فاهم ضعفي. في زعري ينفع اجري واصرخ ليك وتسمعني وتمد ايدك وتاخدني في حضنك. يا رب انا بصلي لكل حد من اخواتي بيسمعنا النهارده او بيتفرج علينا، واقف امس الاحتياج للحضن الابوينا. يا روح الله اتعامل معانا، اتلامس معانا بحضورك، اتنفس في كيان كل واحد فينا فتصان.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي كما على موضوع مهم، هو صلب سيدنا عيسى عليه السلام أو شو معنى الموت على الصليب.

على الروح القدس في رسالته لها الكورنثوس. كلمة الصليب عند الناس اللي ما يؤمنوش معناها الموت بسبب جريمة، لكن عندنا نحن المؤمنين معناها قدرة الله. فكلمة الصليب معناها قدرة الله للفداء أو للخلاص من خطيتنا، لأن العلاقة كيف ما نعرفه ما بين الله والإنسان الخاطي مقطوعة من أيام سيدنا آدم عليه السلام. فبالصليب رجع الله العلاقة معاه اللي هي تربط ما بينه وبين الإنسان الخاطي، واللي تمت على يدين سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. وطبعا المسيح عليه السلام اختار الموت على الصليب مش بأي طريقة ثانية، كيف ما نقوله بالغرق ولا بالذبح ولا بالخنق ولا أي طريقة أخرى، لأن الصليب له عدة معاني وتفسيرات وله عدة نبوات في الثورة وفي الصحف إبراهيم وفي الكتب الأنبياء قبل سيدنا المسيح. أول حاجة لما يكون المسيح على الصليب هذه تعني الكاهن والذبيحة، وكيف ما نقوله الكاهن اللي هو رفع يديه هذا كيف الكاهن، ولما يكون معلق على الصليب طبعا كيف الشاه المعلقة، فهذه لها رمز، يعني رمز الكاهن ورمز الذبيحة، يعني اللي عنده سلطان واللي عليه العقاب. وثاني شيء نقول له اللي قايم والميت في نفس الوقت، يعني هو كان مصبي ومات وهو مصبي. ليش؟ لأن لما الرومان نزلوا الصلبان وكان معه اثنين ثانيين مصلوبين عشان يموتوا بسرعة، فكانت عادة أن يكسروا عظام كرعيهم وبعدين يعلقوهم من جديد. فلما نزلوا سيدنا عيسى عليه السلام لقوه ميت، فما كسروش عظام كرعيه، ولذلك تحققت النبوة اللي كانت في العهد القديم اللي هو يموت من غير ما تكسر عظام كرعيه. ثالث حاجة اللي هي المسيح على الصليب صلح العلاقة ما بين الله والإنسان، لأن هو ابن الله اللي جاء بالروح القدس، وهو ابن إنسان اللي جاء من مريم لأنه ما عندهش بط من البشر، كان عنده أم بس من البشر وحبلت بالروح القدس، والروح هذه اللي هي روح الله. فهذه حاجة تربط ما بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. رابع حاجة الصليب علامة للتسليم والطاعة لله، لأن عشان نشطب خط بالطول لازم يجي عليه خط بالعرض فيكون عندنا علامة الصليب. خامس حاجة بالصليب أو الموت على الصليب تحققت كل النبوات اللي جت في كتب الأنبياء قبل منه، ونتوقف شوية مع تسبيحة وحمد لله وبعدين نرجع نكمل الموضوع.

أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، إن شاء الله تكون عجبتكم ترنيمة اليوم أو تسبيحة اليوم. نرجع الموضوع متاعنا اللي هو موت سيدنا المسيح عليه السلام على الصليب. احنا وانا ذكرت لكم خمس حاجات او علامات ورموز. الحاجة السادسة اللي هي بموت سيدنا عيسى عليه السلام على الصليب، كان هو اعلان بان ملك اليهود. ليش؟ لان لما علقوه على الصليب والرومان هم اللي علقوه، لأن كانت فلسطين تحت حكم الرومان في ذاك الوقت، اكتبوا لوحة وخطوا عليها عيسى ملك اليهود وعلقوها فوق منه كإشارة، لأنه هو قال إنه هو ملك اليهود. أو كيف ما يقولوا، لما الرومان سألوا اليهود شنو الخطية متاعه، ليش تبوا نصلبوه الراجل هذا، فقالوا لهم هذا قال إنه هو ولد الله وإنه هو ملك اليهود، فهكي صار. وهذا كان نبوة حتى هي كانت في الثورة. سابع حاجة اللي هي الصليب، رمز جرة الحياة اللي نعبر عليها نحن المخلصين والله المفديين. لما مات سيدنا المسيح عليه السلام على الصليب بإيماننا بأنه مات على الصليب، هذا هو طريقنا للخلاص، لأنه هو مات في مكاننا. حاجة ثانية أو ثامن حاجة اللي هي الصليب محل عار واللعنة اللي قام سيدنا لما قام سيدنا المسيح عليه السلام من الموت بعد 3 أيام، امتحت اللعنة على الإنسان اللي يؤمن به. طبعا حاجة ثانية، الصليب عنده رمز ثاني اللي هو يرمز لعرش الله الروحاني. كيف؟ لأن الله قدوس والإنسان طبعا كان خاطي، آمن بالمسيح صار إنسان مؤمن، علاقة مباشرة تحدى في النص اللي هي الوسيط كيف ما نقوله، اللي هو سيدنا المسيح والروح القدس هم اللي يربطوه الإنسان بالله. فهذا يرمز للعرش اللي نسموه العرش الروحاني لله. في رمز ثاني على الصليب اللي هو الاتجاهات متاعت الأرض. الصليب يتكون من خط من فوق نازل وخط بالعرض، يعني يعطينا 4 اتجاهات، وهذين يرمزان للشمال والجنوب والشرق والغرب. وطبعا في أكثر من رمز وأكثر من مفهوم للصليب، ما نقدرش طبعا في حلقة واحدة أو في كم دقيقة إن نحكوها لكم كلها، لكن نكتفي اليوم بالقدر هذا. وإذا كان عندكم استفسارات والله في حاجات مش عارفينها أو مش فاهمينها من كلامنا، لكم الحق ترسلونا على العنوان اللي هو حنقولوه في آخر الحلقة. والسلام، الله المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفرة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة، هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب، ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

كتاب الأمثال الفصل 26. الكرامة لا تليق بالجاهل، كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد. لعنة بلا سبب لا تؤثر في شيء، كعصفور يرفرف وكيمامة طائرة. الصوت للفرس، واللجام للحمار، والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب جهله لئلا تصبح مثله. جاوب الجاهل حسب جهله لئلا يعتبر نفسه حكيما. إن بعثت رسالة مع جاهل تكون كأنك قطعت رجلك أو شربت سما. المثل في فم الجهال بلا فائدة كساقي الأعرج. من يعطي الجاهل كرامة كمن يربط حجرا في المقلاع ثم يحاول أن يقذفه. المثل في فم الجهال كالشوك في يد السكران. من يستأجر الجاهل أو أي عابر سبيل يكون كواحد يرمي سهاما ويصيب على غير هدى. الجاهل يرجع إلى جهله مثل كلب رجع ليأكل ما تقيأه. هل رأيت واحدا يعتبر نفسه حكيما؟ يوجد أمل في الجاهل أكثر من هذا الشخص. يقول الكسلان: يوجد أسد في الطريق، أسد مفترس في الشوارع. كالباب الذي يدور على مفاصله يتقلب الكسلان في فراشه. الكسلان يغمس يده في الصحن ومن الصعب عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان يعتبر نفسه أحكم من 7 يجيبون بفهم. من يتدخل في مشاجرة لا تعنيه وهو عابر في السبيل كمن يمسك كلبا بأذنيه. من كالمجنون الذي يقذف نارا وسهاما وموتا. الرجل الذي يخدع صاحبه ثم يقول: أنا أمزح فقط. بغير حطب تنطفئ النار، وبغياب النمام ينتهي النزاع. الفحم يزيد الجمر، والحطب يزيد النار، ومن يحب العراك يشعل الخصام. كلام النمام كطعام شهي ينزل إلى أعماق البطن. الكلام المعسول الصادر عن قلب شرير مثل شقفة من الفخار مطلية بشوائب الفضة. الخبيث يتستر وراء كلام حلو وقلبه مملوء بالخداع. إن جذبك بحديثه فلا تأتمنه، لأن في قلبه 7 أنواع من القباحات. مهما ستر خبثه وخداعه يفضح شره أمام الناس. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يكره ضحاياه، والفم المتملق يسبب الخراب.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

هل البكاء مهم؟ أجريت الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع، ولكن ما هي حقيقة تأثير البكاء على الصحة؟ وهل هو ضار أم نافع؟ ولماذا تبكي النساء أكثر من الرجال؟ تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن البكاء يزيد الأمر سوءاً، لأنه يسبب الصداع، وأن الدموع التي تنهمر من العين تقود إلى الإصابة بالشقيقة، أي الصداع النصفي. ويرى الدكتور فيري أن الدموع تخلص الجسم من المواد الكيماوية المتعلقة بالضغط النفسي. ولدى دراسة التركيب الكيميائي للدمع العاطفي والدمع التحسسي الذي تثيره الغبار مثلاً، تبين أن الدمع العاطفي يحتوي على كمية كبيرة من هرموني البرولاكين وآي سي تي أتشن، اللذين يتواجدان في الدم في حال التعرض للضغط، وعليه فإن البكاء يخلص الجسم من تلك المواد. وأوضح هذا الاكتشاف سبب بكاء النساء بنسبة تفوق بكاء الرجال بخمسة أضعاف.

فالبرولاكين الهرمون الموجود في الدم والذي يفرزه الدمع أثناء البكاء يتواجد لدى النساء بكميات أكبر مقارنة بالكمية الموجودة عند الرجال، وذلك لأنه الهرمون المسؤول عن إفراز الحليب للطفل. ويقول الدكتور فيري إن الحزن هو المسؤول عن أكثر من نصف كمية الدمع التي يذرفها البشر، في حين أن الفرح مسؤول عن 20% من الدمع. أما الغضب فيأتي في المرتبة الثالثة. ويقول روت لسبب ما قرر المجتمع التعبير عن المشاعر بهذه الطريقة غير الصحية، على الرغم من أن التعبير عن العواطف هو أفضل بكثير من كبتها. إذن سيدتي، أتراه المجتمع الذي قرر أن يعبر الإنسان عن مشاعره عن طريق البكاء، أم أنها طبيعة البشر وتركيب الإنسان البيولوجي؟ والنساء يبكين 5 أضعاف عن الرجال. وكما يعبر الإنسان عن مشاعر الحزن والأسى فيبكي يا سيدتي، هكذا أيضا إذا وقع الإنسان تحت تبكيت الضمير الذي منحه إياه الله العظيم. فلقد بكى مثلا أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح واسمه بطرس حين أنكره، فندم على فعلته هذه أكبر الندم وبكى بكاء مرا، لكن ندمه أوصله إلى التوبة وهكذا نال الغفران الإلهي، وتغيرت حال بطرس وأصبح فيما بعد من رسل المسيح المقدامين الذين فتنوا المسكونة ببشارة الإنجيل للناس أجمعين. فالبكاء هو تعبير أيضا عن الندم عن خطايانا التي تبعدنا عن الله تعالى. فهل بكيت سيدتي بسبب ندمك على خطاياك يوما؟ وهل طلبت الرحمة والغفران من الله بواسطة الرب يسوع المسيح وحده المخلص والمنقذ؟

0: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: اهدأوا معي، أنا كالرجال أنا جننوا بالعين، أنا جننوا فيما نهدأوا ملاك
2: اسكتوا اسكت اسكت يا عمر اسكت ملا اسكتوا. الله أكبر عليكم، اهدأوا ملا، عيب عليكم، أتعبتونا معي عمل الشيخ اللي صولي أسبوع وما عرفتوش أكمله. والله والله إذا ما تسكتوش والله لا أضربكم، والله هي تعالى اسكتوا. ولكن ما أيوة أنتم كذا ما تسكتوا إلا بالضرب. أين الأوراق؟ طيب الأوراق اللي كانين هنا أين هن؟ يا الله خراجك، أين جاءت هذه المكرف تكون رقمت بهن هي ولا عياله؟ ما عناش داري، ما أنا ما نقل لي يديقوها لك كثير، أنا ما نقل لي يديقوها. الله أكبر عليا، ولا شجلس بالبيت هذه؟ الله أكبر عليا، لا أنا شجلس بالبيت هذه. يا عبير ويا عبير.
3: أيوة مالك
2: يا مكلف، أين الأوراق حقي؟ تعالي دوريهن.
3: تعال أنت، أنا مشغول عم صبوح، مريضة ثاني مش قادرة أقوم، تعال ساعدني.
2: أيوة هو ما ناقص إلا إننا أجي أساعدك بالمطبخ، قد أنا أساعدك بصبري عليك أنت وعيالك.
3: مو عيالي وحدين، هم عيالك. الباب مفتوح من؟
4: أني يا عبير.
5: شو ذا الإزعاج؟ جننتونا كسر دقدق صياح أصواتكم أنت وعيالكم ملان العمارة، هذا تعب، هذا أزعجتم الجيران.
3: ما ندخل عندنا؟
5: أدخل عندكم؟ معان ندخل نعمال بيتكم فوضى وإزعاج؟ ما وذا، يرحموا الجيران ورحموا أنفسكم، اتقوا الله. لو واحد مرض ما يقدرش يرتاح من أصواتكم أنت وعيالك وزوجيك.
3: العفو منكم.
5: شوفي شوفي شوفي كيفك تعبان من كثرة الإنجاب، إبصري ما شاء الله كان معيك 7 جهال وبثمان سنوات، مو أرنبة، أنت مجنونة أنت وزوجيك.
3: ملي مو عماز زوجي شجهال، قال لك كثرتهم عزوف سند أكي يشتي يكون يتباهي ويتفاخر بين الناس إنه معقوها الكثير.
5: مو الفائدة يخلف وهو مش قادر يربيهم ويصرف عليهم. إلى جانب شوفي كيف حالتك تعبانة بسبب كثرة الخلفة وعدم المباعدة بين الولادات، وهذا يتعبك وينهكك وهو سبب تدهور صحتك. شوفي شوفي شوفي كيف عيالك متابعين بكل سنة جاهل بكل سنة جاهل، مو ذا تعب، ما ترتاحيش بعد الولادة، ولا الأطفال يأخذوا حقهم من الرعاية.
3: ملي مو عمال
5: يا حبيبتي، المباعدة بين الولادات مفيد لصحة الأم وأطفاله، ولازم تحصلي على مشورة تمام لاختيار الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة.
3: بس زوجي يشتقها.
5: حاولي تقنعه تشتي عمال مثل ما عمل أخو الكبير.
3: مو عمل،
5: أتزوج واحدة ومكنه يشتي جهال، وهي ما قصراش، خلفت 14 جاهل، والولادة الأخيرة ما عاد قدرش تولد، أنهك كثرة الحمل والولادة المتكررة، مات وهي تولد، والأب تزوج بعده، ومرته الجديد ما قدرش إن تربي الجهال حنقة وراح بيتهم، وراح يراجع في بيه وخيرته بينه وبين عياله، طبعا اختاره هي، وسيب أولاده بالشارع ضاعوا لأنه ما حد قبلهم. تشتي يحصل بعيالك كذا؟ ذكري زوجيك بخوه وش يذكر.
3: صدق مرته ما قبلتهمش.
5: الأم وهي أم ما تقدرش لطفلين، وهذا كانوا 14 نفس ما شاء الله، فما بالك بخالات شتي عيالك يحصل بهم كذا؟
3: لا الله لا قال.
5: شوفي ما أرحمهم عياله مرجمين هنا وهناك بالشوارع وهنا وهنا، اللهم لك الحمد. وعاوة نسوان يفكرين إنهن يربطين الرجال بكثرة الجهال، مش داريات إنهن يخربين على أنفسهن ويطفشين برجالهن ويرجعين هن يضبلين بالجهال.
3: ما لك ففعل بنفسي؟
5: لازم تشوفي لك حل، يكفي أطفال، يلا تقدري تربي الأولين وتهتمي بهم. تدري إنه إذا باعتي بين الولادات بترجع لك صحتك وعافيتك، وتعطي أولادك حقهم من الحب والحنان والرعاية.
3: صح كلامك، والله إنني ما عاد أقدر ألبي طلب واحد لعيالي، ولا عاد عندي القدرة أنني أجيب لهم لا حب ولا حنان ولا رعاية. يلا واصل واني أهددهم وأضربهم، يلا أقدر أنظف لهم وأكلهم وشربهم، وعاد هذه الحاجات ما ألحقش أعملها سوا.
5: شوفي أختي، استخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة فيه فوائد صحية على الأمهات، وأهم هذه الفوائد تقليل وفيات الأمهات والمواليد، وتعطي الأم فرصته للرضاعة الطبيعية واستعادة صحته.
3: أيوة،
5: الولادات المتتالية تخرب تنظيم الأسرة ومش مناسب مع صحة الأمهات والمواليد.
3: بس زوجي يقول إن كثرة الأولاد يجيب السعادة للأسرة.
5: من قال لكم هذا الكلام؟ شوفي نفسك، أنت سعيدة الآن بحياتك؟ صوتك أنت وزوجك قاوصل لآخر الشارع من كثرة المشاكل بينكم، يعني اللي يشوفكم ويسمع مشاكلكم يتعقد من الزواج ومن الجهال. قال لك سعادة؟ شوفي لي، شوفي ليني الحمد لله معي اثنين. قسمعتي لي صوت أني وزوجي؟ ولا قاشفتي عيالي هنا ولا هنا مرجمين بكل بقعة؟ سامحيني أختي، أني مقصودش أنني أزعلك، لكن أني زعلانة على حالك. شوفي كيف حياتك تعيسة وتعب، والسعادة الأسرية والاستقرار الأسري بعيدة عن حياتكم بسبب الإنجاب المتكرر، جاهل ورا جاهل ورا جاهل. أنا مش عارفة كيف يظن زوجك أن كثرة الإنجاب يدي السعادة، وانت كبعده ما تفكريش ولا تراجعوه. ابصري حالتكم كيفي، وعادك مش ناوي تعمل لك حل؟ اتقي الله بنفسك وبأولادك يا مرا.
2: اي والله عندك حق يا اختي، انا خلاص تعبت من كثرة الجهال، امانة اننا شقنا من كثرتهم وانا غلطان. ايش اسوي ايش اسوي علشان اتخرج من هذه المشكلة؟ قولي لي كيف اقدر انظم اسرتي؟
5: سهل يا اخي، ابدأ انت ومرتك تعالوا لعندي لعيادة الاسرة من أجل تختار وسيلة مناسبة لتنظيم الأسرة بشكل مستمر حتى لمدة سنتين على الأقل.
2: لا
5: قبل
2: لا.
5: محاولة الحمل من جديد.
2: يا دكتورة أنا في ذا مش سنتين، أشتي أكثر من سنتين.
5: ممكن تختار وسيلة لخمس سنوات أو أكثر، لما تستعيد مرتك صحته وتقدروا تربوا أولادكم وتعطوهم حقهم من الحب والحنان والرعاية، هذا الطفل اللي الآن يرضع أقل شيء ترضعه مرتك سنتين.
2: عندك حق، إحنا لازم نعمل لنا حل.
5: طيب تعالوا اليوم نشوف لكم حل، تختار وسيلة مناسبة لكم لتنظيم الأسرة.
2: أنت تشتغلي بالصحة؟
5: أيوة، والآن شارح عملي.
2: هي وإحنا شنتبعيك الآن.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عين. حكايتنا النهاردة أخذناها من قصة حكاها الرب يسوع بنفسه، وهي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا في الفصل العاشر من الآية 25 لحد الآية 37، وهو واحد من أمثال الرب يسوع اللي ممكن ناخد منها درس مفيد. والدرس ده كان رد على واحد سأل يسوع من هو قريبي، واللي هيحكي لنا القصة النهاردة اسمه طوبيا، وده واحد من الحرامية اللي قال عنهم يسوع في قصته. وطوبيا هيحكي لنا الحكاية زي ما شافها. احنا بنتمنى ان المعاني الحلوة اللي كان يسوع بيقصدها توصل لكم، ودلوقتي تعالوا نسمع طوبيا وهو بيحكي لنا الحكاية.
1: اسمي طوبيا، أنا الابن الثالث لأبويا بلاط ابن برجونة. أبويا وجدي كل ولادهم كانوا حرامية وقطع طرق. حكايتي دي واحدة من حكايات كتير كلها سرقة وإجرام عدت علينا من جد الأب الابن. حاجة عادية إننا نطلع كلنا حرامية، والإجرام في دمنا زي كل العشيرة بتاعتنا، عشان إحنا تربينا على إننا ما نسمعش كلام حد غير الزعيم بتاعنا، وإننا لازم نشك في أي كلام من أي بني آدم غريب. أبويا لأنه كان الزعيم كان بيعلمنا الكلام ده كل يوم كل يوم،

0: اسمع منك له، عاوزكوا هنا كلكم، مش عايز نفس، كله يسمع اللي حقوله، كله ترتع ودنه ويفتح مخه. سامع بني آدم منك له؟
1: اللي تقول عليه يا زعيمنا.
2: قول قول يا سيد الناس.
3: امرك يا زعيم.
0: بكرة عندنا سفرية لحد أريحة، في حاجات محتاجينها للعشيرة ومعرفناش نسرقها، فحنضطر نشتريها. وإن واحد فيكو خرج عن طوعي ولا يفكر يسيب العشيرة ولا شفته بيكلم مع حد غريب، حمرمط بيكو الأرض كلكو، ومحدش هيخرج من هنا غير بعد سنة كاملة. إيه رأيوكو؟ فاهمين؟
1: فاهمين يا ريس. اللي تقول عليه يا زعيمنا.
2: أمرك ماشي.
0: خدوا بالكو، ما تأمنش لأي حد حتى لو ضحك في وشك، وتخليكوا قريبين مني كده على طول. طوبيا، انت واختك هتبقوا جنب امكوا، راقبين وقريب. هقول لكم الكلام ده مره واحده ومش هعيده تاني، اوعى حد فيكوا يسرق اي حاجه من حد، اوعى حد فيكوا يفكر ينشل حاجه من جيب حد. يا ويلو يا ويلو اللي هيمد ايده على اي حاجه من على رف حد من التجار، عشان اي حاجه من دي هتحصل في الزحمه ممكن تودينا كلنا في داهيه. مفهوم؟ راوبين قريب، بكلم نفسي ولا ايه؟ تسمعني؟
3: ايوه ابويا. ايوه يا زعيم، احنا سامعينك كويس.
0: في شغلتنا دي كل حاجه بتتعمل بخطه، ولازم نتخفى كويس

0: واكل ونام، بكرة هيبقى يوم طويل.
1: في الكار بتاعنا انت دايما متعرض للخطر او حتى الموت، وابويا نفسه اللي كان دايما يقول ان دماغه توزن بلد وان بقاله سنين في الكار ده، عمل غلطة كبيرة ضيعتنا كلنا وضيعته. ابويا اتقتل، واختي اللي كان واخدها معاه عشان تغطي عليه اتخطفت، كان وقتها عمري 8 سنين، والحكاية دي حصلت في عملية سرقة في الطريق بين أورشليم وأريحة. الحكاية بتاعتنا النهاردة حصلت في نفس الطريق بس بعد موت أبويا بسبع سنين. شاركت معاهم في الطلعة دي غصب عني، بعد ما أبويا مات اللي بقى الزعيم بتاع العشيرة هو عمي، شكله كان زي البني أدمين بس هو في الأصل وحش شراني ومفتري حتى لو محدش جي جنبه. في اليوم ده كنت أنا النضرجي، يعني واقف بعيد عنهم عشان أديهم إشارة لو في حد جاي، وكان عمي وإخواتي جريب ورقوبين مستخبيين على جنب الطريق مستنين زبون يهجموا عليه.
2: ولا نفس يا هادي النينة، برضو معاهم رجالة كتير، حاجة تقرف. هنفضل مرزوعين هنا كام ساعة لحد ما واحد يحد لوحده. خلاص بقت الناس كلها تسفف القوافل. ما نقدرش نهجم عليهم واحنا تلاتة بس.
3: الناس معذورين يا ريس، ما احنا بقى لنا سنين كل ما يعدي واحد لوحده نقشط كل اللي معاه.
2: ماشي يا فالح، ما لو كان اخوك طوبيا قلبه ميت زيك كان زمانه معانا في تقليب الزباين وكان الخير زاد، بس هو اللي قلبه رايح.
3: ما تنساش برضو انه بيوقف لدرجي، وده برضو بينفعنا، هو كويس قوي في الشغلانه دي، ده واد عينه زي الصقر.
2: في دي صحيح، معاك حق، بس احنا بقى ملطعين هنا طول النهار والواحد تعب وجاح، واليوم هيروح كده على قلة فايدة.
3: بص طوبيا بيشاور، في راجل بحمار جاي اهو لوحده.
2: استنوا خطوا وشكوا، محدش فيكم يتحرك الا على اشارتي. يلا
1: حمار هرب، والحاجات اللي على ظهره فضلت تقع على الطريق. بس الحاجة اللي ضايقتني إن الراجل محاولش يدافع عن نفسه ولا يصد الضرب اللي جاي عليه، ومع كده كان عمي مصر يفضل يضرب فيه لحد ما وقع على الأرض مش دريان باللي حواليه، والدم نازل من كل حتة في جسمه. مش عارف ليه عمي بيعمل كده، ما كلهم كانوا مغطين وشهم، يعني الراجل مش هيعرف هم مين، بس مع ذلك ضربوه لما عدموه العافية. مش قلتلكم عمي ده وحش في صورة بني آدم؟ حسيت إني لازم أعمل حاجة قبل ما يموت الراجل، عشان كده شاورتلهم إن في قفلة جاية ولازم نهرب بسرعة، مع إن لا كان في قفلة ولا حاجة. في قفلة جاية، قفلة كبيرة وفيها رجالة كتير، يلا من هنا.
2: بس انا مش سامع صوت حد جاي.
1: بقول لك في قفله جايه لازم نهرب.
3: ماشي اهدى يا طوبي، اهدى، خد الحاجات دي واهرب انت واحنا هنتصرف.
1: بسرعه شلت اللي قدرت عليه من حاجه الراجل وهربت من المجزره دي، وعشان الحاجات اللي كنت شايلها كانت تقيله اتكعبلت ووقعت، رجلي اتلوت تحتي وبقيت اصرخ من الوجع. عمي واخواتي كانوا قريبين مني وقالوا لي أكمل جري، بس ما قدرتش، الظهر إن رجلي كسرت.
2: اتحرك يا غبي.
4: مش قادر اتحرك رجلي. قريب تعالى تسند عليك.
3: ما اقدرش اساعدك دلوقتي، انا شايل حاجات كتير.

0: غطوا صوتكم. انا جايبكم عشان تساعدوني مش عشان تكشفوني. اوعى من سكتي.
1: خليك مكانك انت هنا يا طوبيا. خليك. هنروح نخبي الحاجات دي بسرعه واول ما الدنيا تطلم انا هجيلك. ها
0: اوعى حد يشوفك او تفتح بقك بكلمه. فاهم؟
2: كنت حاسس بحاجات عكس بعضها. خايف ان حد يشوفني ويعرف اني من الحرامية، وفي نفس الوقت كنت مرتاح عشان سابوني ومشيوا. يمكن تكون دي فرصتي الوحيدة عشان اسيب العيشة المقرفة دي. اتحركت واحدة واحدة وانا بتوجع، وقعدت في حتة اقدر اشوف منها الطريق. كنت شايف الراجل اللي طحنوه ضرب. قلت في بالي يا ترى ده عايش ولا ميت ولا حاله ايه؟ ورغم الوجع اللي كان في رجلي كنت شفقان عليه وحاسس بالذنب عشانه، لكن ما كنتش قادر اساعده ولا حتى ساعد نفسي. ما كانش في حد غيري على الطريق. اليوم ده جري بسرعه لغايه لما قربنا على الغروب، وبقى شكلها كده ان مفيش حد هيعدي على الطريق ده، ولا حد هينفع لا يساعد الراجل ده ولا يساعدني. حسيت اني عاجز، وفكرت انا والراجل اللي مرمي على الطريق ده نهايتنا هتكون ازاي لما الكلاب والديابه تخرج بالليل عشان تدور على حاجه تاكلها. وفجاه لقيت كاهن ماشي بسرعه وشكله عاوز يوصل للعمار قبل الضلمه. اول ما شاف الراجل المجروح قلت اكيد هيروح يساعده، بس اللي حصل انه راح لحد عنده وقال على العبايه بتاعته ورماها عليه ومشي. استغربت، الكاهن ازاي الكاهن ممكن يبقى قلبه قاسي كده؟ بعد ما عدى الكاهن بشويه جه واحد لاوي من اللي بيشتغلوا في الهيكل ولابس لبس غالي. ما كانش باين عليه انه مستعجل، بس لما شاف الراجل بينزف بقى مستعجل قوي. عدى الناحية التانية وسرع في مشيته لحد ما بقى تقريبا بيجري. بقينا آخر النهار والضلمة دخلت علينا. قلت في بالي خلاص أكيد محدش هيعدي. كان نفسي أصلح الغلطة اللي عملتها عيلتي في حق الرجل الغلبان ده. كان نفسي أخلص من إحساس الذنب اللي كان هيخنقني. كنت شفقان عليه لدرجة أن عناية دمعت وأنا بقول في نفسي ساعده ازاي بس. ساعتها شفت واحد باين من هدومه من العمة اللي على راسه انه من اهل السامرة. اول ما شاف الراجل المجروح جري عليه شاله بالراحة، وشفته هو بيدلق على جروحه نبيت وزيت عشان يطهرها، وراح شايل حاجته من على الحمار بتاعه وركب الراجل بالراحة عشان ما يتألمش اكتر ما هو متألم. والغريبة انه ساب حاجته على الارض وتحرك بالحمار بتاعه بالراحة عشان ما يتعبش الراجل. كنت مبهور بالمحبة والتضحية وكمان الشجاعة والرحمة اللي كانوا عند الراجل السامري ده. الطريقة اللي اتعامل بيها مع الجريح واهتمامه الكبير ده بواحد ما يعرفوش، وكمان انه يسيب حاجته كده من غير ما يفكر. الحاجات دي كلها كانت عكس فكرتي عن السامريين. كل اليهود ما يحبوش يتعاملوا مع السامريين وبيعتبروهم أنجاس، وكمان السامريين ما بيحبوش يتعاملوا مع اليهود. يا ترى الراجل ده هو السامري الوحيد اللي قلبه طيب، ولا أنا قضيت عمري كله مضحوك عليا من أهلي لما قالوا لي إن كل السامريين وحشين؟ صممت إن أنا أعرف آخر الحكاية. كنت قاعد مستني نهايتي. الدنيا ظلمت وسمعت صوت الكلاب والديابة بتعوي بتدور على أي حاجة تاكلها. حسيت إني خلاص ضايع. فجأة سمعت صوت حد جاي وصوت حمار بيجر عربية، وأنا ببص ودقق في الضلمة لقيت أخويا جريب جاي ينادي عليا بصوت واطي.
1: طوبيا انت فين؟
2: قريب
1: طوبيا
3: انت جيت. انا هنا، انا هنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله.
1: ايوه تعال.
3: تشكر ليك انك ما سبتنيش. انت جبت العربيه دي منين؟
1: انت دايما تسال كده، تقدر تركب ولا اجي اشيلك؟ ايه ده يالا؟
3: رجلي.
1: مرتاح دلوقتي ولا ايه؟
3: ايوه تمام. تشكر ليك يا اخويا انك رجعت لي. هنروح على فين دلوقتي؟
1: بص اسمع بقى طوبيا، من ساعة ما سبتك وانا عمال افكر، رجلك المكسورة دي فرصتك انك تهرب من العيشة المقرفة اللي احنا عايشينها دي.
3: مش فاهم يعني قصدك ايه؟
1: هرجع العشيرة هقول لهم انك انت مت، اختفيت، اي حاجة.
3: طب وليه ما تجيش معايا يا اخويا ونبتدي احنا الاتنين حياة نظيفة مع بعض؟
1: هريت بس انا ما اقدرش.
3: ليه بس؟
1: انت عارف عمك لو ما رجعتش هيبهدل اخواتنا البنات. عشان كده، عشان كده لو سمحت، لو سمحت اعمل اللي انا بقول لك عليه. بص في فندق صغير على الطريق هناك، الحمار عارف السكه لحد هناك.
3: ماشي.
1: وهم هياخدوا بالهم منك، وخد سره الفلوس دي، الفلوس اللي فيها هتساعدك تسلك امورك كلها. ماشي
3: ماشي. هروح بس انا خايف، خايف. انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي قريب. ما تيجي معايا؟ طب هشوفك تاني.
1: ايوه طبعا اكيد هنشوف بعض تاني، بس فين وامتى ما اعرفش. ودلوقتي امشي، امشي يلا، امشي بقى، امشي. ربنا معاك يا طوبيا، ربنا معاك.
3: ربنا معاك، ربنا معاك يا اخويا. خد بالك من نفسك.
2: عملت زي ما اخويا طلب مني، وفعلا الحمار كان شاطر، طلع جامد وزي ما يكون حاسس ان انا في شد، وكان بيساعدني. خوفي من ان حد يكشفني ويعرف اني مع الحرمية كان بيزيد، بس الورم والوجع اللي كانوا في رجلي كانوا لهيني عن اي حاجة تانية. وصلنا الفندق، واول ما صرخت عشان حد يساعدني لقيت صاحب الفندق جنبي، معرفش طلع لي منين، ومن غير ما يسألني اذا كان معايا فلوس ادفع له ولا لا، ولا ايه اللي وداني في الطريق بالليل، حاول بسرعة يعالجني ويعمل كل اللازم.

0: خليه نسأله.
1: كتر خيرك كتر خيرك. قالوا لي اني هلاقي هنا عليك.
0: اول حاجه خلينا ندخلك جوه، وهخلي حد من العمال ياخد باله من حمار.

0: بس مش أصعب من الراجل اللي جابه السمير النهاردة. ربنا يستر عليه، ربنا يستر.
1: الدنيا دي عجيبة قوي. دلوقتي صاحب الفندق بياخد باله من الجاني والمجني عليه. كنت لسه حاسس بالذنب، لكن اللي ريحني شوية إن الراجل لسه عايش، وآخر الليل النوم غلبني. لما نور الشمس دخل من الشباك وسمعت صوت الطيور اللي بتزقزق حوالين الفندق، ابتديت أحس بالدنيا مرة تانية. وأنا نايم بالليل كنت كل ما فوق باخد شوية من الدواء اللي بيسكن الوجع ده اللي أنا كنت فاكره، بس رباط النظيف اللي كان على رجلي خلاني أتأكد إن في حد دخل وغير لي على الجرح وأنا نايم. بعد ما صحيت بشوية الباب انفتح بالراحة، وشفت قدامي الرجل السامري اللي ساعد الجريح امبارح.

0: كويس قوي قوي، انت صحيت اهو.
1: صباح الخير. الكسر شكله جامد، انت اكيد اتوجعت قوي.
2: الوجع امبارح كان شديد قوي بس الحمد لله.
1: معلش معلش، انا حاولت اساعد صاحب الفندق على قد ما قدرت وهو بيعالجك.
2: متشكر قوي، كتر خيرك، مش عارف اشكرك ازاي.
1: انا لازم اسافر النهاردة بس كنت عاوز اطمن عليك قبل ما اسافر. انت اكيد مش هتقدر تسافر قريب. قولي، عندك فلوس كفاية علشان تدفع تكاليف الفندق والعلاج؟
2: مش عارف بالظبط، معايا صورة فلوس هنا بس مش فاكر فيها كام بالظبط.
1: انا هرجع هنا بعد كام يوم واي فلوس ناقصاك هدفعها لك. المهم ترتاح دلوقتي.
2: اسمح لي، انا بصراحة انا عمري ما قابلت في حياتي حد طيب زيك ولا عنده العطف اللي عندك. ما اقصدش حاجة وحشة يعني، بس عندي سؤال، ازاي واحد سامري يبقى كريم كده مع واحد زيك؟
1: واحد زيك تقصد يهودي؟
2: ايوه اقصد يهودي. طول عمري اعرف ان السامريين بيكرهوا اليهود. ومع كده انت اكتر واحد اتعامل معايا بمحبه وعطف.
1: انا ما كنتش كده على فكره. اغلب سنين حياتي كنت بكره اليهود زي كل اهلي، بس في يوم اختي كانت عند بير يعقوب وقابلت راجل قال لها على كل حاجه عملتها في حياتها، وكلامه غير حياتها خالص. وجات لي واصرت ان قابله، ولما قابلته غير حياتنا كمان. علمني ان اعبر عن حب ربنا باني احب جاري.
2: مين ده؟
1: وان جاري هو كل انسان محتاج مساعده.
2: يا راجل، كلامه يغير حياه الناس. مين هو وممكن اتقابل معاه ازاي؟ ده
1: اسمه يسوع من الناصره، ولما تقدر تسافر روح اسال عنه، هتوصل له بسهوله قوي. ودلوقتي لازم امشي، هرجع كمان كام يوم، واتمنى لما ارجع تكون شفيت.
2: مش معقول في يوم واحد اتنقلت من حالة الإحباط والإحساس بالذنب للأمل والتفاؤل، وبقيت متأكد إن كل حاجة في حياتي هتتغير، وإني في يوم هبقى حر من الرباط اللي حوالين رجلي، وكمان هبقى حر من العار اللي سببه الإجرام بتاع عيلتي، هبقى حر من كل اللي فات، وكمان هبقى حر من عمي الشراني.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 118. احمدوا الله لأنه طيب، ورحمته تدوم إلى الأبد. يا بيت يعقوب قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. يا بيت هارون قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. يا من تتقون الله قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. دعوت الله في ضيقي فاستجاب لي وأراحني، الله معي فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟ الله معي وهو معيني، وسأرى هزيمة أعدائي. الاحتماء بالله خير من الاتكال على البشر، الاحتماء بالله خير من الاتكال على العظماء. حاصرتني كل الأمم، لكن باسم الله أبيدهم. حاصروني من كل جهة، لكن باسم الله أبيدهم. حاصروني كالنحل، لكنهم انطفأوا كنار الشوك، باسم الله أبيدهم. دفعوني بعنف لأسقط، لكن الله أعانني. الله قوتي وأغنيتي، وقد صار نجاتي. هتاف الفرح والنصر يدوي في خيام الصالحين. يمين الله صنعت أمورا عظيمة، يمين الله مرتفعة، يمين الله صنعت أمورا عظيمة. لا أموت بل أحيا وأذيع أعمال الله. المولى أدبني لكنه لم يسلمني إلى الموت. افتحوا لي أبواب الصلاح فأدخل وأحمد الله. هذا هو باب المولى يدخل منه الصالحون. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي نجاه. الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء. ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الله، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب أنقذنا، يا رب نجحنا. تبارك الآتي باسم الله، من بيت الله نبارككم. الله هو ربنا وقد أشرق بنوره علينا. ابدأوا الموكب والأغصان في أيديكم حتى تصلوا إلى منصة القربان. أنت إلهي فأحمدك، أنت إلهي فأعظمك. احمدوا الله لأنه طيب ورحمته تدوم إلى الأبد.

0: واحد من أكتر الشخصيات الجدلية على مر التاريخ، كل الناس اتخنقت عليه، هو تبعنا ولا تبعهم ولا تبع مين؟ طب هو معلم ولا نبي ولا هو حاجة تانية خالص؟ كل الأسئلة دي هنفكر فيها مع بعض في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الخير يا كيرو.
1: مساء الفل يا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت الاخبار؟
1: انا زي الفل يا حبيبي،
0: يا رب دايما.
1: طيش.
0: انت سمعت المقدمه بتاعتنا صح؟
1: مقدمه ناريه
0: ناريه
1: زي ما بيقولوا.
0: احنا بنتكلم عن شخصيه المسيح.
1: نعم.
0: وعايز ابدا معاك كده، بما انك عارف المسيح وتعرف عنه، التاريخ بيقول ايه عنه؟
1: الحقيقه زي ما انت قلت بالظبط، هو اكتر شخصيه مثيره للجدل في التاريخ كله. يعني زي ما بيقولوا كده، ما فيش اتنين تلاته اتفقوا عليه، دايما هتلاقي الناس مختلفة على وجوده. بس عايز اقول حاجة، واحنا بنبحث في تاريخية المسيح لازم نكون بنصنف المصادر اللي احنا بنقرأ منها. في مصادر بنسميها مصادر متعاطفة، في مصادر بنسميها مصادر غير متعاطفة.
0: يعني ايه متعاطفة وغير متعاطفة؟
1: المصادر المتعاطفة هي المصادر اللي كتبها الناس اللي كانوا مؤمنين انه شخصية المسيح او شخص السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، زي ما نقول كمان شوية. لكن المصادر الغير متعاطفة هي اللي بتؤمن بيه انه شخص تاريخي كان موجود وعاش وسطينا، لكن لا تؤمن بهويته كإله.
0: يعني هو دول يعني اللي بيقولوا ان هو معلم او شخص صالح او حتى شخص مجنون او ايا كان هو مين
1: بالظبط. الحقيقه ان المصادر غير متعاطفه كتيره جدا، واتكلمت على المسيح بتفاصيل يمكن مش بالثراء والغنى اللي موجود في الاناجيل مثلا او في الرسائل، لكن رغم كده اكدت ان هو كان شخص حقيقي عاش في القرن الاول الميلادي في مدينه اورشليم، وكان ليه اتباع ومحبين وتلاميذ، مش بس كده، وكان بيقوم بمعجزات وكان بيصنع آيات وعجائب قصاد الناس كلها.
0: التاريخ كان بيقول كده
1: طبعا بنسبة 100%. طبعا هم اختلفوا، هو كان بيصنع المعجزات دي ازاي؟ في ناس قالت ان هو ساحر، او ناس قالت ان هو بيصنعها يعني بنمخاوي او في جن او عفاريت او حاجة زي كده، وفي ناس تاني قالت لا، هو كان شخص صالح فهو كان بيعمل المعجزات دي بقدرة إلهية، بس ما قدروش يفسروا كان بيعمل كده ازاي، او القدرة الإلهية دي تخلي هويته او هو كشخص ممكن يكون نبي او معلم زي ما انت قلت او لا.
0: فكأن احنا متفقين انه السيد المسيح ده شخص حقيقي تاريخي موجود
1: بنسبة 100%، محدش بينكر ده تماما.
0: طب ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم؟ لو هو قال كلام كويس، ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم وخلاص؟ ليه محتاج افكر في حاجة اكبر من كده؟
1: هنا بقى لازم نروح لمصادر المتعاطفة.
0: صح.
1: المصادر اللي كتبوها شهود عيان كانوا معينين حياة المسيح وشايفين خدمته وشايفين تحركاته ولقاءاته ومعجزاته وكل شيء. الناس دي قالت ثلاث حاجات عن المسيح مهمة جدا، اتكلمت عن أقواله واتكلمت عن أفعاله واتكلمت كمان عن شهادات الناس اللي كانت حواليه، وانا لازم نقف وقفة مهمة. أول حاجة، أقوال المسيح كانت أقوال متميزة جدا. في ناس كتير أو تسأل أين قال المسيح أنا هو الله فعبدوني
0: مثلا،
1: فده سؤال مثلا من الأسئلة الشائكة جدا واللي منتشرة وأسئلة جدلية. الحقيقة السؤال دوت يعني بعتبر فيه مغالطة منطقية شهيرة جدا، وهي أنه لو المسيح قال عن نفسه أنا هو الله يا جماعة تعالوا عبدوني، أنا كده هشك فيه مش هأمن بيه. تخيل لو أنا طلعت النهاردة في الشارع كريم وقلت يا جماعة أنا هو الله عبدوني واسجدوا ليا، الناس تقول عليا إيه؟
0: مجنون.
1: مجنون. ولكن المسيح كان بيشير في أقواله وتعليمه لبعض الأمور اللي تقول إنه هو الله الظاهر في الجسد. هقول مثلا على سبيل المثال، في مرة المسيح وقف قصاد اليهود اللي بيؤمنوا بوجود الله، كانوا بيسمونه هو الله الآب، وقال لهم أنا والآب واحد. المسيح بيشاور بشكل واضح وصريح بمساواته في الطبيعة والذات الإلهية إنه هو والله الآب واحد. في مرة تانية فيلبس، ده واحد من الحواريين أو أتباع المسيح، قال له أرنا الآب وكفانا، فهو قال له من رآني فقد رأى الآب. فمسيح قال إن أنا هو نفس الصورة الإلهية للآب السماوي.
0: بس كمان أعتقد يا كيرو إنه الناس هناك وقتها لما كان بيقول حاجات شبه كده، هما كمان كانوا بيحسوا أنت مجنون
1: بالزبط.
0: أو أنت محتاج نقيم عليك الحد، لأن أنت زي ما أنت قلت دلوقتي يا جماعة أنا الله عبدوني، هو بالنسبة لهم قال نفس الجملة بس بلغتهم.
1: بالظبط. وعشان كده حاولوا أكتر من مرة يقتلوه بسبب تصريحاته دي. حتى مرة قال لهم انتوا عايزين تقتلوني ليه؟ انا ما عملتش حاجه غلط قدامكم. قالوا له احنا مش بنقتلك عشان حاجه غلط انت عملتها، لكن لانك انت جعلت نفسك معادنا لله. فاليهود في القرن الاول الميلادي كانوا فاهمين انه هذا التصريح اللي المسيح قاله بيثبت فيه انه هو معادل لله. مش بس كده، مره المسيح كان قاعد مع تلاميذه وقال لهم انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. صراحة المسيح ادى ثلاث تشبيهات عن نفسه، هو الطريق، ما قالش طريق من ضمن الطرق، لكن هو الطريق الوحيد وهو الحق. يعني من هو الحق غير الله نفسه؟ صح. مش بس كده، وهو الحياة، وهو معطي الحياة. فأقوال المسيح عن نفسه بتثبت انه هو الله. مش بس كده، تعالى ننتقل للنقطة الثانية وهي أفعاله. أفعاله كانت صراحة غريبة جدا. يعني مثلا مش فقط كان بيعمل معجزات بقوة الله وخلاص، فلاقي مثلا بيفتح عيونين العمي، بيشفي المرضى، بيخرج شياطين، بيقيم الموتى. لكن المسيح كان في أوقات كثيرة جدا بيعلن غفران الخطايا. يعني مثلا يقف مع واحد مثلا كان مشلول، وبعد ما أو قبل ما يشفيه من مرضه يقول له مغفورة ليك خطاياك. فالناس بتقول إنها تقلق من حاجة زي كده. ازاي هو بيقول حاجه زي كده؟ ازاي بيعطي لنفسه السلطان انه يغفر خطايا البشر؟ الغريب انه في نفس الموقف ده بيلاقي السيد المسيح بيقرا افكار البشر وبيقرا دواخلهم، وكانه بيثبت لهم الوهيته من خلال افعاله.
0: صح.
1: فانا مش بس بغفر الخطايا، لكن انا كمان
0: بشفي،
1: وانا كمان قادر انا اقرا افكار البشر. المسيح عمل معجزات خلق كثيره جدا، منها مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 9 لما قابل شخص مولود أعمى من بطن أمه، خلق ليه عينين من جديد وخلاه شخص مبصر. فأفعال يسوع ومعجزاته كان دايما بيعملها بقوته هو الشخصية. منساش أبدا منظر المسيح كان مبهر زي بالنسبة لي لما كان واقف على قبر العازر الشخص اللي مات وقعد 4 أيام في القبر، لدرجة أنه الناس قالوا له يا سيد قد أنتن، يعني جثته تحللت بالكامل. فيقف يسوع بمنتهى السلطان يقولوا لعازر هلمة خارجا، ويقوم لعازر من الموت. فاحنا مش قدام شخص طبيعي، احنا مش قدام شخص عادي، احنا قدام شخص بيعلن الوهيته بأقواله وأفعاله. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة اللي ظهرت في مصادر متعاطفة هي شهارة الناس اللي كانوا حوالين المسيح. فمثلا المسيح قعد في قعدة مع إنسانة سامرية من بلد اسمها السامرة، هو بيتكلم معها عادي جدا، وبرضو زي ما كنت بقول لك قرأ أفكارها وجاب سيرة تاريخها كله واتكلم عن حياتها الشخصية. فالست دي بعد ما خلصت قعدتها مع المسيح راحت لأهل بلدها وقالت لهم هلموا انظروا إنسانة قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح اللي هو المسيا المنتظر الموعود به. شخص مولود أعمى كنا بنتكلم عنه في يوحنا 9 بعد ما المسيح شفى ومش بس فتح له عينين لكن خلق له عينين جديدة، بيقابل المسيح مرة تانية يا كريم وبيسأله. فالمسيح بيسأل الشخص ده بيقوله أتؤمن بابن الله؟ وكلمة ابن الله مش معناه أن الله تزوج وأنجب، لكن معناه أنه هو مساوي للآب في الجوهر، أو هو نفس الطبيعة الإلهية والذات الإلهية اللي عند المسيح اللي هي كانت عند الله. فالشخص قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فالمسيح قال له الذي يكلمك هو. فاللي حصل أنه الشخص سجد للمسيح. تمام. فلما شخص سجد المسيح، المسيح ما قالوش لا استغفر الله العظيم يا حبيبي ما تسجد ليش، ورفض السجود. لا، المسيح قبل سجود هذا الشخص، والسجود ده كان على مرأة ومسمع من التلاميذ كلهم. وبنعرف منين كده؟ انه بعد ما المسيح قبل السجود من الشخص ده ابتدى يتحدث الى التلاميذ. بنشوف المسيح في معجزات مثلا اخراج الشياطين. الشياطين كان بتخرج من ناس كثير وتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو قدوس. فكانوا بيقولوا ألقاب ما ينفعش تلقى بها غير الله، لأنه من هو قدوس غير الله؟ فكان بيطلقوا هذه الألقاب على شخص المسيح لكل مجد. فالمصادر المتعاطفة بتقول لنا المسيح قال عن نفسه أنه هو إله، المسيح كان بيسلك كإله. مش بس كده، شهادة الناس اللي كانت عايشة حواليه كلهم بتقول أنه هو الله الظاهر في الجسد.
0: خلينا كده أفك عند الحتة دي، لأنه القصة اللي انت حكيتها أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد هي حاجة بنقف عندها شوية. لأنه أول سؤال منطقي هيجي في بالي، لو الله ظهر في المسيح أو اتجسد في المسيح يبقى مين كان في السماء؟
1: ده من الأسئلة المشهورة جدا والشائعة قوي، واللي بتنوم برضو عن محدودية فكر الإنسان يا كريم شوية. مش بكلم عنك انت بس عشان ما تزعلش مني،
0: يعني مقبوله منك طبعا.
1: عموما يعني انه احنا انا قبليك احنا كلنا كبشر ذهننا وفكرنا محدود. ليه؟ لانه دايما بنقيس الحاجه باللي احنا شايفينه وبالحجم وبالمساحه وبالحيز اللي بيملاه من الفراغ وهكذا. لكن احنا بنتكلم عن الله، احنا بنتكلم عن كائن روحي، كائن مش مجرد كائن لانه بيسمع مثلا او لانه بيتكلم او لانه بيشعر بينا فقد بنحس ان الله شبهنا. لا، الله مش شبهنا، حاشا الله أن يكون شبهنا بأي شكل من الأشكال. هو قال عن نفسه كده أن الله روح. فلأنه هو روح فهو حاضر في كل مكان وموجود في كل مكان. فمش معنى أن المسيح في وقت معين اللي بيسميه كتاب المقدس ملء الزمان تجسد وظهر في صورة إنسان، معنى كده أنه تخلى عن ألوهيته أو تخلى عن سلطانه أو تخلى عن وجوده في كل عالم. يظل الله غير محدود، لا يحد جسد ولا يحد مكان ولا يحد زمان، يظل الله مسيطر، يظل الله موجود. بنشبهها الأطفال الصغيرين بتشبيه الشمس. تخيل كده الشمس موجودة في وسط السماء بتشرق بأشعتها وبدفئها وبحرارتها في العالم كله ومنتشرة في كل مكان. فلو أنا قاعد في مصر، لو أنا قاعد في أمريكا، لو أنا قاعد في الهند، أنا حاسس بدفء الشمس وشايف نور الشمس وشايف قرص الشمس موجود في السماء. لكن هل معنى كده أن قرص الشمس ده وتتحرك من مكانه؟ هل معنى كده أنه تخلى عن السماء؟ هل معنى كده أنه هو عشان وصل لي هنا مثلا في البلد أو القرية أو المكان أنا عايش فيه، هل معنى كده أنه مش موجود؟ لا. فالله لأنه غير محدود كان ظاهر بصورة المسيح وهو متجسد هنا على الأرض، لكن في نفس الوقت هو مازال موجود مالئ الكون كله، لا يحد مكان ولا زمان ولا جسد بأي شكل من أشكال.
0: بس لو وقفنا عند حتة أنه المسيح، احنا كده هو الله ظهر في الجسد.
1: نعم.
0: والله ما سابش السماء
1: خالص،
0: ولا زال موجود،
1: ولا السماء ولا الأرض ولا أي مكان
0: ولا أي حاجة، لأن هو غير محدود زي ما حضرتك قلت. بس كده بقى المسيح ده فجأة ظهر؟ يعني هو فجأة بقى في حاجة اسمها مسيح؟
1: لا، مش فجأة ولا حاجة. لما نبص على الكتاب المقدس نلاقي أنه من بداية تاريخ الكتاب المقدس، من ساعة سقوط آدم وحواء، نلاقي أن الله بيوعد البشرية كلها أنه في شخص هيجي هيخلصهم من الخطية. وده أعظم عمل من وجهة نظر بيعمل المسيح، وهنتكلم عنه كتير النهاردة مع بعض. فبيقول لهم أنه هيجي شخص في وقت من الأوقات هيتجسد ويعيش وسطيكم ويحل أكبر مشكلة، تمام، البشر كلهم كانوا واعين فيها. بنلاقي الكلام ده موجود في سفر التكوين وصح 3 وعدد 15، انه اول وعد الله بيوعده وبيقوله للمرأة اللي هي حواء في الوقت دوت، انه في شخص هيجي من نسلك هيسحق رأس الحية وهياخد سلطان انه هو ينهي على الشر والخطية الموجودين في العالم. وعلى مدار التاريخ البشري كله نلاقي الله بيزود في الوعود دي كل شوية، فيقول انه انتوا هيجي لكم ابن وهيجي لكم ولد وهتولد في بيت لحم في اليهودية في أورشليم، وهتكون الرئاسة على كتفيه، ويدعو اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. وليه كمان تحديدات أنه المسيح ده هيتصلب، وأنه هو هيضرب، وأنه هو هيتخان، وأنه هو هيموت، وأنه هو هيدفن،
0: وأنه هو هيتولد من عذراء برضو قبلها،
1: وهيتولد من عذراء بالضبط. برافو عليك. فنشوف على مدار تاريخ شعب إسرائيل كله الله بيزود الوعود دي عن طريق الأنبياء، أنه في شخص جاي، أنه في حد مخلص هيجي خلاصكم من الخطية. فكان في شغف وترقب من الناس أنه هذا الشخص يجي بأي شكل من الأشكال، وأنه يجي بقى كمالك عظيم بقى، ويجي بقى يحررنا، ويجي يدينا قوة ونعمة ومعونة وفلوس ومنصب سياسي. ده كان التصور عند الناس. وحتى الآن
0: حقهم من كل الوعود اللي اتقالت
1: طبعا. وحتى الآن في ناس بتفكر في المسيح بالشكل دوت، أنهم منتظرين حد بقى ربنا يبعت بقى سوبر هيرو، تمام، ويدي بقى الناس بقى فلوس ويديهم منصب ويحررهم بقى من العبودية والكلام ده كله. لكن بنفاجأ في بداية العهد الجديد، أوكي، أنه في بشارة بتيجي لزي كده شابة صغيرة موجودة في أورشليم اسمها مريم، وكانت عذراء ومخطوبة لرجل اسمه يوسف، وبيظهر ملاك من السماء ويقول لها بشارة غريبة جدا، الروح القدس اللي هو روح الله يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعايز أكد هنا تاني أنه مش معنى أنه اسمه ابن الله أنه الله تزوج وأنجب، دي فكرة سخيفة وسطحية جدا ومش حقيقية، والمسيحيين لا يؤمنوا بيبقى شكل من أشكال ولا الكتاب المقدس بيقولها. لكن يقصد أنه هذا المولود هيكون مساوي لله في طبيعته الإلهية الجوهرية بنسبة 100%. ده المسيح قاله عن نفسه. وفعلا بيتحقق وعد الله، وبيتولد المسيح من العذراء مريم بشكل معجزي إلهي بدون زرع بشر، بدون تدخل الإنسان بأي شكل من الأشكال. ويبتدي المسيح يتولد وسطينا كطفل ويكبر، ويقول عنه الكتاب أنه كان بينمو ويتقدم في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس. فبنشوف قصادنا شخص إنسان طبيعي بنسبة 100%، لكن في نفس الوقت هو إله طبيعي بنسبة 100%. ودي المعجزة الإلهية اللي ظهرت في المسيح، ان انت امام شخص تقعد معاه تلاقي عنده وجه زيك بالظبط، وعنده ايد ورجل وجسم عادي جدا، بياكل وبيشرب وبيتكلم، وما فيش أي مشكلة وبينام على فكرة وبيتعب وبيريح وكل حاجة، بس بلا خطية، لأنه قدوس بلا شر بلا أي شائبة ممكن أنت كإنسان تعملها سواء بالفكرة أو بالفعل أو بالقول. ولكن في نفس الوقت هذا الشخص الظاهر في الجسد هو الله بكل كمالاته بكل ملء اللاهوت، وده اللي بولس الرسول قاله عنه أنه سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت ولكن جسديا. فالمسيح ظهرت فيه كل الكمالات الإلهية ولكن في شكل جسدي. ودي المعجزة المسيحية يا كريم اللي هنقول عليها، إن احنا بنؤمن وبنعبد المسيح لأنه إله كامل، وبنؤمن أنه ظهر في شكل إنسان كامل بنسبة 100%.
0: طب بما أنك رجعت للكتاب، بيقوله في جزء في الكتاب أنا بحس أن أنا محتاج أفهمه أكتر.
1: تفضل.
0: في الإنجيل بحسب يوحنا الرسول بيقول كده في إصحاح واحد ومن عدد واحد، أنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وبعد كده بيكمل ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. يعني أعتقد أنه الجزء ده بيتكلم عن المسيح، بس أنا حس أنه محتاج يوضح أكتر بالنسبة لي.
1: حلو. في إنجيل متى ومرقس ولوقا، ودي الأناجيل برضو اللي عايز أأكد الكتابة، شهود عيان كانوا عايشين مع المسيح، وحتى مرقس رغم أنه ما كانش عايش مع المسيح لكن بيقال أنه هو خد الرواية من بطرس اللي هو أحد تلاميذه وحواري المسيح ليه المجد. تمام. كلهم ابتدوا معنا بداية حلوة جدا ببلاد المسيح جسديا، لكن يوحنا حب يجيب موضوع بدري عن كده شوية. حب يقول أنه هذا الشخص المولود زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية هو الله الظاهر في الجسد. فبيقول أنه كان من البدء، من البداية منذ الأزل كان الكلمة، أطلق على المسيح كلمة الكلمة أو اللوغوس، وباليوناني معناها أنه هو دوت نطق الله العاقل أو عقل الله الناطق، لأنه الله كائن وكائن حي فأكيد بيتكلم وأكيد عنده فكر.
0: صح.
1: فيوحنا قال أنه المسيح دوت هو فكر الله، هو عقل الله، هو المعبر عن الله. فكلمة اللوغوس معناها هو اللي بيقول لنا مين هو الله، هو اللي بيمثل شخص الله بالكامل قدامنا. فيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، أو في ترجمة تانية مع الله، يعني متحد مع الله، لكن بيختم وبيقول وكان الكلمة هو الله نفسه. فهنا يوحنا بيقول أنه من قبل تجسد المسيح وفي مساواة طبيعية إلهية ما بين الكلمة اللي هو المسيح قبل التجسد اللي احنا بنسميه في المسيحية اقنوم الابن، هو مساوي للاب في الجوهر، اي انه له نفس الصفات الالهية مع الله الاب بنسبة 100%. لكن بيقولوا الخبر الجميل والبشارة السارة وتحقيق الوعود بتاع العهد القديم كلها، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وكان بيقولوا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا. فيوحنا لأنه كان مش بس تلميذ المسيح، كان من أقرب التلاميذ المسيح، يعني هو دائما كان بيتكلم عن نفسه أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وكان قريب وكان معاصر لتفاصيل دقيقة جدا في حياة المسيح. فبيقول يا جماعة هذا الشخص العظيم جدا الرفيع جدا اللي مكانة عالية جدا اللي هو إله ارتضى أن يأخذ جسد إنسان ويحل بيننا، وهو عايش احنا شايفين مجد الإلوهة ظاهر فيه بنسبة 100%.
0: انت كمان يا كيرو اللي انت قلته يفك لي شويه حته انه هما في اله واحد ولا الهين ولا اكتر، لانه انا ما اقدرش افصل كريم عن كلمه كريم. نفس الكلام انه انا ما اقدرش افصل الله عن كلمته، رغم ان يبانوا حاجتين قدامي لانه في شخص وفي كلمه، ومع ذلك الاثنين لا ينفصلوا والاثنين حاجه واحده والاثنين يعبروا عن نفس الكائن 100%.
1: ده حقيقي.
0: طيب ده اللي احنا اللي انت حكيته عن المسيح اقواله وافعاله وهو مين، ده بقى يفرق لي انا في ايه؟
1: ممتاز. ده سؤال ممتاز جدا. كتير قوي بنقعد نبحر ونتكلم قوي عن شخصية المسيح ونبقى منبهرين بيه جدا جدا جدا وفرحانين بيه وبنحبه بشكل كبير، لكن في الاخر طب وايه فايده ده كله في الاخر؟ او زي ما بيقولوا بقى طب انا كده استفدت ايه؟ الحقيقة المسيح وهو بيعلن باقواله وأفعاله عن كينونته الإلهية وعن طبيعته الإلهية كان دائما بيتكلم عن رسالته وإرساليته. كان دائما يقول أنا جيت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك. كان دائما المسيح ينادي الناس يقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. كان دائما يقول لهم يا جماعة أنا جاي النهاردة عشان خاطر أخلصكم من الخطية. وده عمق رسالة المسيح، وده اللي خلى الله يبعت ابنه الوحيد المسيح، أو زي ما هو اتسمى في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد باسم يسوع. على فكرة يسوع هو المسيح، ده الاسم البشري بتاعه اللي كان موجود. وحتى لما الملاك بشر يوسف ببلاد المسيح قال له يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فاسم يسوع بيعبر عن هوية المسيح وبيعبر عن عمله ورسالته. فليه تسمى يسوع؟ لأنه جاء عشان يحقق مهمة مهمة، حلو أو مهمة صح. مهمة عجبتني الكلمة دي. أيوه، هي مهمة مهمة. ليه؟ لأنه ما كانش حد يقدر يعملها غير شخص المسيح له كل المجد وحده، وهي أنه يخلص الناس كلها، البشرية كلها من الخطية. فمسيح عشان يخلص البشر من الخطية كان لازم يتجسد زيهم، كان لازم يشبههم. وحتى في القداس القبطي بنقول كده، أنه شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. ومسيح نفسه وقف أكتر من مرة قصاد اليهود يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ فالمسيح كان هو الشخص المؤهل أنه يفدي البشر جميعا، أنه هو اللي يقدم نفسه ذبيحة عشان يسترضي الله ويكفر عن خطايا البشر كلهم. وده اللي خلى بولس وهو بيتأمل في صليب المسيح وفي عمل المسيح الفدائي يقول يا جماعة على فكرة احنا متبررين مجانا بنعمته بالإيمان اللي ظهر لينا من خلال صليب المسيح ودم المسيح وفداء المسيح. فلو قلنا ايه أعمق حاجة المسيح قدمها للإنسانية، مش بس تعليمه لو انه كان معلم صالح جدا، مش بس معجزاته ولو انه كان صانع معجزات عظيم جدا، مش بس اخلاقياته، في ناس بتتامل في اخلاقيات المسيح وقد ايه كان جنتلمان يعني وقد ايه كان جميل، كل دي امور مهمه. لكن اعظم رساله قدمها المسيح لينا كبشر انه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، انه حمل خطايانا كلها في جسده على خشبه الصليب، انه قدم نفسه ذبيحه انسانيه حيه عن كل البشر. فبدم المسيح بننال غفران الخطايا، فبإيماننا بعمل المسيح على الصليب بنصير في سلام وصلح مع الله مرة أخرى. فمن خلال المسيح واللي هو عمله لأجلنا على الصليب بيصير لنا هوية جديدة وعلاقة جديدة مع الله،
0: وكأنه بقالي نوع حياة مختلف لأني كان نتيجتي الطبيعية الموت، وهو غير النتيجة دي للحياة.
1: بالضبط، فالمسيح بيدي حياة جديدة وبيدي سكة جديدة زي ما هنقول في البودكاست بتاعنا.
0: طب يا كيرو، لو انت هتوجه كلمة لحد بيسمعنا دلوقتي وعنده نفس الأسئلة دي عن المسيح، تقول له ايه؟
1: اقول له اولا لو انت عندك شكوك في هوية المسيح، انت محتاج تقرأ وتبحث وتدرس كويس جدا، وتقرأ من مصادر بنسميها مصادر اولية او مصادر حقية مش مصادر كاذبة، لانه زي ما احنا قلنا اللي بيتكلموا عن المسيح كتير قوي، فلازم تقرأ من ناس كانوا شهود عيان. وأكتر مصدر فيه ناس اتكلمت شهود عيان عن حياة المسيح هي الأناجيل، الناس صح. دي عاشت مع المسيح، فشوف الناس دي بتقول إيه عنه، شوف المسيح قال إيه عن نفسه. مش بس كده، محتاج إنك تدعي وتصلي إلى الله وتطلب من الله وتقوله أنا محتاج أعرف الحقيقة فين، لأنه ما فيش حد هيعرفنا الحقيقة غير الله نفسه. أنا وانت عاديين بنتكلم النهاردة تمام؟ طبعا بنتكلم بمرجعية وبنتكلم بريفرنس، لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم لانه الله هو اللي اعلن ليا واعلن ليك عن طبيعه المسيح.
0: صح،
1: وده الكتاب المقدس بيقول ولا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. فانت محتاج تبحث وتدور ومحتاج تصلي. ولو الله اعلن لك حاجه زي كده، ودي طبعا يعني نعمه كبيره من ربنا، انت محتاج تختبر نفسك. طب انا وصل لي اعلان انه يسوع هو الله المتجسد والظاهر في الجسد، المفروض بقى اعمل ايه؟ المفروض اؤمن بيه بحياته بصليبه وفدائه، وزي ما احنا بنقول انه بجعله هو الملك والسيد على حياتي بنسبة 100%. يعني ايه؟ يعني ببساطة لو انا عرفت ان في اله، هعمل ايه مع هذا الاله؟ هعبده هصلي له، لكن في نفس الوقت اخليه هو اللي الكلمة الاولى والاخيرة في حياتي.
0: صح،
1: ده هو مقياس وبرهان التبعية. يعني لو انا بقول له انت الهي وانت حبيبي وانت ربي وانت ملكي، طب ايه اللي يثبت حاجة زي كده؟ اني بطيعه، اني خاضع ليه، اني متداخل في كل امور حياتي. مش بس كده، في كل مرة بعمل خطية، في كل مرة بقع فيها في حاجة مش كويسة، انا بجري ناحيته بتوبة، بجري ناحيته باعتراف، وبقول له انا بعترف لك لان انت ملكي وسيدي وانت برضو مخلصي. ما فيش حد هيقدر يمحي الخطية ويشيلها من قلبي غيرك انت وحدك.
0: امين يا كيرو، وحقيقي كنت واضح واللي انت قلته فرق معايا شخصيا، واتمنى كمان انه يفرق مع كل حد بيعدي من النوع دي من الأسئلة والشكوك. وشجعك انه زي ما كان كيرو بيقول انه المسيح هو الحق، اطلب الحق هتلاقي المسيح. ده ايماننا، ده اللي احنا اختبرناه، ده اللي احنا بنصلي انه انت كمان تختبره. تحب كيرو تختم لنا بصلاة؟
1: ممكن.
0: يلا
1: يعني نفسي كل حد نهاردة بيسمعنا يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب أنا يمكن متخبط ويمكن متشكك ويمكن سمعت عن المسيح قبل كده أو أول مرة أسمع عنه، لكن قصاد يا رب كلامك وقصاد يا رب إعلانك يا رب في الكتاب المقدس عن هوية المسيح، أنا باجي النهاردة وبقول لك أنا بؤمن أن أنت الله الظاهر في الجسد، بؤمن بيك يا رب يسوع المسيح، أن أنت إله مختلف، أن أنت إله يا رب بتحرر وبتخلص وبتشفي. تعالى وزور حياتي، تعالى وغير حياتي، تعالى وديني بداية جديدة وسكة جديدة يا رب امشيها معاك الوقت اللي جاي. بنثق يا رب انك موجود وحاضر وبتسمع وتستجيب، وليك الكرامة وكل المجد. امين
0: امين. شكرا جدا يا كيرو، وشكرا جدا انك كملت معانا الحلقة للآخر. اشجعك تسأل نفسك السؤال ده، المسيح مين بالنسبة لك؟ واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: حاح الخامس.
2: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
3: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: صباح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته، فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
1: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الثاني.
2: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
2: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم، أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
2: فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
6: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
2: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا. وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
2: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
8: من مصر دعوت ابني.
2: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
8: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
2: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
2: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
8: يدعى ناصرياً.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجاب يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم،

0: ثمره. فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
2: فقال لهم يسوع:
0: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
2: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السابع والعشرون.
2: ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم:
3: خطئت حين أسلمت دما بريئا.
2: فقالوا له:
4: ما علينا، دبر أنت أمرك.
2: فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا:
5: هذه ثمن دم، فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل.
2: فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم. فتم ما قاله النبي إرميا:
6: وأخذوا 30 من الفضة، وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب.
2: ووقف يسوع أمام الحاكم، فسأله الحاكم:
7: أأنت ملك اليهود؟
2: فأجابه يسوع:
8: أنت قلت.
2: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس:
7: أما تسمع ما يشهدون به عليك؟
2: فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع براباس. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس:
7: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع براباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟
2: وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء أرسلت إليه امرأته تقول:
9: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله.
2: لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا براباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم:
7: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟
2: أجابوا:
10: براباس.
2: فقال لهم بيلاطس:
7: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟
2: فأجابوا كلهم:
10: اصلبه.
2: قال لهم:
7: وأي شر فعل؟
2: فارتفع صياحهم:
10: اصلبه.
2: فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال:
7: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره.
2: فأجاب الشعب كله:
11: دمه علينا وعلى أولادنا.
2: فأطلق لهم براباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا:
10: السلام عليك يا ملك اليهود.
2: وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها. فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه، ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وكان المرة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون:
11: يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت عبد الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب.
2: وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون:
8: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله، فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه.
2: وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقالا مثل هذا الكلام. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم:
12: إلي إلي لما شبقتاني،
2: أي
12: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
2: فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا:
13: ها هو ينادي إيليا.
2: وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب، فقال له الآخرون:
14: انتظر لنرى هل يجيء إيليا ليخلصه؟
2: وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثير من القديسين الراقدين. وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس. فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا:
6: بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله.
2: وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه، فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر، ثم دهرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد، أي بعد التهيئة للسبت، ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس وقالوا له:
5: تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي: سأقوم بعد 3 أيام، فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب: قام من بين الأموات، فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى.
2: فقال لهم بيلاطس:
7: عندكم حرس، فاذهبوا واحطاطوا كما ترون.
2: فذهبوا واحطاطوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرساً.

0: راديو سما، عيش اختلافك. كما دونها مرقس، الأصحاح الأول.
1: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
2: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
3: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
1: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
4: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
1: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان. وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
5: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
1: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
5: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
1: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن الزبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس فأخذ يصيح:
6: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع قال:
5: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
7: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
8: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
1: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك. فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
9: جميع الناس يطلبونك.
1: فقال لهم:
5: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
1: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
9: إن أردت طهرتني.
1: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
5: أريد، فطهر.
1: فزال عنه البرص في الحال وطهر. فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
5: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
1: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السادس.
2: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
3: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
4: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
2: ورفضوه. فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
2: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم، ودعا إليه التلاميذ الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة، وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع لأن اسمه أصبح مشهورا، وكان بعض الناس يقولون:
6: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات ولذلك تجري المعجزات على يده.
2: وقال آخرون:
7: هو إيليا.
2: وآخرون:
8: هو نبي كسائر الأنبياء.
2: فلما سمع هيرودس قال:
9: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
2: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
10: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
2: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل، فدخلت ابنة هيرودية ورقصت فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
11: أطلبي ما شئت فأعطيك.
2: وحلف لها يمينا مشددا قال:
11: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
2: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
12: ماذا أطلب؟
2: فأجابتها:
13: رأس يوحنا المعمدان.
2: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
12: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
2: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين. فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا، فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، وكان كثير من الناس يروحون ويجئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
2: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدنا منه تلاميذه وقالوا له:
1: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
2: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
2: فقالوا:
8: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
2: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
2: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
14: 5 أرغفة وسمكتان.
2: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
5: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
2: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.

0: طريقك، عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: العاشر.
2: وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته، فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه:
3: أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟
2: فأجابهم:
4: بماذا أوصاكم موسى؟
2: قالوا:
3: أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق.
2: فقال لهم يسوع:
4: لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، فمن بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
2: ولما دخلوا البيت سأله التلاميذ عن هذا الأمر، فقال لهم:
4: من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.
2: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم:
4: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
2: وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وخرج إلى الطريق، فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله:
5: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
2: فقال له يسوع:
4: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك.
2: فأجابه الرجل:
5: يا معلم، من أيام الصبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
2: فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له:
4: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.
2: فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه:
4: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله.
2: فاستغرب التلاميذ كلامه، فقال لهم ثانية:
4: يا أبنائي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
2: فزاد استغرابهم وتساءلوا:
6: ما يمكنه أن يخلص إذن؟
2: فنظر إليهم يسوع وقال:
4: هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله، فعند الله كل شيء ممكن.
2: فقال له بطرس:
7: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
2: فأجابه يسوع:
4: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، ونال في الآخرة الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.
2: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويسوع يتقدمهم، وكان التلاميذ في حيرة والذين يتبعونه خائفين. فانفرد بالاثني عشر مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له، فقال:
4: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء، فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد 3 أيام يقوم.
2: ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي وقالا له:
8: يا معلم، نريد أن تلبي طلبنا.
2: فقال لهما:
4: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
2: فأجابا:
8: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك.
2: فقال لهما يسوع:
4: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها، أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟
2: فأجابا:
9: نقدر.
2: فقال لهما:
4: نعم، الكأس التي أشربها تشربانها، ومعمودية الآلام التي أقبلها تقبلانها، وأما الجلوس عن يميني أو عن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه الله لهم.
2: وسمع التلاميذ العشرة هذا الكلام فغضبوا على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم:
4: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا، لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم.
2: ووصلوا إلى أريحا، وبينما هو خارج من أريحا ومعه تلاميذه وجمهور كبير، كان برتيماوس أي ابن تيماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق. فلما سمع بأن الذي يمر من هناك هو يسوع الناصري أخذ يصيح:
10: يا يسوع ابن داود ارحمني.
2: فانتهره كثير من الناس ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى:
10: يا ابن داود ارحمني.
2: فوقف يسوع وقال:
4: نادوه.
2: فنادوا الأعمى وقالوا له:
11: تشجع وقم، ها هو يناديك.
2: فألقى عنه عباءته وقام وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع:
4: ماذا تريد أن أعمل لك؟
2: قال:
10: يا معلم، أن أبصر.
2: فقال له يسوع:
4: اذهب، إيمانك شفاك.
2: فأبصر في الحال وتبع يسوع في الطريق.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الرابعة عشر.
2: وقبل الفصح وعيد الفطير بيومين، كان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون كيف يمسكون يسوع بحيلة ليقتلوه، إلا أنهم قالوا:
12: لا نفعل هذا في العيد لئلا يقع اضطراب في الشعب.
2: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص يتناول الطعام، جاءت امرأة بيدها قارورة طيب غالي الثمن من النردين النقي، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
6: ما هذا الإسراف في الطيب؟ كان يمكن بيعه بأكثر من 300 دينار توزع على الفقراء.
2: وأخذوا يلومون المرأة. فقال يسوع:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، فالفقراء عندكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وهذه المرأة عملت ما تقدر عليه، فسكبت الطيب على جسدي لتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
2: وذهب يهوذا أسخريوت أحد التلاميذ الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم إليهم يسوع، ففرحوا لكلامه ووعدوه بأن يعطوه مالا، فأخذ يترقب الفرصة ليسلمه. وفي أول يوم من عيد الفطير حين تذبح الخراف لعشاء الفصح، سأله تلاميذه:
8: إلى أين تريد أن نذهب لنهيئ لك عشاء الفصح لتأكله؟
2: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وعندما يدخل بيتا قولا لرب البيت: يقول المعلم، أين غرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة مجهزة، فهيا

0: الكتب المقدسة، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له ألا يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسره ونولهم وقال:
0: خذوا هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر ونولهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
0: هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد الآن من عصير الكرمة حتى يجيء يوم فيه أشربه جديدا في ملكوت الله.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فقال لهم يسوع:
0: ستتركوني كلكم، لأن الكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
2: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فأجابه يسوع:
0: الحق أقول لك يا بطرس، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: فأصر بطرس على قوله:
2: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم، وجاءوا إلى مكان اسمه جتسماني، فقال لتلاميذه:
0: اقعدوا هنا بينما أنا أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم:
0: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم إن كان ممكنا، فقال:
0: أبي يا أبي، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
0: أنائم أنت يا سمعان، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فردد الكلام ذاته. ورجع أيضا فوجدهم نياما، لأن النعاس أثقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه. ورجع في المرة الثالثة وقال لهم:
0: أنيام بعد ومستريحون، يكفي، جاءت الساعة، ها هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما هو يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
3: هو الذي أقبله، فأمسكوه وخذوه في حراسة شديدة.
1: ولما وصل يهوذا دنا في الحال إلى يسوع وقال له:
3: يا معلم.
1: وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل أحد الحاضرين سيفه وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. وقال لهم يسوع:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل فما أمسكتموني، ولكن حدث هذا لتتم الكتب المقدسة.
1: فتركوه كلهم وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة على عريه فأمسكوه، فترك عباءته وهرب عريانا. وأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلمو الشريعة كلهم. وتبعه بطرس عن بعد إلى دهر رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلا يجدون، لأن أناسا كثيرين شهدوا عليه زورا فتناقضت شهاداتهم. فقام بعضهم وشهدوا عليه زورا، قالوا:
4: نحن سمعناه يقول: سأهدم هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وأبني في ثلاثة أيام هيكلا آخر غير مصنوع بالأيدي.
1: وفي هذا أيضا تناقضت شهاداتهم. فقام رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع:
5: أما تجيب بشيء؟

0: هذا الذي يشهدون به عليك؟
1: فظل ساكتا لا يقول كلمة. وسأله رئيس الكهنة ثانية:
0: هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنا هو. وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا مع سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
0: أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فحكموا عليه كلهم بأنه يستوجب الموت. وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له:
3: تنبأ.
1: وتناوله الحرس بالضرب. وبينما بطرس في الساحة السفلى من الدار، مرت جارية من جوار رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يتدفأ نظرت إليه وقالت له:
4: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري.
1: فأنكر وقال:
5: لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى الدهليز فصاح الديك، فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين:
4: هذا منهم.
1: فأنكر أيضا. وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس:
6: لا شك أنك واحد منهم، لأنك من الجليل.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
5: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون.
1: وفي الحال صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: وأخذ يبكي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: السفرة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس، حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله. ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم، ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه. فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله. فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني أفسس.
1: الله عنده مشروع مهم جدا، هو بناء الكنيسة، بناء الكنيسة في كل العالم. بس كمان معظم المرات اللي جات فيها كلمة كنيسة في العهد الجديد المقصود كان الكنيسة المحلية. وفي رسالة أفسس بولس بأكتر من طريقة بيأكد أنه ده مشروع الله الثالوث، الآب والابن والروح القدس، أنه ده مشروع الله الأهم هو بنيان الكنيسة. فبولس يقول لنا أنه الكنيسة هي هيكل الله، الكنيسة هي جسد المسيح، الكنيسة هي عروس المسيح. وبيوصف أعضاء الكنيسة أكنهم في حرب الملك بتاعهم انتصر فيها، لكن هم كل يوم محتاجين يعيشوا ويستمدوا قوة من الملك علشان ينتصروا في الحرب الروحية دي. رسالة أفسس واحدة من أجمل الرسائل اللي بتتكلم عن النعمة وعلى المحبة الغنية بتاعة المسيح. فبتتكرر فيها كلمة نعمة حوالي 12 مرة، بتتكرر كلمة غنى حوالي 5 مرات، وبتتكرر فيها تعبير في المسيح حوالي 12 مرة. بس تعالوا نقول في البداية بعض المعلومات المهمة عن الرسالة. الكاتب بولس الرسول، والمرسل إليهم هم كنيسة أفسس. وأول ناس راحوا لكنيسة أفسس بالإنجيل كان أكيلا وبريسكيلا، وبنقرأ دوت في أعمال 18. بعدها بولس راح في رحلته الثالثة وقعد حوالي 3 سنين في كنيسة أفسس علشان يكمل تأسيسها ويرعى الكنيسة. وبعد ما سابهم أرسل لهم تيميثاوس، واحد من أهم تلاميذ بولس، علشان يرعى الكنيسة هناك وتستمر الكنيسة في النضوج وفي الانتشار في منطقة أفسس. تاريخ الكتابة، على أغلب الظن بولس كتب الرسالة دي وهو في سجن روما اللي مدون في سفر أعمال الرسل في إصحاح 28. السجن دوت كان بين 60 و 62 ميلادية، وإحنا بنعرف أن بولس في السجن دوت كتب 4 رسائل مهمين، أفسس وفيليبي وفيليمون وكلوسي، عشان كده بنسميهم رسائل السجن لأن بولس كتبهم في سجن روما. تعالوا نبص بسرعة كمان على الخطوط العريضة في الرسالة. نقدر نقسم رسالة أفسس التحية في أول عددين، بعد كده بولس من إصحاح 1 عدد 3 لغاية إصحاح 3 عدد 21 بيتكلم عن غنى النعمة العجيبة وغنى الخلاص اللي المسيح بيقدمه. بعد كده إصحاح 4 من عدد 1 ل 16 بيتكلم على المحبة وسط الكنيسة، ومن إصحاح 4 عدد 17 ل 25 بيتكلم عن الحياة بتقوى كنتاج لعمل الإنجيل في قلوبنا وفي حياتنا. إصحاح 5 من عدد 21 لإصحاح 6 عدد 9 بولس بيتكلم على الأسرة المسيحية، عن إيه دور الأباء والأمهات والأزواج والزوجات والأولاد. بعد كده إصحاح 6 من عدد 10 ل 20 بولس بيقول الجزء المشهور بتاع تقوف الرب وشدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل، وبيتكلم على الحرب الروحية وإزاي المؤمنين يحتموا في المسيح وسط الحرب دي. الرسالة بتختم في أعداد 21 ل 24 من إصحاح 6 بكلام وداعي وبتحية أخيرة. تعالوا دلوقتي نفكر في الكاتب، لأنه بعض الناس شككت إن بولس الرسول هو كاتب الرسالة دي. إيه الحجج اللي قالوها؟ البعض قال بصوا الكلمات المستخدمة في الرسالة دي مختلفة شوية عن الكلمات اللي بولس استخدمها في الرسائل الأقدم بتاعته، زي رسالة روميا ورسالة تسالونيكي وهكذا. والبعض كمان قال بص في تشابه كبير قوي بين رسالة كولوسي وأفسس، فأكيد حد يعني زور الاتنين أو حد خد واحدة منهم بولس كان كتبها وكتب واحدة شبهها شوية وادعى أن بولس هو الكاتب بتاعها. لكن في ناس كتير من دارسي كلمة الرب قدموا حجج كتير عشان يأيدوا أن بولس هو كاتب الرسالة. فمثلا ردوا على حجة أن بولس ما ينفعش يبقى كاتب الرسالة دي هي وكلوسي، ويقولوا ليه؟ إيه المشكلة لو بولس في سجن واحد وبيكتب رسالتين في وقت قريب من بعض يستخدم ألفاظ متشابهة؟ دي حاجة ما تمنعش أن بولس يبقى هو كاتب رسالتين. وبعدين بدأوا يقارنوا بين الألفاظ اللي بولس استخدمها في رسالة أفسس واللي استخدمها في رسائل تانية زي روميا وزي تسالونيكي اللي الناس بتقول إنه أكيد بولس هو اللي كتب الرسائل دي، ولقوا إن الألفاظ مش مختلفة بطريقة كبيرة. بالعكس ده كل اللاهوت بتاع بولس في رسالة أفسس متفق مع اللاهوت بتاع بولس في كل الرسائل بتاعته. كمان كل الأدلة اللي عندنا من أباء الكنيسة بتأيد أن بولس هو كاتب الرسالة، والكنيسة عبر العصور قبلت الحقيقة دي أن بولس هو كاتب الرسالة دي، زي ما بولس أكد أكتر من مرة، ذكر اسمه أكتر من مرة في الرسالة دي أنه هو اللي أرسلها. مام؟ طيب تعالوا نفكر أكتر دلوقتي في المواضيع المهمة في الرسالة. بس قبل ما أعمل كده عايز أقول لكم تقسيمة أبسط كمان من اللي احنا قلناها في البداية، والتقسيمة دي شبه معظم الرسائل بتاع بولس. بولس في معظم الرسائل بتاعته بيقضي النص الأول من الرسالة يتكلم على العقيدة، العقيدة السليمة، والنص التاني بيتكلم على التطبيق للحياة العملية. التقسيمة دي في غاية الأهمية لأكتر من سبب، إنه كل رسائل بولس في الجزء العقائدي دوت بيبدأ فيها بولس الرسول بجمل خبرية، وفي النص التاني وبس في النص التاني من رسالة أفسس بيقول جمل أمرية أو أفعال أمرية. الكلام دوت ما أقدرش أقول لكم مهم قد إيه. بولس ما بيبدأش الرسائل بتاعته، ولا سيما بنشوف ده بوضوح في أفسس وفي كلوسي، بجمل أمرية. بولس لما حد يقول له إرسالة الإنجيل عمره ما هيقول له رسالة الإنجيل الأخبار السارة هي تحب الرب وتحب قريبة. بولس هيقول دي وصايا مهمة بس مش ده الإنجيل، ولا عمره هيقول إن رسالة الإنجيل هي لا تزني أو لا تقتل أو لا تشتهي أو لا تسرق. بولس عمره ما هيقول إن دي رسالة الإنجيل. بولس ممكن يقول لنا الأوامر دي في النص التاني من الرسالة بتاعته، لكن دايما في النص الأول بولس بيقول لنا أخبار. رسالة الإنجيل هي الأخبار السارة عن الخلاص اللي الله عمله في المسيح يسوع. وبالمناسبة ده عكس كل ديانات العالم. كل ديانات العالم بتقول لنا أفعال أمر، طيع في كذا وطيع في كذا وطيع في كذا، ولو طعت الرب ممكن يخلصك ويقبلك في الآخر. بولس يقول دوت مش هو الإنجيل بتاع المسيح. الإنجيل عمره ما بيبدأ بالوصايا، الإنجيل بيبدأ في الأول يقول أنت فشلت في أنك تطيع، أنت فسدت بسبب الخطية، أنت ما تقدرش تخلص نفسك، وبص جمال اللي المسيح عمله عشانك، وجمال اللي الآب عمله عشانك، وجمال اللي الروح القدس عمله علشانك بالمجان علشان تخلص. وبعد ما الله يقول لنا عن الخلاص بالنعمة ساعتها بس يقول لنا إزاي النعمة دي كمان تقوينا علشان نطيع. وده يجيبني لبعض المواضيع المهمة، وأنا عايز وأنا بتكلم عن المواضيع دي يبقى في بالكم الفرق المهم دوت بين الجمل اللي فيها أمر والجمل الخبرية، وإزاي إنه الترتيب ما ينفعش يتعكس، لازم الجمل الخبرية تيجي الأول، الله عمل إيه، وبعد كده إحنا كرد فعل للي الله عمله المفروض نعيش إزاي. الموضوع المهم الأول هو الفساد الكلي، هون الإنسان بالطبيعة كل ميوله شريرة. بصوا كده على كلام بولس عن حياتنا قبل المسيح في أفسس 2. أفسس 2 أول 3 أعداد بولس بيقول إحنا شكلنا إيه ووضعنا إيه قبل المسيح أو بدون المسيح. بيقول وأنتم كنتم في السابق أمواتاً، مش بس مرضى، أنتوا أموات بذنوبكم وخطاياكم التي كنتم تسلكون فيها حسب طرق هذا العالم، تبعين رئيس قوات الهواء ذلك الروح العامل الآن في أبناء المعصية، الذين بينهم نحن أيضا كنا نسلك سابقا في شهوات جسدنا عاملين ما يريد الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أولاد الغضب كالآخرين أيضا. بولس بيقول عن كل واحد في حضراتكم، وبيقول عني أنا كمان وعن كل واحد بيسمعنا، إن إحنا أموات بالذنوب والخطايا، إن إحنا بالطبيعة أبناء للغضب وأبناء للمعصية، إن إحنا بالطبيعة مستعبدين لشهوات الجسد والأفكار. وبيكمل يقول كلام شبهه جدا في نفس الإصحاح عدد 12. بصوا بيقول إيه، بيقول إنكم كنتم في ذلك الحين بلا مسيح، يعني أنت لو بدون المسيح أنت أجانب عن جماعة إسرائيل، يعني أنت مش من جماعة شعب الرب، وغرباء عن العهود الموعودة، لا رجاء لكم ومنكرين لله في العالم. يعني إحنا بدون المسيح إحنا منكرين للرب، إحنا ما عندناش إله في العالم، إصحاح 4 عدد 17 بولس بيكمل نفس الفكرة المهمة، يقول: أقول هذا إذن وأشهد في الرب راجيا أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم، لكونهم مظلمي البصيرة ومتغربين عن حياة الله بسبب ما فيهم من جهل وقساوة قلب، فهؤلاء استرحوا جانبا كل إحساس، استسلموا للإباحية ليرتكبوا كل نجاسة بشهوة نهمة لا ترتوي. بصوا بولس بيقول بدون المسيح احنا عقولنا مظلمة، بدون المسيح احنا مستعبدين للشهوات بتاعت العالم. أهم الحقائق اللي بولس بيقدمها في رسالة أفسس هي ان الإنسان بسبب الخطية مفقود الأمل انه يخلص نفسه، هو ميت، هو أفكاره وأقواله وأفعاله كلها متلوثة بسبب الخطية. بس بولس مش بيقف عند انه يحكي عن فساد الإنسان، فالموضوع التاني المهم في رسالة أفسس هو غنى نعمة الله في الخلاص. بولس في رسالة أفسس بيقول إنه اللي خلصنا هو الله الواحد الكائن في ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس. البعض سمى رسالة أفسس هي رسالة الله الثالوث العامل في الخلاص، لأن بولس بيقول لنا إنه في وسط الموت الروحي بتاعنا وفي وسط عبوديتنا لإبليس وفي وسط إن إحنا أبناء للدينونة والغضب والمعصية، الله الآب أحبنا، الله الابن جي يموت علشاننا على الصليب، الله الروح القدس جي يعمل الخلاص في قلوبنا ويغيرنا. فيحكي لنا بولس عن الله الآب من أول إصحاح 1. بصوا إصحاح 1 عدد 3، بولس الرسول يقول: تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في الأماكن السماوية، كما كان قد اخترنا فيه، يعني الله الآب اخترنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قدسين بلا لوم أمامه، السبق فعينا في المحبة ليتخذنا أبناء له بيسوع المسيح، وذلك وفقا لطاعتنا للوصايا، صح؟ أو بسبب شطارتنا وأعمالنا الصرحة، صح؟ لا، وذلك وفقا للقصد الذي سرت به مشيئته. ليه الله الآب يختار ناس مذنبين ميتين بالذنوب والخطايا؟ مش عشان أي سبب فيهم، لكن عشان مسرته وعلشان مشيئته. في إصحاح 2 بعد ما بولس قال الأوصاف الصعبة دي عن خطيتنا، بصوا بينهيها في عدد 3: وكنا بالطبيعة أولاد الغضب كالآخرين أيضا. بعدها بولس في عدد 4 يبدأ في اليوناني يقول حرف جر مهم جدا اللي مترجم هنا أما، يعني أكنه بيقول إحنا في ظلمة الخطية، أما لكن في تدخل إلهي عجيب. بصوا: أما الله وهو غني في الرحمة فبسبب محبته العظيمة التي أحبنا بها وإذ كنا نحن أيضا أموات بالذنوب أحيانا مع المسيح، إنما بالنعمة أنتم مخلصون، وأقمنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع، وذلك كي يعرض في الدهور القادمة غنى نعمته الفائق في لطفه علينا في المسيح يسوع. بعد كده يقول الآيات المهمة قوي واللي لازم نبقى حافظينها: فإنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، إنه هبة من الله، لا على أساس الأعمال حتى لا يفتخر أحد. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول الله الآب غني في المحبة وغني في الرحمة لدرجة إنه يروح لأعدائه علشان يديهم ابنه الوحيد يبقى مخلص ليهم. مرة حد دعاني علشان أتكلم في كنيسة عن الخلاص وعن موت المسيح، وكان لسه عندي طفل واحد عنده 3 شهور. كنت بدأت أحبه جدا جدا جدا، وقعدت أفكر إن لو في ناس عادتني، لو في أشخاص اتهجموا على بيتي ومراتي وخدوا حاجتي، وبعد كده حد طلب مني إني أروح أدي الأعداء دول ابني الوحيد اللي أنا بحبه، وحسيت إن الفكرة دي صعبة جدا، إزاي أدي لأعدائي ابني الوحيد اللي أنا بحبه؟ لو حد عمل كده ممكن نقول عليه مش ما يعني حاجة فوق الإدراك، فوق العقل. الله عمل كده، الله أحبنا وإحنا قطاة وإحنا أعداء، إدى أعطى المسيح علشان يموت لأجلنا، وده يجبنا لعمل الله الإبن في الخلاص. لأنه الله الإبن هو اللي جه ومات عشان ياخد موتنا، ودفن عشان يدفن خطيتنا، وقام من الموت علشان يدينا حياة جديدة. وعشان كده بولس أكتر من مرة زي ما قلت لكم في رسالة أفسس يكرر فكرة في المسيح أو كلمة في المسيح، وكأنه عايز يقول الله مش بيدينا الخلاص وإحنا بعاد عن المسيح، أكنه بيقول في مجال كده اسمه المسيح، وعلشان تخلص أنت لازم تخش في المجال ده. والحقيقة هو مش مجال، هو شخص، هو في شخص اسمه المسيح، ولا يوجد خلاص من غير ما تتحد بالمسيح. فيقول لنا في صح 1:4 أن والله الآب اختارنا فيه في المسيح، أنه التبني بيحصل في 1:5 في المسيح. صح 1:7 يقول في المسيح لنا فداء بدمي غفران للخطايا، ويقول لنا ملخص ده كله أن الله الآب باركنا بكل بركة روحية في المسيح في السماويات. يعني إيه في المسيح؟ يعني كل البركة بتاعة الخلاص بننالها لما نتحد بشخص يسوع المسيح. طيب ومين اللي بيدينا الاتحاد بشخص يسوع المسيح؟ هو الله الروح القدس. فالله الآب بيختارنا في المسيح، المسيح مات عشان ياخد موتنا وقام عشان يدينا حياة جديدة، والله الروح القدس هو اللي بيدينا البركات الروحية، عشان كده اسمها بركات روحية، عشان معطيها هو الروح القدس، عشان البركات دي ناتجة عن عمل الروح القدس في حياتنا. أهم الأعداد بتتكلم عن عمل الروح القدس في الخلاص هو 13:14 في أول إصحاح، لأن الروح مسمى عربون ميراثنا. لما حد بياخد عربون ده معناه أنه أكيد الميراث دوت لسه ليه باقي كبير، فالروح القدس هو اللي سكن فينا عشان يبقى عربون الميراث ويقنعنا أنه لسه ميراثنا أبدي بسبب اللي عمله المسيح لأجلنا. وكمان الروح مسمى هنا إن هو الختم، والختم مرتبط بالملكية. فلو الله وضع الختم بتاع الروح علينا ده معناه إن إحنا بعد ما كنا ملك للخطية وملك الإبليس صرنا ملك لله الواحد الآب والابن والروح القدس. المؤمن الحقيقي هو مؤمن أدرك فساده وأدرك غنى نعمة الله في الخلاص. المؤمن الحقيقي بولس كمان بيقول لنا هو باستمرار عايش في حرب روحية. من أكتر التعبيرات اللي بتستخدم في أفسس وكمان في رسالة كلوسي هو القوات والرياسات والسلاطين. فبولس بيقول إن حربنا مش مع دم ولحم، لكن مع الرياسات والسلاطين ومع أجناد الشر الروحية اللي كل هدفهم إنه يخلوا الناس تعيش في ظلمة أخلاقية. لكن بولس بيطمن الكنيسة ويقول لهم إن المسيح حزم كل القوات والرياسات دي. الحقيقة لما بندرس عن أفسس نفسها كمدينة وعن خدمة بولس في أفسس بنشوف إن بولس في خدمته في أفسس كان بيواجه ناس عليها أرواح شيطانية، وكان بيواجه ناس بتعبد آلهة اسمها أرطميس، وكل الآلهة المزيفة دي بولس بيقول إن وراها أرواح شيطانية، لدرجة إنه في أفسس في ناس كتير كانت بتشتغل في السحر، ولما جت للمسيح حرقوا كتب السحر بتاعتهم. فالكنيسة في أفسس عندهم خلفية عن السلطات والرياسات والسلاطين، وبولس بيطمنهم يقول لهم كل السلطات والرياسات والسلاطين اتهزموا بسبب عمل المسيح في الصليب، والحل الوحيد إن أنتم تعيشوا حياة فيها نصر على الخطية هي إن أنتم تتقووا في الرب وفي شدة قوته. هختم معاكم كلامي بفكرة في غاية الأهمية عن الأفعال الأمرية. أنا قلت بوضوح إن بولس في الجمل الخبرية مركز في النص الأول على عمل الله الثالوث في الخلاص بعد ما اتكلم كتير على فساد الإنسان وإنه ما يقدرش يخلص نفسه، لكن الجمل الأمرية كمان اللي بولس بيقولها سواء للناس في الكنيسة أو للأباء والأمهات في الأسرة أو للأولاد، كان دايماً لما يجي يقول أي أمر يرجع يفكرهم بعمل المسيح. هقرا معاكم مثل أو اتنين في نهاية أفسس 4. بولس عارف أنه مفيش حد يقدر يطيع الوصايا إلا لو فاكر الإنجيل. بصوا بيقول: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، مسامحين بعضكم بعضا كما سمحكم الله في المسيح. إزاي نسامح بعض؟ نحن نفتكر الله سامحنا في المسيح. عدد 2 في إصحاح 5: اسلكوا في المحبة على مثال المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا. إزاي نحب الناس؟ إن احنا نفتكر محبة المسيح. تعرفين بولس صلى أكتر من صلاة في رسالة أفسس، وأنا أشجعكم جدا ذكروا الصلاة بتاع بولس في إصحاح 1 و3 في أفسس. بس أهم صلوات بولس مش بس في أفسس لكن في كل العهد الجديد، هو إن الكنيسة اللي فاهمين كويس محبة المسيح يعرفوا أكتر وأكتر أبعاد محبة المسيح. بولس عارف إنه لو إحنا أدركنا غنى محبة المسيح فائقة المعرفة، هنعرف نحب الناس، وهنعرف نصالح الناس، وهنعرف نسامح لما يتغلط في حقنا، وهنعرف نبقى أبناء بنطيع الأباء، وهنعرف نبقى أباء عندنا استعداد نحب ونربي الأبناء في مخافة الرب. صلاة بولس المفروض تبقى صلاتنا إن إحنا نعرف محبة المسيح فائقة المعرفة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء؟ فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأنبياء،

سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الحادي والعشرون.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاء بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال. ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجاب يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرا لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم، وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير، يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مراته تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح.
2: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده،
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي. وين الله تاني؟ الشفاء.
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: المكتب. بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
3: في 35.
1: أيوة صح.
3: الشعب كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد
3: الفعل
1: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعلة، برضو فعلة زي الفعلة الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: أيش أوكي كويس. شنو النص بيقول أو شنو الفكرة أنا جديدة مثلا أو فكرة عن الله مثلا أو إعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين
2: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
3: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ أنتوا أمشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض إنهم هم يتعلموا منه عمليا.
3: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده. يعني حاجة ما عادي.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما رأى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره. يعني قال تحنن عليهم إن هم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
3: برا متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادر، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم ويشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات تذكرها، ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتعب إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرس، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد، يعني الحكاية في تكاثر. ما انت الليلة بشرت علينا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهوز زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لا
3: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعل، الناس اللي حيمشي يعمل الرساله او يكلموا الناس الاخرين في قصه الحصاد. ففيها نوع شويه كده من لو قعدت كده في الحته بتاعت انه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم انتوا الفعل قليلين فاطلبوا من رب الحصاد، اشاره ليه؟ الاب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: انا سمعتها في وعظه كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطه دي انه التلمذة وانت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكايه مستمره. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشاره، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكايه الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على اساس انه دي الخدمه يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل، هي سلسله متواصله.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور اصلا انت ما معفي، يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات انت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله حتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته، عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العملية بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها عن بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد خلاص، أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده. فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دايما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبوا، أنت ذاتك أنت مسؤول وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، يعني في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصيلة للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
0: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة guys.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: ما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
1: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
0: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة، هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب، ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

كتاب الأمثال الفصل 26. الكرامة لا تليق بالجاهل، كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد. لعنة بلا سبب لا تؤثر في شيء، كعصفور يرفرف وكيمامة طائرة. الصوت للفرس، واللجام للحمار، والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب جهله لئلا تصبح مثله. جاوب الجاهل حسب جهله لئلا يعتبر نفسه حكيما. إن بعثت رسالة مع جاهل تكون كأنك قطعت رجلك أو شربت سما. المثل في فم الجهال بلا فائدة كساقي الأعرج. من يعطي الجاهل كرامة كمن يربط حجرا في المقلاع ثم يحاول أن يقذفه. المثل في فم الجهال كالشوك في يد السكران. من يستأجر الجاهل أو أي عابر سبيل يكون كواحد يرمي سهاما ويصيب على غير هدى. الجاهل يرجع إلى جهله مثل كلب رجع ليأكل ما تقيأه. هل رأيت واحدا يعتبر نفسه حكيما؟ يوجد أمل في الجاهل أكثر من هذا الشخص. يقول الكسلان: يوجد أسد في الطريق، أسد مفترس في الشوارع. كالباب الذي يدور على مفاصله يتقلب الكسلان في فراشه. الكسلان يغمس يده في الصحن ومن الصعب عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان يعتبر نفسه أحكم من سبعة يجيبون بفهم. من يتدخل في مشاجرة لا تعنيه وهو عابر في السبيل كمن يمسك كلبا بأذنيه. من كالمجنون الذي يقذف نارا وسهاما وموتا. الرجل الذي يخدع صاحبه ثم يقول: أنا أمزح فقط. بغير حطب تنطفئ النار، وبغياب النمام ينتهي النزاع. الفحم يزيد الجمر، والحطب يزيد النار، ومن يحب العراك يشعل الخصام. كلام النمام كطعام شهي ينزل إلى أعماق البطن. الكلام المعسول الصادر عن قلب شرير مثل شقفة من الفخار مطلية بشوائب الفضة. الخبيث يتستر وراء كلام حلو وقلبه مملوء بالخداع. إن جذبك بحديثه فلا تأتمنه، لأن في قلبه سبعة أنواع من القباحات. مهما ستر خبثه وخداعه يفضح شره أمام الناس. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يكره ضحاياه، والفم المتملق يسبب الخراب.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

هل البكاء مهم؟ أجريت الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع، ولكن ما هي حقيقة تأثير البكاء على الصحة؟ وهل هو ضار أم نافع؟ ولماذا تبكي النساء أكثر من الرجال؟ تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن البكاء يزيد الأمر سوءاً، لأنه يسبب الصداع، وأن الدموع التي تنهمر من العين تقود إلى الإصابة بالشقيقة، أي الصداع النصفي. ويرى الدكتور فيري أن الدموع تخلص الجسم من المواد الكيماوية المتعلقة بالضغط النفسي. ولدى دراسة التركيب الكيميائي للدمع العاطفي والدمع التحسسي الذي تثيره الغبار مثلاً، تبين أن الدمع العاطفي يحتوي على كمية كبيرة من هرموني البرولاكين وآي سي تي أتشن، اللذين يتواجدان في الدم في حال التعرض للضغط، وعليه فإن البكاء يخلص الجسم من تلك المواد. وأوضح هذا الاكتشاف سبب بكاء النساء بنسبة تفوق بكاء الرجال بخمسة أضعاف.

فالبرولاكين الهرمون الموجود في الدم والذي يفرزه الدمع أثناء البكاء يتواجد لدى النساء بكميات أكبر مقارنة بالكمية الموجودة عند الرجال، وذلك لأنه الهرمون المسؤول عن إفراز الحليب للطفل. ويقول الدكتور فيري إن الحزن هو المسؤول عن أكثر من نصف كمية الدمع التي يذرفها البشر، في حين أن الفرح مسؤول عن 20% من الدمع. أما الغضب فيأتي في المرتبة الثالثة. ويقول روت لسبب ما قرر المجتمع التعبير عن المشاعر بهذه الطريقة غير الصحية، على الرغم من أن التعبير عن العواطف هو أفضل بكثير من كبتها. إذن سيدتي، أتراه المجتمع الذي قرر أن يعبر الإنسان عن مشاعره عن طريق البكاء، أم أنها طبيعة البشر وتركيب الإنسان البيولوجي؟ والنساء يبكين 5 أضعاف عن الرجال. وكما يعبر الإنسان عن مشاعر الحزن والأسى فيبكي يا سيدتي، هكذا أيضا إذا وقع الإنسان تحت تبكيت الضمير الذي منحه إياه الله العظيم. فلقد بكى مثلا أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح واسمه بطرس حين أنكره، فندم على فعلته هذه أكبر الندم وبكى بكاء مرا، لكن ندمه أوصله إلى التوبة وهكذا نال الغفران الإلهي وتغيرت حال بطرس، وأصبح فيما بعد من رسل المسيح المقدامين الذين فتنوا المسكونة ببشارة الإنجيل للناس أجمعين. فالبكاء هو تعبير أيضا عن الندم عن خطايانا التي تبعدنا عن الله تعالى. فهل بكيت سيدتي بسبب ندمك على خطاياك يوما؟ وهل طلبت الرحمة والغفران من الله بواسطة الرب يسوع المسيح وحده المخلص والمنقذ؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتم تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: اهدأوا معي، أنا كالرجال أنا جننوا في العين، أنا جننوا في من اهدأوا من
2: اسكتوا اسكت اسكت يا عمر اسكت ملا اسكتوا. الله أكبر عليكم، اهدأوا ملا، عيب عليكم، أتعبتونا. معي عمل الشيخ اللي صولي أسبوع وما عرفتوش وما عرفتوش أكمله. والله والله إذا ما تسكتوش والله لا أضربكم، والله هيها تعالى اسكتوا. ولكن ما أيوة أنتم كذا ما تسكتوا إلا بالضرب. أين الأوراق؟ طيب الأوراق اللي كانين هنا أين هن؟ يا الله خراجك، أين جاءت هذه المكرف تكون رقمت بهن هي ولا عياله؟ ما عناش داري، ما أنا ما نقل لي ديقوها لك كثير، أنا ما نقل لي ديقوها. الله أكبر عليا، ولا شجلس بالبيت هذه؟ الله أكبر عليا، لا أنا شجلس بالبيت هذه. يا عبير ويا عبير.
3: أيوة مالك
2: يا مكلف؟ أين الأوراق حقي؟ تعالي دوريهن.
3: تعال أنت، أنا مشغول عمل صبوح، مريضة ذاني مش قادرة أقوم، تعال ساعدني.
2: أيوة هو مع ناقص إلا إننا أجي أساعدك بالمطبخ، قد أنا أساعدك بصبري عليك أنت وعيالك.
3: مو عيالي وحدين، هم عيالات. الباب مفتوح من؟
4: أني يا عبير.
5: إيش ذا الإزحاك؟ جننتونا كسر دقداق صياح أصواتكم أنت وعيالكم ملان العمارة. هذا تعب، هذا أزعجتم الجيران.
3: ما ندخل عندنا؟
5: أدخل عندكم؟ معان ندخل نعمال بيتكم فوضى وإزعاج؟ ما وذا، يرحموا الجيران ورحموا أنفسكم، اتقوا الله. لو واحد مريض ما يقدرش يرتاح من أصواتكم أنت وعيالك وزوجيك.
3: العفو منكم.
5: شوفي شوفي شوفي كيفك تعبان من كثرة الإنجاب. إبصري ما شاء الله كان معيك 7 جهال وبثمان سنوات، مو أرنبة؟ أنت مجنونة أنت وزوجيك.
3: ملي مو عماز زوجي شجهال، قال لك كثرتهم عزوه سند اكي يشتي يكون يتباهي ويتفاخر بين الناس انه معقوها الكثير.
5: مو الفائدة يخلف وهو مش قادر يربيهم ويصرف عليهم. الى جانب شوفي كيف حالتك تعبانة بسبب كثرة الخلفة وعدم المباعدة بين الولادات، وهذا يتعبك وينهكك وهو سبب تدهور صحتك. شوفي شوفي شوفي كيف عيالك متابعين بكل سنة جاهل بكل سنة جاهل، مو ذا تعب ما ترتاحيش بعد الولادة، ولا الأطفال يأخذوا حقهم من الرعاية.
3: ملي مو عمال
5: يا حبيبتي، المباعدة بين الولادات مفيد لصحة الأم وأطفاله، ولازم تحصلي على مشورة تمام لاختيار الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة.
3: بس زوجي يشتقها.
5: حاولي تقنعه تشتي عمال مثل ما عمل أخو الكبير.
3: مو عمال،
5: أتزوج واحدة ومكنة يشتي جهال وهي ما قصراش، خلفت 14 جاهل، والولادة الأخيرة ما عاد قدرش تولد، أنهك كثرة الحمل والولادة المتكررة، مات وهي تولد، والأب تزوج بعده، ومرته الجديد ما قدرش إن تربي الجهال حنقة وراح بيتهم وراح يراجع في بيه، وخيرته بينه وبين عياله، طبعا اختاره وسيب أولاده بالشارع ضاعوا لأنه ما حد قبلهم. تشتي يحصل بعيالك كذا؟ ذكري زوجيك بخوه وش ذكر
3: صدق مرته ما قبلتهمش.
5: الأم وهي أم ما تقدرش لطفلين، وهذا كانوا 14 نفس ما شاء الله، فما بالك بخالة تشتي عيالك يحصل بهم كذا؟
3: لا الله لا قال.
5: شوفي ما أرحمهم عياله، مرجمين هنا وهناك بالشوارع وهنا وهنا، اللهم لك الحمد. وعاوى نسوان يفكرين إنهن يربطين الرجال بكثرة الجهال، مش داريات إنهن يخربين على أنفسهن ويطفشين برجالهن ويرجعين هن يضبلين بالقوة.
3: ما لك ففعل بنفسي؟
5: لازم تشوفي لك حل، يكفي أطفال، يلا تقدري تربي الأولين وتهتمي بهم. تدري إنه إذا باعدتي بين الولادات بترجع لك صحتك وعافيتك، وتعطي أولادك حقهم من الحب والحنان والرعاية.
3: صح كلامك، والله إنني ما عاد أقدر ألبي طلب واحد لعيالي، ولا عاد عندي القدرة أنني أجيب لهم لا حب ولا حنان ولا رعاية. يلا واصل واني أهددهم وأضربهم، يلا أقدر أنظف لهم وأكلهم وأشربهم، وعاد هذه الحاجات ما ألحقش أعملها سوا.
5: شوفي يا أختي، استخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة فيه فوائد صحية على الأمهات، وأهم هذه الفوائد تقليل وفيات الأمهات والمواليد، وتعطي الأم فرصة للرضاعة الطبيعية واستعادة صحته.
3: أيوة.
5: الولادات المتتالية تخرب تنظيم الأسرة ومش مناسب مع صحة الأمهات والمواليد.
3: بس زوجي يقول إن كثرة الأولاد يجيب السعادة للأسرة.
5: من قال لكم هذا الكلام؟ شوفي نفسك، أنت سعيدة الآن بحياتك؟ صوتك أنت وزوجك قاوصاً لآخر الشارع من كثرة المشاكل بينكم. يعني اللي يشوفكم ويسمع مشاكلكم يتعقد من الزواج ومن الجهال. قال لك سعادة؟ شوفي لي، شوفي ليني، الحمد لله معي اثنين. قسمعتي لي صوت أني وزوجي؟ ولا قاشفتي عيالي هنا ولا هنا مرقمين بكل بقعة؟ سامحيني يا أختي، أنا مقصودش أنني أزعدك، لكن أنا زعلانة على حالك. شوفي كيف حياتك تعيسة وتعب، والسعادة الأسرية والاستقرار الأسري بعيدة عن حياتكم بسبب الإنجاب المتكرر، جاهل ورا جاهل ورا جاهل. أنا مش عارفة كيف يظن زوجك أن كثرة الإنجاب يدي السعادة، وانت كبعده ما تفكريش ولا تراجعوه. ابصري حالتكم كيفي، وعادك مش ناوي تعمل لك حل؟ اتقي الله بنفسك وبأولادك يا مرأة.
2: أي والله عندك حق يا أختي، أنا خلاص تعبت من كثرة الجهال. أمانة إننا شقنا من كثرتهم وأنا غلطان. إيش أسوي، إيش أسوي علشان أتخرج من هذه المشكلة؟ قليلي كيف أقدر أنظم أسرتي؟
5: سهل يا أخي، ابدأ أنت ومرتك تعالوا لعندي لعيادة الأسرة من أجل تختار وسيلة مناسبة لتنظيم الأسرة بشكل مستمر حتى لمدة سنتين على الأقل.
2: لا
5: قبل محاولة الحمل من جديد.
2: يا دكتورة أنا في ده مش سنتين، أشتي أكثر من سنتين.
5: ممكن تختار وسيلة لخمس سنوات أو أكثر، لما تستعد مرتك صحته وتقدروا تربوا أولادكم وتعطوهم حقهم من الحب والحنان والرعاية. هذا الطفل اللي الآن يرضع أقل شيء ترضعه مرتك سنتين.
2: عندك حق، إحنا لازم نعمل لنا حل.
5: طيب تعالوا اليوم نشوف لكم حل، تختار وسيلة مناسبة لكم لتنظيم الأسرة.
2: أنت تشتغلي بالصحة؟
5: أيوة، والآن شارح عملي.
2: هي وإحنا شنتبعيك الآن.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عين. حكايتنا النهاردة أخدناها من قصة حكاها الرب يسوع بنفسه، وهي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا في الفصل العاشر من الآية 25 لحد الآية 37، وهو واحد من أمثال الرب يسوع اللي ممكن ناخد منها درس مفيد. والدرس ده كان رد على واحد سأل يسوع من هو قريبي، واللي هيحكي لنا القصة النهاردة اسمه طوبيا، وده واحد من الحرامية اللي قال عنهم يسوع في قصته. وطوبيا هيحكي لنا الحكاية زي ما شافها، واحنا بنتمنى ان المعاني الحلوة اللي كان يسوع بيقصدها توصل لكم. ودلوقتي تعالوا نسمع طوبيا وهو بيحكي لنا الحكاية.
1: اسمي طوبيا، أنا الابن الثالث لأبويا بلاط ابن برجونة. أبويا وجدي كل ولادهم كانوا حرامية وقطع طرق. حكايتي دي واحدة من حكايات كتير كلها سرقة وإجرام عدت علينا من جد الأب الابن. حاجة عادية إننا نطلع كلنا حرامية، والإجرام في دمنا زي كل العشيرة بتاعتنا، عشان إحنا تربينا على إننا ما نسمعش كلام حد غير الزعيم بتاعنا، وإننا لازم نشك في أي كلام من أي بني آدم غريب. أبويا لأنه كان الزعيم كان بيعلمنا الكلام ده كل يوم كل يوم،

0: اسمع منك له، عوزكوا هنا كلكم، مش عايز نفس، كله يسمع اللي حقوله، كله ترتع ودنه ويفتح مخه. سامع بني ادم منك له؟
1: اللي تقول عليه يا زعيمنا.
2: قول قول يا سيد الناس.
3: امرك يا زعيم.
0: بكره عندنا سفريه لحد اريحه، في حاجات محتاجينها للعشيره ومعرفناش نسرقها، فهنضطر نشتريها. وان واحد فيكو خرج عن طوعي ولا يفكر يسيب العشيره ولا شفته بيكلم مع حد غريب، حمرمط بيكو الارض كلكم، ومحدش هيخرج من هنا غير بعد سنه كامله. ايه رايكم؟ فاهمين؟
2: فاهمين يا رئيس.
1: قول عليه يا زعيمنا.
4: امرك ماشي.
0: خدوا بالكم، ما تامنش لاي حد حتى لو ضحك في وشك، وتخليكوا قريبين مني كده على طول. طوبيا، انت واختك هتبقوا جنب امكم، راقبين وقريب. هقول لكم الكلام ده مره واحده ومش هعيده تاني، اوعى حد فيكم يسرق اي حاجه من حد، اوعى حد فيكم يفكر ينشر حاجه من جيب حد. يا ويلو يا ويلو اللي هيمد ايده على اي حاجه من على رف حد من التجار، عشان اي حاجه من دي هتحصل في الزحمه ممكن تودينا كلنا في داهيه. مفهوم؟ روبين قريب، بكلم نفسي ولا ايه؟ تسمعني؟
3: ايوه ابويا. ايوه يا زعيم، احنا سامعينك كويس.
0: في شغلتنا دي كل حاجه بتتعمل بخطه، ولازم نتخفى كويس. احنا حراميه تقال، مش شويه عيال هبيشه، واحنا في اريحه مش عاوز اي حركات غبيه. فمين ولا
3: تقصد ايه بحركات غبيه يا زعيم؟
0: اقصد حد يفكر يبعد عن العيلة، دي أكيد حاجة غبية. حط عقلك في راسك، ولو أنت لوحدك هتتاكل أكل ألف حد عينهاشك. خليكوا فاكرين أنا ما بسامحش اتنين، اللي بيزحمني في أكل عيشي واللي بيسيب العشيرة ويمشي. ودلوقتي روحوا كلوا وناموا، بكرة هيبقى يوم طويل.
5: في الكار بتاعنا انت دايما متعرض للخطر او حتى الموت، وابويا نفسه اللي كان دايما يقول ان دماغه توزن بلد وان بقاله سنين في الكار ده، عمل غلطة كبيرة ضيعتنا كلنا وضيعته. ابويا اتقتل، واختي اللي كان واخدها معاها عشان تغطي عليه اتخطفت، كان وقتها عمري 8 سنين، والحكاية دي حصلت في عملية سرقة في الطريق بين أورشليم وأريحة. الحكاية بتاعتنا النهاردة حصلت في نفس الطريق بس بعد موت أبويا بسبع سنين. شاركت معاهم في الطلعة دي غصب عني، بعد ما أبويا مات اللي بقى الزعيم بتاع العشيرة هو عمي. شكله كان زي البني أدمين بس هو في الأصل وحش شراني ومفتري، حتى لو محدش جي جنبه. في اليوم ده كنت أنا النضرجي، يعني واقف بعيد عنهم عشان أديهم إشارة لو في حد جاي، وكان عمي وإخواتي جريب ورقوبين مستخبيين على جنب الطريق مستنين زبون يهجموا عليه.
6: ودوا راسكم ولا نفس؟ يا دي النيلة برضو معاهم رجالة كتير، حاجة تقرف. هنفضل مرزوعين هنا كام ساعة لحد ما واحد يحد لوحده. خلاص بقت الناس كلها تسفف في القوافل. ما نقدرش نهجم عليهم واحنا تلاتة بس.
3: الناس معذورين يا ريس، معنا بقالنا سنين كل ما يعدي واحد لوحده نقشط كل اللي معاه.
6: ماشي يا فالح، ما لو كان اخوك طوبيا قلبه ميت زيك كان زمانه معانا في تقليب الزباين وكان الخير زاد، بس هو اللي قلبه رايح.
3: ما تنساش برضو انه بيوقف لدرجي، وده برضو بينفعنا. هو كويس قوي في الشغلانه دي، ده واد عينه زي الصقر.
6: في دي صحيح معاك حق، بس احنا بقى ملطعين هنا طول النهار والواحد تعب وجاع، واليوم هيروح كده على قلة فايدة.
3: بص بص توبيا بيشاور. في راجل بحمار جاي اهو لوحده.
6: استنوا خطوا وشكوا، محدش فيكم يتحرك الا على اشارتي. يلا
5: الحمار هرب، والحاجات اللي على ظهره فضلت تقع على الطريق.

0: أن اللي كان فيه قفلة ولا حاجة. في قفلة جاية، قفلة كبيرة وفيها رجالة كتير. يلا يلا من هنا.
1: بس أنا مش سامع صوت حد جاي.
0: بقول لك في قفلة جاية، لازم نهرب.
2: ماشي ماشي، اهدى اهدى يا طوبي، اهدى، خد الحاجات دي واهرب انت واحنا هنتصرف.
0: بسرعة شلت اللي قدرت عليه من حاجة الراجل وهربت من المجزرة دي، وعشان الحاجات اللي كنت شايلها كانت تقيلة اتكعبلت وقعت، رجلي اتلوت تحتي وبقيت أصرخ من الوجع. عمي وإخواتي كانوا قريبين مني وقالوا لي أكمل جري، بس ما قدرتش، الظاهر إن رجلي كسرت.
1: اتحرك يا غبي.
0: مش قادر، أوه أوه، مش قادر، مش قادر اتحرك رجلي. قريب قريب، تعالى تعالى تسند عليك.
2: هقدرش اساعدك دلوقتي، انا شايل حاجات كتير.
1: وطوا صوتكم، انا جايبكم عشان تساعدوني مش عشان تكشفوني. اوعى من سكتي.
2: خليك مكانك انت هنا يا طوبيا، خليك، هنروح نخبي الحاجات دي بسرعه، واول ما الدنيا تظلم انا هجيلك. ها،
1: اوعى حد يشوفك او تفتح بقك بكلمه، فاهم؟
0: كنت حاسس بحاجات عكس بعضها، خايف ان حد يشوفني ويعرف اني من الحرامية، وفي نفس الوقت كنت مرتاح عشان سابوني ومشيوا. يمكن تكون دي فرصتي الوحيدة عشان اسيب العيشة المقرفة دي. اتحركت واحدة واحدة وانا بتوجع، وقعدت في حتة اقدر اشوف منها الطريق. كنت شايف الراجل اللي طحنوه ضرب، قلت في بالي يا ترى ده عايش ولا ميت ولا حاله ايه، ورغم الوجع اللي كان في رجلي كنت شفقان عليه وحاسس بالذنب عشانه، لكن ما كنتش قادر اساعده ولا حتى ساعد نفسي. ما كانش في حد غيري على الطريق. اليوم ده جري بسرعة لغاية لما قربنا على الغروب، وبقى شكلها كده ان مفيش حد هيعدي على الطريق ده، ولا حد هينفع لا يساعد الراجل ده ولا يساعدني. حسيت اني عاجز، وفكرت انا والراجل اللي مرمي على الطريق ده نهايتنا هتكون ازاي لما الكلاب والديابة تخرج بالليل عشان تدور على حاجة تاكلها. وفجأة لقيت كاهن ماشي بسرعة وشكله عاوز يوصل للعمار قبل الضلمة. اول ما شاف الراجل المجروح قلت اكيد هيروح يساعده، بس اللي حصل انه راح لحد عنده وقال على العباية بتاعته ورماها عليه ومشي. استغربت، الكاهن ازاي الكاهن ممكن يبقى قلبه قاسي كده؟ بعد ما عدى الكاهن بشوية جه واحد لاوي من اللي بيشتغلوا في الهيكل ولابس لبس غالي، ما كانش باين عليه انه مستعجل، بس لما شاف الراجل بينزف بقى مستعجل قوي، عدى الناحية التانية وسرع في مشيته لحد ما بقى تقريبا بيجري. بقينا آخر النهار والضلمة دخلت علينا، قلت في بالي خلاص أكيد محدش هيعدي. كان نفسي أصلح الغلطة اللي عملتها عيلتي في حق الراجل الغلبان ده، كان نفسي أخلص من إحساس الذنب اللي كان هيخنقني. كنت شفقان عليه لدرجة أن عناية دمعت، وأنا بقول في نفسي ساعده ازاي بس. ساعتها شفت واحد باين من هدومه من العمة اللي على راسه انه من اهل السامرة. اول ما شاف الراجل المجروح جري عليه شاله بالراحة، وشفته هو بيدلق على جروحه نبيت وزيت عشان يطهرها، وراح شايل حاجته من على الحمار بتاعه وركب الراجل بالراحة عشان ما يتألمش اكتر ما هو متألم. والغريبة انه ساب حاجته على الارض ويتحرك بالحمار بتاعه بالراحة عشان ما يتعبش الراجل. كنت مبهور، مبهور بالمحبة والتضحية وكمان الشجاعة والرحمة اللي كانوا عند الراجل السميري ده. الطريقة اللي اتعامل بيها مع الجريح واهتمامه الكبير ده بواحد واحد ما يعرفوش.

0: وكمان انه يسيب حاجته كده من غير ما يفكر. الحاجات دي كلها كانت عكس فكرتي عن السامريين. كل اليهود ما يحبوش يتعاملوا مع السامريين وبيعتبروهم انجاس، وكمان السامريين ما بيحبوش يتعاملوا مع اليهود. يا ترى الراجل ده هو السامري الوحيد اللي قلبه طيب، ولا انا قضيت عمري كله مضحوك عليا من اهلي لما قالوا لي ان كل السامريين وحشين؟ صممت ان انا اعرف اخر الحكايه. كنت قاعد مستني نهايتي. الدنيا ظلمت وسمعت صوت الكلاب والديابه بتعوي بتدور على اي حاجه تاكلها. حسيت اني خلاص ضايع ضايع. فجاه سمعت صوت حد جاي وصوت حمار بيجر عربيه، وانا ببص وادقق في الضلمه لقيت اخويا غريب جاي ينادي عليا بصوت واطي.
1: توبيا انت فين؟
0: غريب
1: توبيا
0: انت جيت؟ انا هنا الحمد لله يا رب الحمد لله.
1: ايوه تعال
0: تشكر ليك انك ما سبتهاش. انت جبت العربيه دي منين؟
1: انت دايما تسال كده، تقدر تركب ولا اجي اشيلك؟ ايه ده يالا؟
0: رجلي
1: مرتاح دلوقتي ولا ايه؟
0: ايوه تمام. تشكر ليك اخويا انك رجعت لي. هنروح على فين دلوقتي؟
1: بص اسمع بقى توبيا، من ساعة ما سبتك وانا عمال افكر، رجلك المكسورة دي فرصتك انك تهرب من العيشة المقرفة اللي احنا عايشينها دي.
0: مش فاهم يعني قصدك.
1: هرجع العشيرة هقول لهم انك انت مت، اختفيت، اي حاجة.
0: طب وليه ما تجيش معايا يا اخويا ونبتدي احنا الاتنين حياة نظيفة مع بعض؟
1: هريت بس انا ما اقدرش.
0: ليه بس؟
1: انت عارف عمك لو ما رجعتش هيبهدل اخواتنا البنات. عشان كده لو سمحت اعمل اللي انا بقول لك عليه. بص في فندق صغير على الطريق هناك، الحمار عارف السكة لحد هناك.
0: ماشي،
1: وهم هياخدوا بالهم منك. وخد سرة الفلوس دي، الفلوس اللي فيها هتساعدك تسلك امورك كلها. ماشي
0: هروح، بس انا خايف انا ومش عارف ايه اللي هيحصل لي. قريب ما تيجي معايا؟ طب هشوفك تاني.
1: ايوه طبعا اكيد هنشوف بعض تاني، بس فين وامتى معرفش. ودلوقتي امشي يلا ربنا معاك يا طوبيا.
0: ربنا معاك يا اخويا. خد بالك من نفسك.
2: عملت زي ما اخويا طلب مني، وفعلا الحمار كان شاطر، طلع جامد وزي ما يكون حاسس ان انا في شدة وكان بيساعدني. خوفي من ان حد يكشفني ويعرف اني مع الحرامية كان بيزيد، بس الورم والوجع اللي كانوا في رجلي كانوا لهيني عن اي حاجة تانية. وصلنا الفندق، واول ما صرخت عشان حد يساعدني لقيت صاحب الفندق جنبي، معرفش طلع لي منين، ومن غير ما يسألني اذا كان معايا فلوس ادفعله ولا لا، ولا ايه اللي وداني في الطريق بالليل، حاول بسرعة يعالجني ويعمل كل اللازم.

0: خليني اسعف.
1: كتر خيرك كتر خيرك. قالوا لي اني هلاقي هنا عليك.
0: اول حاجه خلينا ندخلك جوه، وهخلي حد من العمال ياخد باله من حمارك. يلا. انا مش طبيب، بس انا ومراتي عندنا خبره في الامور دي، وبمساعده ربنا هنقدر نعمل لك اللازم. ما تقلقش دلوقتي، لازم ترتاح. مش هتقدر تسافر على أريحة النهاردة، حالتك صعبة، بس مش أصعب من الراجل اللي جابه السامير النهاردة. ربنا يستر عليه، ربنا يستر.
2: الدنيا دي عجيبة قوي. دلوقتي صاحب الفندق بياخد باله من الجاني والمجني عليه. كنت لسه حاسس بالذنب، لكن اللي ريحني شوية إن الراجل لسه عايش، وآخر الليل النوم غلبني. لما نور الشمس دخل من الشباك وسمعت صوت الطيور اللي بتزقزق حوالين الفندق، ابتديت أحس بالدنيا مرة تانية. وأنا نايم بالليل كنت كل ما فوق باخد شوية من الدواء اللي بيسكن الوجع ده اللي أنا كنت فاكره، بس رباط النظيف اللي كان على رجلي خلاني أتأكد إن في حد دخل وغير لي على الجرح وأنا نايم. بعد ما صحيت بشوية الباب انفتح بالراحة، وشفت قدامي الرجل السامري اللي ساعد الجريح امبارح.

0: كويس قوي قوي، انت صحيت اهو.
1: صباح الخير. الكسر شكله جامد، انت اكيد اتوجعت قوي.
2: الوجع امبارح كان شديد قوي بس الحمد لله.
1: معلش معلش، انا حاولت اساعد صاحب الفندق على قد ما قدرت وهو بيعالجك.
2: متشكر قوي، كتر خيرك. مش عارف اشكرك ازاي.
1: انا لازم اسافر النهاردة بس كنت عاوز اطمن عليك قبل ما اسافر. انت اكيد مش هتقدر تسافر قريب. قولي، عندك فلوس كفاية علشان تدفع تكاليف الفندق والعلاج؟
2: مش عارف بالظبط، معايا صورة فلوس هنا بس مش فاكر فيها كام بالظبط.
1: انا هرجع هنا بعد كام يوم واي فلوس ناقصاك هدفعها لك. المهم ترتاح دلوقتي.
2: اسمح لي، انا بصراحة انا عمري ما قابلت في حياتي حد طيب زيك ولا عنده العطف اللي عندك. ما اقصدش حاجة وحشة يعني، بس عندي سؤال، ازاي واحد سامري يبقى كريم كده مع واحد زيك؟
1: واحد زيك تقصد يهودي؟
2: ايوه اقصد يهودي. طول عمري اعرف ان السامريين بيكرهوا اليهود. ومع كده انت اكتر واحد اتعامل معايا بمحبة وعطف.
1: انا ما كنتش كده على فكرة. اغلب سنين حياتي كنت بكره اليهود زي كل اهلي، بس في يوم اختي كانت عند بير يعقوب وقابلت راجل قال لها على كل حاجة عملتها في حياتها، وكلامه غير حياتها خالص، وجات لي واصرت ان قابله، ولما قابلته غير حياتنا كمان. علمني ان اعبر عن حب ربنا باني احب جاري.
2: مين ده؟
1: وان جاري هو كل إنسان محتاج مساعدة.
2: ياه، راجل كلامه يغير حياة الناس؟ مين هو؟ وممكن أتقابل مع إزاي ده؟
1: اسمه يسوع من الناصرة، ولما تقدر تسافر روح اسأل عنه، هتوصل له بسهولة قوي. ودلوقتي لازم أمشي، هرجع كمان كام يوم، وأتمنى لما أرجع تكون شفيت.
2: مش معقول، في يوم واحد اتنقلت من حالة الإحباط والإحساس بالذنب للأمل والتفاؤل، وبقيت متأكد إن كل حاجة في حياتي هتتغير، وإني في يوم هبقى حر من الرباط اللي حوالين رجلي، وكمان هبقى حر من العار اللي سببه الإجرام بتاع عيلتي، هبقى حر من كل اللي فات، وكمان هبقى حر من عمي الشراني.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 118. احمدوا الله لأنه طيب، ورحمته تدوم إلى الأبد. يا بيت يعقوب قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. يا بيت هارون قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. يا من تتقون الله قولوا، رحمته تدوم إلى الأبد. دعوت الله في ضيقي فاستجاب لي وأراحني، الله معي فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟ الله معي وهو معيني، وسأرى هزيمة أعدائي. الاحتماء بالله خير من الاتكال على البشر، الاحتماء بالله خير من الاتكال على العظماء. حاصرتني كل الأمم، لكن باسم الله أبيدهم. حاصروني من كل جهة، لكن باسم الله أبيدهم. حاصروني كالنحل، لكنهم انطفأوا كنار الشوك، باسم الله أبيدهم. دفعوني بعنف لأسقط، لكن الله أعانني. الله قوتي وأغنيتي، وقد صار نجاتي. هتاف الفرح والنصر يدوي في خيام الصالحين. يمين الله صنعت أمورا عظيمة، يمين الله مرتفعة، يمين الله صنعت أمورا عظيمة. لا أموت بل أحيا وأذيع أعمال الله. المولى أدبني لكنه لم يسلمني إلى الموت. افتحوا لي أبواب الصلاح فأدخل وأحمد الله. هذا هو باب المولى يدخل منه الصالحون. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي نجاه. الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء. ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الله، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب أنقذنا، يا رب نجحنا. تبارك الآتي باسم الله، من بيت الله نبارككم. الله هو ربنا وقد أشرق بنوره علينا. ابدأوا الموكب والأغصان في أيديكم حتى تصلوا إلى منصة القربان. أنت إلهي فأحمدك، أنت إلهي فأعظمك. احمدوا الله لأنه طيب ورحمته تدوم إلى الأبد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وخواتي المستمعين، نرحب بكم اليوم ونحب نحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الإنجيل، وليش عندنا في الكتاب المقدس 4 أنجيل مش إنجيل واحد. عشان نعرف ليش وكيف جت أو منين جوها 4 أنجيل، نحب نحكي لكم على كتبه 4 أنجيل هذين، من هم ومنين وكيف كانت حياتهم قبل وبعد السيد المسيح. طبعا اللي كتبوا الأنجيل 4 اللي هم الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكيف ما مكتوب في الكتاب